0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار السابعة تماماً في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. قتل 3 شبان عرب بينهم 2 قرب مدينة الرملة وآخر في مدينة رهط لترتفع حصيلة الضحايا في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 101. وأعلن الليلة الماضية عن مقتل شابين في جريمة مزدوجة ارتكبت قرب مدينة الرملة، حيث تعرض شابان لإطلاق نار بينما كانا يستقلان مركبة ولم يكن أمام الطاقم الطبي سوى إقرار وفاتهما في المكان. وفي رهط قتل مساء أمس الشاب إسماعيل أبو عابد في 30 من عمره متأثرا بإصابته الحرجة جراء تعرضه لإطلاق نار في رهط. وفي شعب والزرازير أصيب شابان بجروح وصفت بالخطيرة جراء تعرضهما لجريمتي إطلاق نار منفصلتين. يأتي ذلك فيما لم تعلن الشرطة حتى اللحظة عن اعتقال مشتبهين. قدمت إيران للولايات المتحدة عبر الوسيط الباكستاني مقترحا جديدا لإنهاء الحرب، وشمل الرد على التعديلات الأمريكية الأخيرة. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة أن المقترح الإيراني الجديد يتقدم خطوة باتجاه المطالب الأمريكية، وأوضحت أن المقترح يعرض مناقشة فتح مضيق هرمز مع الحصول على ضمانات بوقف الهجمات ورفع الحصار، كما ينص على مناقشة الملف النووي الإيراني لاحقا مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه غير راض عن أحدث مقترح إيراني لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط، وأضاف أن الولايات المتحدة قد تكون أفضل حالا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران. وأكد ترامب أن الولايات المتحدة دمرت القدرات البحرية الإيرانية، مشيدا بما وصفه بعبقرية الحصار البحري رغم استمرار سيطرة إيران على مضيق هرمز. وأوضح ترامب أنه سيقوم بزيارة مهمة جدا إلى الصين في غضون أسبوعين. في غضون ذلك دعت بكين طهران إلى فتح مضيق هرمز، كما حثت واشنطن على رفع الحصار البحري. وقال سفير الصين لدى الأمم المتحدة إن الحفاظ على وقف إطلاق النار في حرب إيران ضرورة ملحة، وإنه متأكد من أن قضية مضيق هرمز ستكون على رأس جدول الأعمال إذا استمر إغلاق الممر البحري خلال زيارة الرئيس الأمريكي ترامب إلى الصين خلال الشهر الجاري. في إيران دعا المرشد الأعلى مجتبى خامنئي في رسالة مكتوبة الإيرانيين إلى جهاد اقتصادي وإحباط أعداء الجمهورية الإسلامية. في لبنان قتل 17 شخصا على الأقل في غارات إسرائيلية متواصلة منذ فجر الجمعة، وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتفاع عدد الضحايا إلى 2618 قتيلا جراء الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان منذ 2 آذار الماضي. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بس

0: تحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
1: يطرأ اليوم ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وتسود أجواء حارة أكثر من المعتاد في كافة المناطق في البلاد. في القدس 26 درجة، الجليل الأعلى 24، طبرية 30، الناصرة 27، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 25، النقب 31، وأخيرا في إيلات 34 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: لكل وحدة واقفة وراي أو جنبي أو على الدرج أو ورا الزاوية أو بالطريق للشغل أو بدكانة الحارة أو بالنسبة لكتير من النساء الغميضة مش لعبي. التخباي هي صراع يومي للبقاء. تعرفي على وحدة مسقاف من خدمة مصلحة السجون اللي هدفها ترجع الاستقلال والأمان لضحايا العنف. من اليوم أطلبي من المحكمة أمر حماية مع رقابة مسقاف التكنولوجية واللي بتشمل سوار إلكتروني، وإحنا راح نهتم إنك تبقي محمية وبأمان. ابحثي عن وحدة مسقاف في جوجل.
1: بتر لمواد البناء حامي جيبتنا.
2: حملات الطحن وحرق الأسعار في البترول لمواد البناء دير المكسور بتوقفش. شلك سبعوني 24 كيلو 139 شيكل، دبق مستر فيكس 116 48 شيكل بس يا بلاش، ودهان أكفانير 16 لتر محل 250 شيكل بس ب 179 شيكل. خاضع لشروط الحملة عبر الويز بئر المكسور. لحقوا حالكو قبل ما ترتفع الأسعار.
3: انت أحسن اختيار يا
4: يلا على عذري إيلي، متعة شراء لكل العيلة، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عذري إيلي عكا، حيفا، الرملة والنقب وجميع كانيونات عذري إيلي في أنحاء البلاد. عذري إيلي، متعة لكل العيلة.

0: مكملين بحملات السوبر ستار مجد الكروم وحتى يوم الأحد. فخدة خروف 1 كيلو ب 89 شيكل و90، بندورة 3 كيلو ب 10 شيكل و90، خيار 3 كيلو ب 10 شيكل و90، كوسة بلدي 3 كيلو ب 10 شيكل و90، فاصوليا خضراء أو صفراء 1 كيلو ب 8 شيكل و90، وكيس ملوخية الواحد ب 8 شيكل و90.
1: خاضع لشروط الحملة لأعضاء النادي والمنضمين الجدد سوبر ستار مجد الكروم. سوبر ستار أنسى
2: باختيار. الشمس دائما.
3: صباح الخير. افتح الشباك شوي خلي الشمس تفوت. الاحداث عم بتمر بسرعه مش ملحق حال، بدي شويه نور تا اشوف شو في قدام. اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحاني.

0: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
1: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
2: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الثامنة تماماً في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. قتل 3 شبان عرب في مدينتي رملة ورهط بفارق ساعات لترتفع حصيلة الضحايا في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 101. وفي التفاصيل، قتل الليلة الماضية شابان 20 في جريمة مزدوجة ارتكبت قرب مدينة رملة، حيث تعرضا لإطلاق نار بينما كانا يستقلان مركبة في المدينة. وفي رهط، قتل مساء أمس الشاب إسماعيل أبو عابد في 30 من عمره متأثر بإصابته الحرجة جراء تعرضه لإطلاق نار في رهط. وفي شعب والزرازير، أصيب شابان بجروح وصفت بالخطيرة جراء تعرضهما لجريمتي إطلاق نار منفصلتين. يأتي ذلك فيما لم تعلن الشرطة حتى اللحظة عن اعتقال مشتبهين. قدمت إيران للولايات المتحدة عبر الوسيط الباكستاني مقترحا جديدا لإنهاء الحرب، شمل الرد على التعديلات الأمريكية الأخيرة. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة أن المقترح الإيراني الجديد يتقدم خطوة باتجاه المطالب الأمريكية. وأوضحت أن المقترح يعرض مناقشة فتح مضيق هرمز مع الحصول على ضمانات بوقف الهجمات ورفع الحصار، كما ينص على مناقشة الملف النووي الإيراني لاحقا مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية. من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه غير راض عن أحدث مقترح إيراني لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط. وأكد أن الولايات المتحدة دمرت القدرات البحرية الإيرانية، مشيدا بما وصفه بعبقرية الحصار البحري رغم استمرار سيطرة إيران على مضيق هرمز. وأوضح ترامب أنه سيقوم بزيارة مهمة جدا إلى الصين في غضون أسبوعين. دعت بكين طهران إلى فتح مضيق هرمز، كما حثت واشنطن على رفع الحصار البحري. وقال سفير الصين لدى الأمم المتحدة إن الحفاظ على وقف إطلاق نار في حرب إيران ضرورة ملحة، وأنه متأكد من أن قضية مضيق هرمز ستكون على رأس جدول الأعمال إذا استمر إغلاق الممر البحري خلال زيارة الرئيس ترامب إلى الصين خلال الشهر الجاري. في ظل تصاعد الاتهامات الأمريكية بشأن دعم عسكري محتمل لإيران، نفت الصين بشكل قاطع وجود أي تعاون عسكري مع طهران، مؤكدة تمسكها بسياسة متوازنة في إدارة الأزمة. وأكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة عدم وجود أي تعاون عسكري بين الصين وإيران، وأضاف أن بلاده تتعاطف مع الشعب الإيراني في ظل ما وصفه بالحرب غير القانونية. في إيران، دعا المرشد الأعلى مجتبى خامنئي في رسالة مكتوبة الإيرانيين إلى ما وصفه بجهاد اقتصادي وإحباط أعداء الجمهورية الإسلامية. وفي هذا السياق، نقلت وكالة أنباء فارس عن محسن قومي، وهو رجل دين كبير ونائب رئيس الوزراء للشؤون الدولية في مكتب المرشد الإيراني، تأكيده أن خامنئي بصحة جيدة تماما ويواصل إدارة شؤون الدولة. في لبنان، وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي صباح اليوم إنذارا عاجلا إلى سكان 7 في جنوب لبنان، داعيا إلى إخلائها فورا والابتعاد عن القرى لمسافة لا تقل عن 1000 باتجاه مناطق مفتوحة. وأشار في بيانه إلى أنه سيعمل بقوة في هذه المناطق في ضوء قيام حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يطرأ اليوم ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتسود أجواء حارة أكثر من المعتاد في كافة المناطق في البلاد. في القدس 26 درجة، الجليل الأعلى 24، طبرية 30، الناصرة 27، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 25، النقب 31، وأخيرا في إيلات 34 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

بنصب عليكم وإن شاء الله نهاركم سعيد، الثاني من أيار 2026، إن شاء الله تكونوا بخير. وتحياتي للي بيتابع معنا إذاعة الشمس، إحنا والشمس جيران، لكل من يتابع ولكل من بدأ عملا إن شاء الله يعود سالما غانما إلى بيته وعائلته. تحياتي لكم. الثاني من أيار كما قلنا يوم أمس كان عيد العمال العالمي، وخاصة العمال الذين يكدون ويتعبون ويكسبون لقمة عيشهم بعرق جبينهم. تحياتي لكل العمال وخاصة عمال البناء. صباح الخير من إذاعة الشمس.

وشبنية تعقد زنارة تقعد تغزل عتبتها.

وجبنا اياه تعقد زنارة وتقعد تغزل عاتبتها. سألنا القلب شو بتطلب؟ قال بدي الحلوة اللي هي. وسألنا الحلو شو بتطلب؟

0: يلون بستان
1: عمر طن عمر لبنان وبستان يلون بستان
0: سيجتن سيج بزهور بورد بتفاح برمان تحلق مارو تضوي قمار وعم الدم علم لحظة

ونتذكر زمان كيف وقت العمار وصباط البطون على الفزعات الحلوة وبعدين بالآخر على الوليمة والكل يقدم المساعدة للكل. مخيل داود شكرا لك على اقتباسك من نزار فرانسيس عن العمال مهما ظلمت وضاقت الأحوال. الله كريم ورغم غدرات الزمن انتو عصبوا هالأرض يا عمال العالم. من دون فضل زنودكو ما في وطن. شكرا ميخائيل داوود على هالاقتباس عن نزار فرانسيس إلى العمال الأحبة. تحياتي.

لكل وحدة واقفة وراي أو جنبي أو على الدرج أو ورا الزاوية أو بالطريق للشغل أو بدكانة الحارة أو بالنسبة لكتير من النساء الغميضة مش لعبة، التخباي هي صراع يومي للبقاء. تعرفي على وحدة مسقاف من خدمة مصلحة السجون اللي هدفها ترجع الاستقلال والأمان لضحايا العنف. من اليوم اطلبي من المحكمة أمر حماية مع رقابة مسقاف التكنولوجية واللي بتشمل سوار إلكتروني، وإحنا راح نهتم إنك تبقي محمية وبأمان. ابحثي عن وحدة مسقاف في جوجل.

0: يلا على عزرائيلي، متعة شراء لكل العيلي، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي، متعة لكل العيلي.
1: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.
2: وبتابع معكم نهاركم سعيد مرة أخرى في الثاني من أيار لـ 2026. قد يكون بي أحد بيوت الشعر هي التي تقضي على قائلها. تذكرون شعر المتنبي؟ الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. هذا البيت الذي كان سببا في مقتله عندما هجمه أحد، لا أذكر الاسم، ولكن قال له: أتهرب وأنت القائل الخيل والليل والبيداء تعرفني؟ فقال له: قتلتني قتلك الله، وقتل المتنبي من بيت شعر واحد قاله. هو من بني ضبة كما اعتقد.

أذكر الآن تذكرت. وبالنسبة للشاعر الشيخ علي بن جديد اللي كتب قصيدتين لسيدة فيروز، هو كان شاعر وشيخ بنفس الوقت، وكان يعني لا يريد أن يكشف نفسه بأن يكتب قصائد غزلية. علي بن جديد هو شاعر لبناني وشيخ جامع في لبنان، مسجد لا أذكر ما اسم المسجد، زاره الأخوان رحباني عام 1980 وأعطاهما قصيدتين. القصيدة الأولى أنا يا عصفورة تشأجني مثل عينيك بلا وطني، والقصيدة الثانية لملمت ذكر لقاء الأمس بالهدب. السيدة فيروز غنتها وغنت أنا يا عصفورة الشجني، ويقال إنه هالقصيدتين هدول اللي كانوا سبب في مقتله في العام لما عثر على جثته في جنوب لبنان. هذا الشاعر اللي هو شيخ وشاعر بنفس الوقت كان يخاف أن يكشف نفسه بأن يكتب القصائد الغزلية. لملمت ذكر لقاء الأمس بالهدوبية سيدة فيروز.

من يطعمهم ومن يستضيفهم دائما. هكذا كان العلم، وكثير من الأعلام اليوم قد تختفي وراء الجبل. هذه هي قصة أشهر من نهر العلم في الأدب العربي. قد أستطيع أن أجد ذلك الشاعر الذي تحدث عنها بشكل أو بآخر، إذا أمكن أن أجد ذلك سأبثه عليكم.

وفي نهاية كل حرب يعني يجلس المتحاربون والمتخاصمون إلى طاولة المفاوضات هكذا. المصالحة سيد فيروز ونصري شمس الدين.

0: العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة
1: طوف رماني بدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تصحي حصاني
0: انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكم سبعة ثماني

0: حملات الطحن وحرق الأسعار في البترون لمواد البناء بير المكسور بتوقف إيش؟ 50% على المسامير وشفرات الديسك وشريط الشازور والناعم العشرة كيلو بس بأربعين شيكل. خاضع لشروط الحملة عبر الويز بئر المكسور. لحقوا حالكوا قبل ما ترفع الأسعار.
1: انت أحسن اختيار يا مطرون.
2: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
3: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
4: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

يعني بذكرني الصديق المحامي علي رافع بصبات البطون والفزعات لما حكينا عن يوم العمال. إيه روعة ما يذكر عن صبة البطون بعدها لجن الكبة وخبز الصاج وكريك وصبة وطورية وفز على صبة البطون. يعني كان بيحكي لنا كمان عن عمه أحمد إذا كان حضر لهالفزعات بيفتحوا له الطريق ومعه الكريك لما يحضر صبة البطون. أيام زمان أستاذ علي رافع كانت حلوة وجميلة، وخاصة لما الجرن الكبي زي ما حكيت. صباح الخير.

ولمن يحتفل بيوم ميلاده اليوم يسعد صباحك، ولكل من يعترف باقة ظهور جلالية جورية، وخاصة زي ما عم بتقول لي المستمعة الصديقة غادة وهبي بتقدم باقة الورد.

0: لأختي الغالية مها صباغ ومعطلة بمناسبة عيد ميلادها اليوم، بتتمنى لها دوام الصحة والعافية مع زوجها وأولادها وأحفادها وكل محبيها. وشكرا غدا وهبي على الإطراء والكلمات الطيبة، وإن شاء الله كل سنة وهي سالمة معها. تحياتي ليلى.
1: شو
2: دخل فيه؟ يجوز
1: يجوز اتحرك يا أخي، شوف عيني فيها إيه.
2: طولي بالك، أما حد يفوت أندهله. شوف
1: أنت بني آدم. يا عيني دي لازم نموت.
2: ما هو صراحة أنا ما أقدرش، لأني حبقى مضطر أقرب خالص من بقك وعينيك.
1: ويجري
2: إزاي؟ ده فيها إخلال فظيع بشروط الصداقة، أنا ما أقدرش أضمن نفسي.
1: أنا ضمناك بس أوان. يو زهقتني في الصداقة.
2: طوعيني هنخسر بعض.
1: من ساعة ما طوعتك وجيت معاك وأنا كنت متأكدة أننا هنخسر بعض كأصدقاء.
2: إذن فلتسقط الصداقة.

0: وتعطلت لغة الكلام دائما. حكيت لكم عن نار على علم
1: والصبح يمضي بحال سبيله، منشان هيك لا يوصفوا حدا كريم كانوا يقولوا فلان ناره ما بتنطفي، يعني ناره بالليل عم تهدي الضيوف عالديري وبالنهار عم يستخدم النار ليعد الطعام للضيوف. تماما.

0: مثل ما منقول اليوم عن حدا كريم، فلان عتاب بيته عالية وقناطر داره واسعة. ولكن النار على علم مش بس مرتبطة بالكرم، ولكن أيضا كانت شيفرة عسكرية تستخدمها المدن المتحالفة مع بعضها. فكانت أي مدينة تتعرض لهجوم أو لخطر داهم تضرم النيران عتلال مشان تشوفها المدن الحليفة وتهب لنصرتها أو لنجدتها. كتير منيح. طيب البلدان اللي ما كان فيها جبال، البلدان الساحلية اللي فيها سهول مثلا، شو كانوا يعملوا بهاي الحالة؟ كانوا يبنوا أبراج من الحجر يستخدموها لهي الغاية، يضرموا النيران على سطح الأبراج. مشان هيك بعالمنا العربي كتير بتسمعوا بمدن أو قرى اسمها البرج، أو باسمها في كلمة البرج. غالبا بهاي القرى كان في هيدي الأبراج اللي عم نحكي عنها. حلو كتير يكون مشهور وأشهر من نار على علم، ولكن الأهم بشو مشهور؟ للأسف صرنا بزمن في كتير ناس مشهورين بأشياء بيخجل الإنسان يكون مشهور فيها. لهيك بقول خليك بين الناس عايش محترم، أبيض بلون التلج المغطى القمم، علي عتابك لو ردت تبني بيوت، تعلم تقول الحق لولا رح تموت، صراخ لما الكون يغرق بالسكوت، ناصر المظلوم عادي اللي ظلم، خليك بين الناس عايش محترم، تعوض عطول تكون فاهم بالأصول، تعلم تلاقي للصعاب حلول، وكل ما انجابت سيرتك عنك نقول مضرب مثل بالمرجل وشيخ الكرم، فلان بالأخلاق نار على علم. وبس هيك
1: بس هيك هذا الشاعر اللبناني اللي حكى لنا عن كون على نار أشهر من نار على علم. وبالآخر هناك لسعة معينة لكثيرين منا اليوم اللي بيحاولوا أن يكونوا نار على علم، ولكن للشهرة، وكما قلنا مع علامة سؤال دائما. صباح الخير للي بتابع معنا من إذاعة الشمس، احنا والشمس جيران، ما بدنا مليون سنة. ما هو بقولك مرات يعني تطلب منه أن يفهمها، كيف ذلك؟ صباح الخير أمير كيوان، يعطيك العافية أمير اللي انضم لنا بهاللحظة للهندسة الإذاعية والتقنية، يعطيك العافية أمير، أهلا وسهلا فيك. يعني كتار منا بحاولوا إنه ولك يا عم يفهمني، ولك شو بدي أفهمك عدة أشهر وأنا عم بحاول أفهمك، ولكن أنت لا توضح أي النقاط التي يجب علي أن أفهمها منك. على أي حال ملحم بركات أجاب على هذا السؤال. صباح الخير.

0: ولا وصفها
1: لكم. انتم تستمعون الى اذاعه الشمس على الموجات 101.98.1 اف ام ستيريو. نتمنى لكم اجمل الاوقات. اذاعه الشمس.
2: اذاعه الشمس 101 اف ام.
3: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: ساعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. قتل 3 شبان عرب في جريمتين منفصلتين وقعتا في الرملة ورهط بفارق ساعات لترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 101. ففي الرملة قتل ليلة الماضية شابان إثر تعرضهما لإطلاق نار بينما كانا يتواجدان داخل مركبة في المدينة. وفي رهط قتل مساء أمس الشاب إسماعيل أبو عابد متأثرا بجروحه بعد تعرضه لإطلاق نار. وفيما يتعلق بالإصابات أصيب شابان بجروح خطيرة في بلدتي شعب والزرازير جراء تعرضهما لإطلاق نار. وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي درعي صباح اليوم إنذارا عاجلا إلى سكان عدد من بلدات جنوب لبنان داعيا إلى إخلائها فورا والابتعاد عن القرى لمسافة لا تقل عن 1000 متر باتجاه مناطق مفتوحة. وأشار في بيانه إلى أنه سيعمل بقوة في هذه المناطق في ضوء قيام حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه غير راض عن أحدث مقترح إيراني لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط. وكرر ترامب أن القادة الإيرانيين منقسمون وغير قادرين على التفاهم على استراتيجية للخروج من النزاع. وأكد أن الولايات المتحدة دمرت القدرات البحرية الإيرانية مشيدا بما وصفه بعبقرية الحصار البحري رغم استمرار سيطرة إيران على مضيق هرمز. وأوضح ترامب أنه سيقوم بزيارة مهمة جدا إلى الصين في غضون أسبوعين. دعت بكين طهران إلى فتح مضيق هرمز كما حثت واشنطن على رفع الحصار البحري. وقال سفير الصين لدى الأمم المتحدة إن الحفاظ على وقف إطلاق النار في حرب إيران ضرورة ملحة وأنه متأكد من أن قضية مضيق هرمز ستكون على رأس جدول الأعمال إذا استمر إغلاق الممر البحري خلال زيارة الرئيس ترامب إلى الصين خلال الشهر الجاري. في إيران دعا المرشد الأعلى مجتبى خامنئي في رسالة مكتوبة للإيرانيين إلى ما وصفه بجهاد اقتصادي وإحباط أعداء الجمهورية الإسلامية. وفي هذا السياق نقلت وكالة أنباء فارس عن محسن قمي وهو رجل دين كبير ونائب رئيس الوزراء للشؤون الدولية في مكتب المرشد الإيراني تأكيده أن خامنئي بصحة جيدة تماما ويواصل إدارة شؤون الدولة. في إيران دعا المرشد الأعلى خامنئي في رسالة مكتوبة الإيرانيين إلى ما وصفه بجهاد اقتصادي وإحباط أعداء الجمهورية الإسلامية. ونقلت وكالة أنباء فارس عن رجل دين كبير ونائب رئيس الوزراء في مكتب المرشد الإيراني تأكيده أن خامنئي بصحة جيدة ويواصل إدارة شؤون الدولة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يطرأ اليوم ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وتسود أجواء حارة أكثر من المعتاد في كافة المناطق في البلاد. في القدس 26 درجة، الجليل الأعلى 24، طبرية 30، الناصرة 27، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 25، النقب 31، وأخيرا في إيلات 34 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيكس.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

وإذا شئت أن تحيا سليما من الأذى. شكرا لأمير كيوان اللي بتابع معنا كمان. يعني الأستاذ وديع الصافي غنى باللغة العربية الفصحى وغنى بالدرج اللبناني وحتى بالمصري باللهجة المصرية، واختار دائما كبار الكتاب، وإذا اختار من الإمام الشافعي صاحب المذهب المرن في الإسلام، نعرف أنه أربع مذاهب في الإسلام: الشافعي والحنبلي والمالكي، والحنبلي حكينا عنه. يعني الأمور اللي هي بيختارها دائما تبقى خالدة دائما. كمان أخذ إلي أبو ماضي، خلينا نسمع إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وعيشك مضمون وعرضك صينه.

وبتابع معكم تحياتي المتابعين. يعني اليوم احنا السبت هو 2 أيار 2026، الرابع من أيار، يعني بعد بكرة يوم 2 هو يوم عيد الشعلة للشعب اليهودي اللي دايما بيحتفلوا فيه في ميرون في المنطقة الشمالية.

0: بالقرب من صفاد، وبهالعيد اللي احنا بنسميه بلغتنا عيد الشعلي، او اللي ما يسمى باللغه العبريه لاجبا عمر، كيد ظاهر استاذنا الكريم الناطق بلسان سلطه الاطفاء والانقاذ. صباح الخير اولا.
1: هلا هلا ابو فادي، صباح النور لك المستمعين.
0: أبي الهادر،
1: أنا من متابعي دائما بحكي لك يا برنامجك.
0: شكرا لك، وهذا نعتز بمتابعتك أستاذنا.
1: تسلام.
0: أبي الهادر، خلينا نسمع هيك نجاح إسلام غنت عن الإطفائية كلمتين. ها خليك معي. يلا.

0: هاي احنا ما خصناش باطفائيه البهاء، ولكن هنالك من يهتم باطفاء الحرائق ومتابعه المواضيع. استاذ كاي الظاهر، نحن قبل الاكبع عمر 33 يوم بعد يعني ما يسمى، وهذا العيد بيحتفلوا فيه من القرن الثاني عشر، وخاصه في ميرون بالقرب من قبر الرابي شمعون بار يوحاي. خلينا هيك نذكر المستمعين شوي، مع أنه يمكن كما أعتقد هنالك منع بالاحتفالات أستاذ كايد هذا العام. أستاذ كايد معي،
1: بكل ما يتعلق بالأوضاع الأمنية في المنطقة الشمالية، وبالتالي تدرس بشكل يعني كثير كثير مهم وكبير أنه إلغاء هذه الاحتفالات حاليا. هنالك توقعات وأنا بتوقع، ولكن يعني لم يصدر من الإطفاء والإنقاذ أي قرار. لدينا توصيات طبعا مع الجهات الأمنية، وأنا أعتقد بالفعل بأنه يعني قد تلغى هذه وفقا للتطورات اللي بتكون خلال 48 ساعة. بكل ما يتعلق باحتفالات ميرون لأكبا عمر، وعلى فكرة يعني كمان إذا تمت الاحتفالات لا شك أن هنالك تقييدات كبيرة وكثيرة في أعقاب ما حصل قبل سنوات بكل ما يتعلق بالوفيات والقتل اللي كان هناك بسبب الحشر ويعني كل الازدحامات التي كانت في تلك الفترة.
0: نعم، هنالك يعني قد يمكن أن تلغى الاحتفالات، ولكن في المدن، نتحدث عن المدن اليهودية والمختلطة، يمكن أن يعني توقد النار في إحدى هذه المدن. هناك تحذير معين لمن يعني يشعل النار، لمن حول النار، من يسكن حول هالأماكن هيدي؟
1: طلع ابو فادي، يعني انت منتبه انه الاوضاع يعني بشكل عام الاطفاء والانقاذ على مدار 24 ساعة من شغلة لشغلة ومن كل مهام لمهام بعد الحرب اللي كانت، وحاليا قد يعني نأمل ان لا تكون اي تطورات امنية. ولكن في نفس الوقت اصدرنا قبل عدة ايام بيان وقرار يمنع اشعال النيران منعا باتا بصورة عشوائية في كل انحاء البلاد بغض النظر عن لأكبا عمر، بما في ذلك طبعا احتفالات ميرون وهي الاحتفالات، وبالتالي الى جانب ايضا كل المناطق المفتوحة واحضان الطبيعة لثلاث اسباب. السبب الأول والأهم بكل ما يتعلق يعني انت شايف الأوضاع، مرة شتاء مرة حم مرة خمسيني، فهاي النقطة مهمة جدا، وبالتالي لكي نمنع ما قد حصل العام الماضي. والشيء الثاني المهم بالفعل هو لكي نحافظ ويعني نقول للمواطن علينا المحافظة بكل ما يتعلق بأحضان الطبيعة بكل البلاد الخضراء والمناطق الخضراء، ولكي نحافظ على هذا الشيء، وأيضا من خلال أيضا المحافظة على سلامة المواطن لكي لا سمح الله تحصل كارثة كما حصلت في أعوام سابقة. الشيء الثالث طبعا مرهون بالأمور الأمنية والأحداث الأمنية التي قد تحصل، وبالتالي لا شك هنالك أيضا يعني تقديرات وأيضا جلسات تتعلق بهذا الموضوع وقرارات. فالقرار هو قرار ملزم للجميع من 36 وحتى 30/6 على فكرة. يعني تقريبا احنا بنحكي على شهرين يمنع منعا باتا. اذا اجيت وسألتني اليوم انه هل بالفعل يمكن للمواطن اذا كان عربي او غير عربي يعني يطلع على هاي، هنالك اماكن تم تحديدها في المدن بشكل عام المختلطة والغير مختلطة من اجل لأكبا عمر، وبالتنسيق يعني البلدية او المجلس المحلي هو اللي بكلهم تعالوا في منطقة واحد واثنين وثلاثة واربعة بامكانكم انه تشعلوا شغلة هناك، طبعا مع مراقبة وطبعا مع محافظة على ما يجب ان يلتزم به كل من يقوم بهذا الشيء. النقطة الثانية المهمة هي الخروج إلى الطبيعة. أقول لك أنا اليوم بدي أطلع بعد كل هالشهر شهر ونص أحداث وإلى آخره، نعم، شو ممكن أعمل يعني؟ أولا المجازفة غير مقبولة وغير لازمة، والحفاظ على الحياة مهم جدا. أنا أقول لكل مواطن، إذا أنت ما في داعي، ولكن إذا أنت طالع تشوي لحمة في بارك أو في يعني أحضان الطبيعة أو في منتزه وإلى آخره، هنالك أماكن محددة لهذا العمل وللطهي أو السواء، وعليك أن تلتزم بكل هذه القرارات. إذا ما في أماكن عن الشكل لا يمكن أن نشعل النيران بصورة عشوائية، والأهم من ذلك إذا أشعلناها في المكان الذي يجب أن يكون علينا أن نخمد النيران قبل الخروج. على فكرة أنا ما بدي أبو فادي يعني أنا أخوف أو أنا أعرف كيف بيحكوها، ولكن هنالك نقاط مراقبة كثيرة هاي الفترة مع كيرن كيامت، مع جهات أخرى، وأيضا مع نقاط للإطفاء والإنقاذ، لكي نحاول قدر الإمكان هذا العام أن نمنع حرائق كما حصل في السابق.
0: نعم، يعني بغض النظر عن المراقبة هناك المسؤولية الشخصية.
1: أيوة.
0: نعم، إنه حتى لو في مراقبة أو ممكن إنه أخالف أنا، فإذا هنا التوعية اللي لازم هل رب البيت رب العائلة يوعي.
1: نعم. كله يعني.
0: نعم نعم.
1: طلع أنا يعني أنا أقول يعني المسؤولية التربية الأساسية الكيفية التصرف هذا مجمل كل الأمور بغض النظر عن قرار أو ما في قرار. فبالتالي أنا أقول للمواطن علينا أن نلتزم وأن نكون على قدر المسؤولية، وأنا بعتقد يعني إنه لا شك في الكثير الكثير من المواطنين على مسؤولية، وكثار بيسألوني عن أمور كثيرة، أن نلتزم لكي بالفعل لا تحصل كوارث ولكي نحافظ حتى على أنفسنا. يعني للأسف أنا بحكي لك إياها أخي أبو فادي، يعني أنا بشاهد واللي بحكيها دائما بالعربي اللي فينا مكفينا في مجتمعنا العربي بالذات، فمن جميع يعني من فيق ومن قوم على مشاكل، وحتى حوادث الطرق اللي بنعالجها 70% يومية في مجتمعنا العربي احنا الإطفاء والإنقاذ. فلماذا كل هذا؟ لماذا يعني انا بتلاقي يعني سرعة غير يعني غير معقولة، بتلاقي الحفاظ على الحياة ما في اغلى منا لهاي الحياة. فبالتالي هاي نقطة مهمة جدا، ولذلك انا اعتقد انه يتوجب علينا ان نكون على قدر المسؤولية لكي نمنع الحوادث والاحداث القادمة. في فكرة في مشكلة قوية جدا عندنا في مجتمعنا العربي ابو فادي، هي مشكلة النفايات وحرق النفايات بصورة عشوائية، وهذا ايضا اليوم اصبح يعني قيد الالتزام وايضا الغرامات الباهظة، وحصل ذلك. فهناك الكثير من الجهات التي تراقب حرق النفايات والخردة بصورة عشوائية.
0: نعم، بالنسبة لموضوع يعني مدارك ذكرت عن حوادث الطرق، الحادث الأخير كان يمكن صعب، حتى خلصت عالقيا من داخل السيارة في الحادث الأخير كما أعتقد.
1: يعني طبعا يعني انا اقولها بصراحه، ما تاخذنيش على هاي الكلمه، واي مواطن بيسمع هاي الكلمه كمان، لا توجد التربيه للاسف في مجتمعنا العربي بكل ما يتعلق بالحوادث الطرق. اترك اشياء خلي الاشياء الباقي لا يعقل. يعني انا اجيت كنت في بلد عربيه قبل كم يوم، فبالتالي موجود على في الشارع الرئيسي واحد واقف مع بسموها دراجة نارية، وحد واحد كمان سيارة من نوع سكودا، وبيحكوا مع بعض.

0: كل عمل الإطفاء والإنقاذ بشكل يومي وفق المعطيات تخليص عالقين وحوادث الطرق. ما حصل في سخنين وبالنسبة لكل ما حصل في محطة الباص هاي كانت نقطة في بحر للأسف بكل ما يتعلق بموضوع حوادث الطرق والتربية. يعني واحد بيفكر حياته، يعني انت لازم تجازف تمشي 110 150 160 وتمشي وتزمر وتطلع. للأسف للأسف أنا أعتقد إنه التربية الأساسية من داخل المنزل قبل كي الظاهر بلا مؤاخذة على الإرشاد والتوعية، قبل أن أعرف كل المدرسة وأي شيء ثاني. فبالتالي هاي نقطة، وأتوجه لجميع المواطنين. يعني امبارح كنت في بلد أنا كمان نفس الإشي، لقيت أولاد اثنين والشاب طالع، أولاد اثنين طالعين من الشباك روسون وماشين. وقفت ولك قلت له يا عمي ولك شو مش خايف على أولادك؟ توقف على شاب وسكر الشبابيك. فبالتالي أنا أعتقد أنه لا توجد مثل هذه الأمور في أماكن أخرى للأسف.
1: نعم إن شاء الله يعني يرشدون. يا ريت. أستاذ يا ريت أستاذ كاي الظاهر الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ، الله يعطيك العافية وتستمر في الإرشاد والتحذير والتنبيهات.
0: يعني إن شاء الله وفادي. بس أنا دائما أحب أسمع الغناء اللي بتحطها، دير بالك
1: حبيب قلبي. تكرم تكرم. الله يسعد صباحك، شكرا لإلك،
0: مع الخير.
1: مع اللقاء وبعد خلينا على الإطفائية ما ننسى.

لابد لي أن أشكر الزميل خليل حداد للمشاركة بإعداد البرنامج. تحياتي كمان للزميل أمير كيوان المتابع الهندسة والتقنيات الإذاعيتين، الزميلة ياسمين غميت غرفة الأخبار في غرفة الأخبار متابعة الأحداث دائما. صباح الخير للي بيتابعوا معنا إحنا والشمس جيران في الوطن وعبر البحار ما أمكن دائماً.

بعد الإعلان نعود إلى أيام النزهات والرحلات، نلتقي المرشد السياحي الأستاذ فوزي ناصر.

0: مكملين بحملات السوبر ستار مجد الكروم وحتى يوم الأحد. مشروب تشات 24 وحدة 200 من الخمسة ب 100 شيكل. شعرية أوسم 400 جرام التنين ب 10 شيكل و90. فوكو مقطع لذيذة 400 جرام التلاتي ب 10 شيكل و90. تابو تشيبس دوريتوس واتشيتوس 50 ل 65 جرام الخمسة ب 20 شيكل. منظف حمامات 1 لتر صن التلاتي ب 10 شيكل و90. ورق تواليت سوفت 32 لف التنين ب 55 شيكل. صحون بلاستيك 7 20 وحدة 7 ب 10 شيكل و90. وكوبايات بلاستيك 100 وحدة الخمسة ب 10 شيكل و90.
1: خاضع لشروط الحملة لأعضاء الندوة المنضمين الجدد سوبر ستار مجد الكروم.

0: الغيوم.
1: وبتابع معكو صباح الخير لأستاذنا الكريم أستاذ فوزي ناصر. يسعد صباحك.
2: يسعد صباحك صباح الجميع.
1: واضح الصوت، الله يعطيك العافية، يعني الله يهدي البال. رجعنا إن شاء الله للأيام الهادية شوي، لوين ممكن تقترح للمستمعين؟
2: نتأمل
1: يعني بلاش نحسد حالنا إن شاء الله. لوين ممكن تقترح للمستمعين نزهة في
2: اليوم بدي أقترح محل اللي فيه طبيعة وفي دين وفي تاريخ.
1: نعم.
2: في أطار في شمال غرب بحيرة الطبرية، هاي المنطقة اللي كانت مر التاريخ منطقة كتير مهمة.
1: نعم.
2: على اعتبار أنها كتير من الصيادين هناك في تجمع السمك على مصب نهر الأردن غربا. ثانيا هناك طريق هام جدا كان يمر من بلاد الشام إلى مصر، هاي بتسموها درب البحر.
1: نعم.
2: فالعاملين هذول مع وجود الأراضي الخصبة والعيون اللي هناك أدت إلى أنه يكون في هناك تجمع سكاني كبير على مر التاريخ. وهناك عاش السيد المسيح في سنوات الرسالة تبعته بعد ما خرج من الناصرة بعمر 30، عاش هناك، وعشان هيك اليوم بنلاقي هناك العديد من الأديرة والعديد من الكنائس.
1: نعم، شمال غرب من البحيرة. نعم نعم.
2: اللي بتكرس حياة المسيح في هذا المكان. واحدة من هاي الكنائس على شارع 87 المتفرع من شارع 90، بعد ما نخرج من مجدلة أو من مجدل شمالا في شارع روعة اليمين اتجاه شمال البحيرة رقمه 87.
1: نعم.
2: على هذا الشارع في ثلاث كنائس أو زائد مدينة، أثار مدينة اللي اسمها كفر نحوم. بالنص بين الكنائس هاي في كنيسة اللي بسموها كنيسة أولية بطرس.
1: نعم.
2: على ايدنا اليمين واحنا بشرقين، ايدنا اليمين قبالها من الشمال على الجبل فوق في كنيسة التطوبات. في عدة مسارات هناك نعملها، ممكن نعمل مسار من التطوبات نزولا الى هاي الكنيسة.
1: نعم.
2: او من الطابغة شرقا باتجاه كفر نحوم وما بعد كفر نحوم بدرب يسموها درب البشارة. هاي سهلة وهذيك كلها نزول. الموقع نفسه، الموقع نفسه كان قديما ميناء للصيد، وبعد في أثار للميناء هناك كمان شوي نحكي عنها. الكنيسة هاي الأولى اللي بنيت هناك في القرن الخامس للميلاد، في الكنيسة في زمن البيزنطيين، في الزحف الفارسي بالاحتلال الفارسي 614 هدمت الكنيسة تغيرها من الكنائس، وبعد 630 بعد ما هزم الفرس تعيد بناء هذه الكنيسة. لكن عوامل الزمن خاصة الهزات الأرضية، احنا بمنطقة معرضة كثيرا للهزات الأرضية، احنا بالغور، منطقة الغور هي شق جيولوجي كبير اللي معرض للزلازل تقريبا بشكل يومي، في زلازل هناك.
1: نعم.
2: بس في زلازل بين الحين والآخر تكون كبيرة مدمرة. في سنة 749 كان في هزة كبيرة زي اللي صار سنة 1937، هدمت فيها هذه الكنيسة.
1: نعم.
2: وهي السنة، هاي السنة هي كان سنة، يعني بالمناسبة مشان المعلومات، هاي السنة الأخيرة في الفترة الأموية كانت.
1: نعم.
2: لأنه بعدها بدأت الفترة العباسية. وظلت المكان على خرابه على حتى جاء الصليبيين في القرن الثالث عشر، لما الصليبيين كانوا هون في بداية القرن الثاني عشر، في القرن الثالث عشر سنة 1263 أعادوا بناء هذه الكنيسة، بنوا كنيسة جديدة. وهذه الكنيسة هدمت في سنة 1263.
1: نعم.
2: آسف، القرن الثاني عشر أعادوها الفرنجة، في 1263 في الثالث عشر هدمها المماليك. وبقيت على قرابها لحد سنة 1935، أجل الفرنسيسكان بنوها من جديد، وهي الكنيسة اللي احنا بنشوفها اليوم.
1: نعم.
2: هي تقدس ما جاء في إنجيل يوحنا 21، والقصة أن السيد المسيح بعد قيامته ظهر للتلاميذ هناك وكانوا

0: صيدوا سمك. فهن خارجين شافوه على الشاطئ ما عرفوش مين هو، قال لهم صدتوا إشي؟ قالوا له. قال حطوا
1: الشبكة
0: من اليمين.
1: نعم. نعم.
0: لما رموا الشبكة من اليمين صادوا 153 سمكة. وال 153 سمكة في لها تفسيرات ليش 153، يقال إنه هاي عدد الأمم في العالم. نعم. إنه لازم يبشروا الأمم. لما خرجوا لاقوا على الصخرة نار وعليه سمك، فعرفوا إنه حضر لهم سمك، بارك واختفى وراح.
1: نعم.
0: لكن قبل ما راح قال لبطرس: أتحبني يا بطرس؟ قال له: نعم يا سيد، أنت تعلم أني أحبك.
1: نعم.
0: سألوا ثلاث مرات.
1: نعم.
0: لأنه بالسابق
1: نعم.
0: كان منك له ثلاث مرات في القدس
1: قبل سياح الديك. نعم.
0: والكنيسة اللي اليوم اسمها كنيسة سياح الديك.
1: نعم.
0: إذا لهذه القصة في عدة فصول وعدة أشياء رموز، مشان هيك لهذه لما قال له تحبني بالآخر قال له ارعى خرافي.
1: نعم.
0: يعني كأنه عينوا خليفة له، قال له ارعى خرافي، يعني أنت المسؤول عن بناء الكنيسة من جديد. ولهذا سميت هذا الموقع بعدة أسماء. الاسم الأول الجمر المتقد، لأنه لما خرجوا لقوا جمر مولع، الجمر المتقد. الثاني، الاسم الثاني الصيد العجيب.
1: الصيد
0: العجيب.
1: نعم.
0: أنه يعني بأعجوبة هن صادوا.
1: نعم.
0: يعني كل اللي مش صايدين فجأة حطوا على اليمين صادوا الكثير من السمك.
1: نعم.
0: الاسم الثالث أولية بطرس، أو في ناس سموها رئاسة بطرس.
1: نعم.
0: إن هون المسيح وضع بطرس هو الرئيس للمجموعة.
1: نعم.
0: والكنيسة.
1: نعم.
0: والاسم الآخر مائدة المسيح من زكريستي.
1: أربع أسماء يعني هون لها الموقع.
0: ومعروف إنه في كنيسة أخرى اسمها من زكريستي في الناصر في حارة النبعة.
1: نعم.
0: هي كمان الفرنسيسكان.
1: نعم.
0: إذا المدخل للكنيسة قدام الكنيسة في موقف للسيارات، إذا نزلنا تحت في عدة أشياء ممكن نشوفها وتثير انتباهنا. رأساً على المدخل في شعار الفرنسيسكان. شعار الفرنسيسكان هو الصليب المركزي وأربع صلبان على الدائر.
1: نعم.
0: فبننزل تحت شوي على يميننا في بناء قديم متداعي. البناء القديم المتداعي هذا تنور أيوب.
1: تنور أيوب.
0: على يسارنا وراء الجدار في كمان حمام أيوب. النور أيوب هون وحمام أيوب إقباله.
1: نعم.
0: هاي نسبة لشفاء أيوب يقولوا أنه شفى بالماء اللي هناك. تحت التنور هذا البناء القديم المتداعي في عندنا قناة اللي المي فيها جاري. من عين أكبر العيون في هاي المنطقة اسمها عين الحاصل. عين الحاصل اللي هي شرقينا تعبر تحت الشارع الماي وبتكمل. هاي بداية مشروع بسموه المشروع المالح، لأنه كل الينابيع اللي فيها ملوحة شمال البحيرة طلعوها من المنطقة وصبوها في نهر الأردن بعد خروجه من البحيرة، لأنه هناك بدهم هن يحافظوا على عذوبة المياه الطبيعية.
1: نعم.
0: مشان يقدروا يشربوا.
1: نعم.
0: فأخذوا هذا بداية المشروع المالح.
1: نعم.
0: منكمل لتحت شوي بنلاقي على يسارنا بناء قديم. البناء القديم هذا هو بقايا برج من أيام الصليبيين.
1: نعم.
0: من القرن الثاني عشر. بعده بشوي على اليمين بنلاقي على سياج برواز كبير وفيه صور وأسماء البابوات.
1: نعم.
0: من بطرس حتى يومنا هذا. عشان هيك كل بابا بزور بلادنا
1: لازم
0: يزور هاي المقدس.
1: نعم.
0: بزور هاي الكنيسة، لأنه هاي هي بداية البابوية، كأنها بداية البابوية. لما نطلع الكنيسة على يسارنا الكنيسة على مدخلها في باب، والباب عليه نقوش تشير إلى حياة المسيح من ناحية، ومن ناحية أخرى لكل بابا زار هذه الكنيسة.
1: نعم.
0: على اليمين بابا وعلى اليسار بابا. وواجهنا جوا بلاطة مكتوب عليها من زكريستي. هذه البلاطة المقدسة اللي بسببها بنيت هذه الكنيسة، وهذه مائدة المسيح.
1: نعم.
0: على يميننا منلاقي باب مغلق باتجاه البحيرة. إذا طلينا من الباب منشوف درج

0: شو عليه احتياج ممنوع هذا يفوت، وهذا درج مقدس.
1: نعم.
0: هذا الدرج كان يربط بين اليابسي وبين الميناء، تحته كان ميناء. يعني لو نزلت طلعنا من الكنيسة
1: ميناء صيادين يعني
0: تحت.
1: نعم.
0: نزلنا تحت كان في عدة موانئ صيادين هناك في ميناء، وفي على اليابسي هناك بنلاقي حجارة شبه وبتشبه القلوب ولونها أبيض.
1: يلا
0: نطلع حوالينا.
1: نعم.
0: كل أبنية سودة. هاي بيضة. معناها هاي جابوها من محل تاني.
1: نعم.
0: ما لاش محل هناك، جابوها ممكن للزينة أو لجرمز معين، أما حطوها هناك وبقيت. كان عددها 12، فقد العديد منها، يقال أنه عدد 12 لأنه عدد التلاميذ
1: الرسل. نعم.
0: اليوم 5-6 يمكن نلاقي هناك فقط.
1: نعم.
0: على يميننا في محل مدرج بيصلوا فيه، لأنه في عدة محلات هناك للصلاة، السواح اللي بيجوا بطلبون يعملوا قداس في الكنائس هاي. في كل كنيسة محضرين محلات خارج الكنيسة، لأنه داخل الكنيسة بكفيش، ممكن يستقبلوا مجموعة واحدة. على اليمين بنلاقي تمثال لسيد المسيح واقف وبيسلم عصا القيادي لبطرس، بطرس راكع أمامه هو واقف، والمنظر جميل اللي بتطلع على التمثال، طلع تمثال وراء البحيرة.
1: نعم.
0: وهذا إشي كثير جميل.
1: نعم.
0: أكمل كمان.
1: نعم. أستاذ فوزي شكرا للمعلومات الكافية والوافية. يعني بقول لك احنا رايحين على طبرية، ولكن ما حدا بيعرف شو في حواليه يا أستاذ فوزي.
0: أكيد
1: أكيد.
0: في كل محل، في كل محل جنب البحيرة.
1: نعم.
0: في تاريخ.
1: نعم.
0: تاريخ مهم.
1: أنا بدي أشكرك، شكرا لإلك ويسعد لي صباحك.
0: شكرا لك.
1: أستاذ فوزي شكرا إلك. شكرا
0: نهارك سعيد.
1: الله يسعدك ويسعد صباحك. يعني هالمعلومات الرائعة اللي أعطانا إياها الأستاذ فوزي، أكثر منا ما بيعرفوها، مع أنه دايما وين رايحين وين جايين على طبرية، ومتى صباحا أو عندما يأتي المساء، الله أعلم. صباح الخير.

أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.

0: حملات الطحن وحرق الأسعار في البترول لمواد البناء دير المكسور بتوقف إيش؟ أكبر حملة تنزيلات على حديد البناء، طن حديد للبناء بس ب 2899 شيكل، نعم بس ب 2899 شيكل، خاضع لشروط الحملة عبر الويز بئر المكسور، لحقوا حالكم قبل ما ترتفع الأسعار.
1: أنت أحسن اختيار يا مطرون.
2: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
3: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
4: لكل وحدة واقفة وراي أو جنبي أو على الدرج أو ورا الزاوية أو بالطريق للشغل أو بدكانة الحارة أو بالنسبة لكتير من النساء، الغميضة مش لعبة، التخباي هي صراع يومي للبقاء. تعرفي على وحدة مسقاف من خدمة مصلحة السجون اللي هدفها ترجع الاستقلال والأمان لضحايا العنف. من اليوم اطلبي من المحكمة أمر حماية مع رقابة مسقاف التكنولوجية واللي بتشمل سوار إلكتروني، وإحنا راح نهتم إنك تبقي محمية وبأمان. ابحثي عن وحدة مسقاف في جوجل.
5: يلا على عزرائيلي، متعة شراء لكل العيلي، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي، متعة لكل العيلي.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM 6
6: إذاعة الشمس

الأخبار العاشرة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أصيب شاب بحرق خطيرة جراء اندلاع حريق داخل منزل في دبوري. بدورها عملت الطواقم الطبية على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب، ثم تم نقله

0: بواسطة مروحية تابعة لنجمة داود الحمراء إلى مستشفى رمبم لاستكمال تلقي العلاج. في ملف العنف والجريمة، قتل فجر اليوم شابان عربيان في جريمة إطلاق نار مزدوجة ارتكبت قرب مدينة الرملة، وذلك بعد ساعات من مقتل الشاب إسماعيل أبو عابد في الثلاثينيات من عمره في رهط، وبذلك ارتفعت حصيلة القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 101. يواصل الجيش الإسرائيلي منذ فجر اليوم شن غارات تستهدف مناطق متفرقة في مناطق عدة في جنوب لبنان. ووجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي درعي صباح اليوم إنذارا عاجلا إلى سكان عدد من بلدات جنوب لبنان، داعيا إلى إخلائها فورا والابتعاد عن القرى لمسافة لا تقل عن 1000 متر باتجاه مناطق مفتوحة. وأشار الجيش في بيانه إلى أنه سيعمل بقوة في هذه المناطق في ضوء قيام حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. قالت وكالة أنباء فارس إنه جرى تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق إيرانيين اثنين بتهمة التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي. نقلت وكالة رويترز عن وسائل إعلام رسمية إيرانية أن التهمة شملت جمع معلومات استخباراتية بالقرب من موقع نطنز النووي. قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته تلقت اتصالات من شخصيات إيرانية مختلفة مبديا عدم رضاه عن أحدث مقترح قدمته طهران للمفاوضات. وذكر ترامب أن شخصيات إيرانية تعرض عليه إبرام صفقة، مؤكدا أن واشنطن بصدد تحديد الطرف المناسب للتفاوض معه بشأن ذلك. وأضاف أن أي اتفاق سيتم إبرامه مع إيران يجب أن يكون سيئا لها، وقد يكون من الأفضل واشنطن عدم إبرام صفقة على الإطلاق. قالت صحيفة نيويورك تايمز في افتتاحيتها إن الجيش الأمريكي فقد تفوقه العسكري نتيجة تهور الرئيس ترامب في إدارة الصراع، وأضافت أن الحرب في إيران أتاحت للصين وروسيا وكوريا الشمالية فرصة نادرة للتعرف على حدود وقدرات الجيش الأمريكي. قالت مصادر مطلعة إن إدارة الرئيس الأمريكي ترامب تعتزم إغلاق مركز التنسيق المدني العسكري الذي يديره الجيش الأمريكي في كريات جات جنوب إسرائيل. وقال 7 دبلوماسيين مطلعين على عمليات المركز الذي تقوده الولايات المتحدة إن إغلاقه سيتم قريبا، وسيجري تسليم مسؤولياته المتعلقة بالمساعدة والرصد إلى قوة الاستقرار الدولية التي من المقرر نشرها في غزة تحت قيادة الولايات المتحدة. أعلنت الخارجية الأمريكية الموافقة على صفقة مبيعات عسكرية كبرى لتزويد إسرائيل بصواريخ موجهة بدقة بنحو 1 مليار دولار، وأوضحت أن صفقة الصواريخ لإسرائيل جاءت في إطار حالة طوارئ تسمح بتجاوز مراجعة الكونغرس.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يطرأ اليوم ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وتسود أجواء حارة أكثر من المعتاد في كافة المناطق في البلاد. في القدس 26 درجة، الجليل الأعلى 24، طبرية 30، الناصرة 27، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 25، النقب 31، وأخيرا في إيلات 34 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار قدمت لكم برعاية فودابيل، حب لعائلتي ما إلو مثيل. رمضان كريم من فودابيل. هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: المرأة الإنسان لا يؤلمنا ماضيها، إنما المستقبل الذي لن يحدث إذا لم نصنع التغيير اليوم.
0: أنت شريكتي،
2: أنت شريكي.
0: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

شكرا للزميلة ياسمين غميض بجولة أخبار العاشرة. نحن بانتظار لقائنا الأسبوعي مع الدكتور المحيط الدكتور جوني منصور، لحظات قليلة نكون معه. تحية طيبة كمان لزميلنا أمير كيوان المتابع معنا الهندسة والتقنية الإذاعيتين. تحيتي لمن يتابع معنا في الوطن وعبر البحار.

0: ويسعد صباحك دكتور جوني، يعطيك العافية في حيفا.
1: صباح الخير أستاذ فهمي، وصباح الخير لكل المستمعات والمستمعين المتابعين لهالبرنامج الرائع.
0: الله يخليك، هذا أنت عمدة هذا البرنامج يا دكتور جوني، الله يخلي ليك.
1: الله يخليك. يمكن نعم. هذه فرصة، يعني الحقيقة من مبارح لليوم كتير تواصلوا معي والتقيت معهم بشكل شخصي في عدد من المناسبات.
0: نعم.
1: والحقيقة بدي أحيي أنا البعض منهم لأنه متابعين بشكل مستمر من سنوات طويلة.
0: نعم.
1: الأستاذ عيسى عوني.
0: نعم.
1: المحترم من عرب الشبلي عرب الصبيح.
0: نعم.
1: اللي الحقيقة أنا بدي أحييه تحية فيها كتير من الاحترام والتقدير لجهده البحثي، خاصة إصداره قبل فترة لموسوعة هامة جدا اللي بتشمل كل التراجم والأعلام الفلسطينيين الذين تعلموا في الأزهر.
0: نعم.
1: الشريف منذ 400 عام.
0: يلا.
1: يعني الحقيقة هذا جهد يعني غير مسبوق.
0: كمان مرة اسمه الاسم الكريم
1: الأستاذ عيسى عوني.
0: عيسى عوني. نعم
1: نعم. من عرب الصبيح عرب الشبلي. كان إلي الحظ أنا ورفيقي بروفيسور إيلان بابي إنه التقينا معه قبل حوالي أقل من شهر.
0: نعم.
1: يعني وصرينا جدا بجهده، وهذا جهد فردي ومش عم نحكي عن مؤسسات، لكن جهد فردي يحمد عليه هذا الرجل وكل إنسان آخر. وطبعا أنا بدي أشكر أيضا وأحيي المتابعين اللي بيستمروا دائما في استماع البرنامج، لياس البابا وشادي البابا من شفا عمر.
0: نعم.
1: وزميلنا الدكتور رياض كامل وعقيلته الأخصائية النفسية فاتن. نعم. نحاس، وأيضا المحامي الصديق عصام خطيب وعقيلته الأديبة والكاتبة دعاء الزعبي اللي هم كمان بحيوك على برنامجك.
0: شكرا شكرا.
1: وطبعا بتابعوا هالبرنامج مع بعض.
0: يعني شو بدك تلحق لتلحق يا دكتور؟
1: هو بتعرف يعني كمان انه الاهتمام بذائقة المستمعين هذا شيء مهم. يعني خصوصا خصوصا انه المستمعين ومستمعين راديو الشمس جدا مميزين.
0: نعم.
1: على مدى حوالي عقدين، احنا قلنا 20 سنه تقريبا.
0: نعم.
1: البرنامج والاذاعه
0: عقدين بلوس يعني تعالي نقول.
1: نعم.
0: نعم.
1: نعم.
0: يعني انا بشكرك لجهدك ومتابعتك خلال هالعشرين سنه. والله يعطيك العافية يا دكتورنا المحيط، محيط المحيط يعني. هذا كمان كان يمكن اسم كتاب.
1: معجم.
0: نعم معجم.
1: معجم. نعم.
0: البستاني. البستاني.
1: البستاني. نعم. أهل البستاني الكرام.
0: نعم.
1: اللي يعني أثروا الساحة الثقافية العربية.
0: نعم.
1: من القرن 19 وحتى يومنا هذا.
0: نعم. دكتور جوني أنا أردت أن أبدأ إنما الأمم الأخلاق بعد حادثة الاعتداء العنصري على الراهبة.
1: هذا الواقع انه يعني قبل ما ندخل في موضوعنا اليوم، هذا اعتداء سافر غير مسبوق.
0: نعم.
1: غير اخلاقي وغير انساني على راهبة تقوم بخدمة المجتمع.
0: نعم.
1: هلأ بتكون فلسطينية، بتكون فرنسية، بتكون تايلندية، بتكون أرجنتينية، أنا ما بهمني هذا الموضوع.
0: نعم.
1: أنا بهمني انتماء الإنسان إلى الإنسانية.
0: نعم.
1: وهذا الاعتداء هو ليس على هذه الراهبة فقط، هو اعتداء على ما تمثله من رمزية ومن دور إنساني وأخلاقي. وهذا اعتداء جاء في يعني وقع في مدينة القدس اللي هي المدينة التي يجب أن تكون مدينة التسامح والانفتاح.
0: نعم.
1: والمحبة وسعة الصدر، لكن مثل من

0: واضح انه هؤلاء المستوطنين القذرين، اسمح لي على الكلمة لأنه أنا كثير ضايقت من التصرف هذا، بيقوم بهذا التصرف ويمر مستوطن آخر دون أن يقدم مساعدة. هذه كارثة أخلاقية، يجب على هذه الحكومة إن كانت تعي ما يجري أن تستيقظ، وعلى هذا الشعب أن يستيقظ. أنا استمعت بالأمس إلى أحد حكمات إسرائيل اللي طلبوا منه أن يقدم اعتذار، رفض وقال سننظر في الأمر مستقبلا. وصلنا إلى الدرك الأسفل، وهذا شيء مؤسف ويثير التقزز والقلق. وأنا بالفعل بقول أنا عندي قلق كبير جدا على القادم، وإن شاء الله ما بيصير إلا بس الخير لكل الناس بغض النظر عن الانتماءات الدينية أو القومية أو الوطنية، لأنه بنهاية المطاف الإنسان هو الإنسان، وبنختلف إحنا مع بعض في الآراء السياسية والآراء الاجتماعية وما أشبه ذلك.
1: نعم، بالفلاحي ترم الأعوز من الطور الكبير يا دكتور.
0: 100%، ورح نجي الآن بحديثنا بالآخر رح نقول مثل آخر. أنت بتعرف تعرف إنه اليوم هو اليوم العالمي لسمك التونة.
1: نعم.
0: إسا بدك تسأل أبو فادي شو هالعلاقة هذه بالحديث عن سمك التونة؟ الحقيقة اللي أنا بدي أقوله إنه يمكن نترك إحنا الموضوع أكتر لعيادة الشمس وبرامج الأخرى، البيت العائلي أيضا في إذاعة الشمس بيت العائلي، للحديث عن السلة الغذائية للإنسان كفرد وللإنسان كجماعة وللناس كشعب. لكن الحقيقة أنه السمك يعتبر يعني فيه له مزايا غذائية خاصة، لا بديش أنا أعددها، لكن كلنا إحنا بنسمع وبنعرف عن الأوميجا وفيتامين بي 12 وإلى آخره. المشكلة هي بتخصيص هذا اليوم أنه لأنه صار في صيد جائر بعد أن بدأ العالم في الطلب الهائل لاستهلاك السمك. فرأت الأمم المتحدة مش من زمان، من قبل حوالي 10 سنوات أو أقل، أنه يجب تخصيص الثاني من أيار للفت النظر لكيفية صيد التونة، لأنه هذه أكثر أكلة سمكية بحبها الإنسان من خلال اقتناءه للمعلبات بشكل خاص. فالحقيقة أنه بدأوا بعملية الحفاظ على هذه الثروة السمكية ومنع القرصنة البحرية اللي بيقوموا فيها صيادين غير مرخصين وبيبيعوا صيدهم في السوق السوداء. فبدأت منظمة الأغذية والزراعة العالمية الفاو بتنظيم كل المصائد، فيها مصائد للتونة، يعني فيها أماكن ومحيطات اللي بتعيش فيه حتى ما يكون في هناك انقراض تدريجي لهذا النوع من الأسماك. الواقع أنه كل قضية علاقة الإنسان مع السمك هي علاقة تاريخية قديمة جدا أبو فادي.
1: نعم.
0: في عنا أدلة تاريخية وعندنا أدلة أثرية، والدراسات اللي بتهتم كتير بالإنسان القديم، يعني بقصد فيها الدراسات الأنثروبولوجية، بتقول على أنه الإنسان عرف صيد السمك من حوالي 2 مليون سنة. يعني مش عم نحكي إحنا عن ألاف ولا بنحكي عن 2 مليون، وهذه فيه إلى أدلة وإلى إشارات من خلال الآثار اللي تم يعني العثور عليها في مواقع كثيرة، من سواء كان من بلادنا أو بمناطق أخرى في العالم. لكن ممارسة الصيد بشكل واضح من حوالي 40 إلى 50 ألف سنة.
1: نعم، بدي دكتور جوني بدي أحيي فيصل أبو آمني اللي بتفاخر إنه يعني هو وأجداده صلوا 100 سنة بالسمك، عم بهت علينا، شوف مليونين سنة عم نقول له
0: من حيي حتى لو كان لهم 100 سنة، هاي 100 سنة كأنها مليون.
1: نعم
0: تماما.
1: كمان الأديبة والكاتبة دعاء زعبي تحيينا،
0: يعني نحييها طبعا مشكورة على جهدها،
1: غنى وصحانا، وبقول لها يسعد صباحك يا دعاء الكروان. نعم دكتور جون نرجع.
0: صباح الخير لك مجددا. الحقيقة انه اذا بتطلع احنا على طول الساحل السوري في عنا عدد كبير من قرى الصيادين.
1: نعم.
0: هلأ إذا عم بحكي عن الساحل السوري، يعني بقصد سوريا، لبنان، فلسطين، حتى الملامسة مع شواطئ مصر. فبنلاقي إنه في عشرات القرى والمدن، يعني زي ما نقول أبرزها صيدا، الصور، عكا، حيفا، يافا، غزة، بدناش كمان يزعلوا علينا أهل اللاذقية في سوريا على الساحل السوري طبعا.
1: بيزعل علينا حنا مينة بعدين
0: طبعا حنا مينة
1: الله يرحمه الله سعيد مينة سعيد
0: حنا مينة رحمه الله في عندنا

0: قرى يعني ما حدا يستغرب في عندنا، يمكن كثير من المستمعين يمكن بيعرفوا، في منهم حتى ما بيعرفوا جسر الزرقاء.
1: نعم.
0: جسر الزرقاء هي قرية صيادين جميلة جدا، وأنا أحث الناس على زيارتها، وأنا كان إلي نصيب أن زرتها قبل عدة سنوات، واستقبلنا هناك الصديق الحبيب المتابع معنا الأستاذ الباحث سامي علي.
1: نعم.
0: اللي أصدر قبل فترة كتاب عن جسر الزرقاء بالتعاون مع الصحفي سمير أبو الهيجاء من عين حوض.
1: نعم.
0: ففي عندك كثير من المواقع، أنا بدي أروح بعيد عن بيتي، أنا مقابل بيتي في تل السمك.
1: نعم.
0: اللي بي يعني طبعا بالتسميه الاراميه تل شكمونه، لكن الاكثر شيوعا هو تل السمك، وهذا دليل قاطع على اهتمام سكان تلك المنطقه بمصدر رزق هو اسمه صيد الاسماك. وفي بعد اليوم تعرف بعض الصيادين الافراد اللي بيقوموا باصطياد الاسماك، لكن الواقع انه الاشارات التاريخيه ابو فادي للفتره الكنعانيه الاولى 4000 سنه قبل الميلاد، إنه الإنسان في هذه المنطقة، الإنسان الكنعاني الفينيقي الفلسطيني، كان واحد من مصادر رزقه الأسماك. لذلك كانت القرى على الساحل عددها كبير جدا، يعني بشكل هائل، لأنه البحر وافر فيه كثير من الأسماك. عكا على سبيل المثال التي بدأت كقرية صغيرة وتحولت لتكون إحدى أهم المدن في التاريخ البشري، خاصة في مرحلة الحروب الصليبية أو حروب الفرنجة.
1: نعم.
0: اللي تحولت فيما بعد أيام الشيخ ظاهر العمر وأيام أحمد باشا الجزار لعاصمة، عاصمة الحكم والإدارة، قرية الصيادين جبيل بيبلوس في في في لبنان. هي واقعة على على على على تل يشرف على البحر، عمره 6000 سنة قبل الميلاد، وتحولت مع الزمن لتكون مركز تجاري إقليمي دولي، أبحرت منه السفن الفينيقية على طول السواحل المتوسط وصولا إلى تونس، الجزائر.
1: نعم.
0: إسبانيا، جنوب فرنسا وإيطاليا. هذول كانوا صيادين أبو فادي، بدأوا كصيادين.
1: نعم.
0: اللافت للنظر أيضا أنه مدينة غزة المنكوبة حاليا.
1: نعم.
0: هي مشاطئة للبحر المتوسط، طورت فيها كل عملية صيد الأسماك حتى تحت الحصار الإسرائيلي.
1: نعم.
0: ووزارة الصحة، وزارة الزراعة الفلسطينية بتقول إنه لقبل 7 أكتوبر كان في حوالي 4000 صياد سمك. تخيل أبو فادي، 4000 صياد سمك في غزة المحاصرة في البحر والمحاصرة في البر، وأكيد المحاصرة بالجو من قبل الاحتلال الإسرائيلي. والمسألة ما بتتوقف فقط عند صيد السمك، إنما في إشي بنسميه إحنا المهن المرافقة، يعني التجار اللي بيبنوا المراكب، اللي بيبيعوا أدوات الصيد وإلى آخره. لأنه في النهاية بحر غزة هو المصدر الآمن للغذاء الفلسطيني بالرغم من أنف الحصار والمحاصر لغزة. والحقيقة أنه اللي بروح على غزة، لما كنا نروح أيام زمان أبو فادي كنا نسمع أسماء غريبة عجيبة للسمك. يعني عندهم 300 صنف سمك، أما كل صنف له اسم. وأنا لفت نظري بعدين متذكر اسم سمك يفرجوني إياه هذا الحكي من قبل أكثر من 30 سنة، اسم هذا الصنف بحلق.
1: بحلق.
0: إذا بتطلع بعينين السمك بتحلق فيك.
1: نعم.
0: في سمك اسمه الحباري.
1: نعم.
0: بيعطي حبر. في سمك اسمه اسكمبلا، اللي بيختصروها بسموها الاسكمبلا. طاولة صغيرة.
1: نعم.
0: وفي سمك اسمه الوطواط، يمكن البعض بيقول لك شو جاب الوطواط للسمك.
1: نعم.
0: هذا سمك مشهور جدا في
1: غزة.
0: في غزة. نعم.
1: نعم.
0: وبتعرف إنه الإنسان بشكل عام أخذ السمك رمز للخصوبة والحياة والسعادة والفرح. في الثقافة الصينية السمكة ترمز للوفرة، فبسموها كارب، يعني الفائض. في الحضارة العراقية بلاد ما بين النهرين ارتبطت السمكة بآلهة تسمى إيا، يعني حكمة المياه.
1: حكمة المياه.
0: السمك في الحضارة البابلية بيمثل قوة روحية بتحمي من الشرور، وأيضا ترمز إلى الخلاص، لأنها تستطيع أن تنزل إلى المياه العميقة وتصعد منها تماما مثل ما الإنسان بيسبح وبيطلع بيتنفس. في المسيحية إذا بنعتمد إحنا على رسالة السيد المسيح، هو اختار صيادين وقال سأجعلكم صيادي بشر، صيادين.
1: يعني الصبح الأستاذ فوزي ناصر حكى عن هالموضوع كمان. نعم. إضافة
0: تماما.
1: نعم.
0: تماما. يعني هذه كانت رسالة مهمة جدا. لذلك تعتبر السمكة في الثقافة المسيحية رمز من رموز المسيحيين الأوائل

0: للتعارف فيما بينهم، لأنه كانوا يخافوا ويترددوا من ذكر انتمائهم الديني إلى المسيحية بسبب الاضطهاد والملاحقات من قبل أباطرة الدولة الرومانية. لذلك استصروها بشكل سمكة وتحت في الحروف اليونانية إخسس، يعني يسوع المسيح ابن الله المخلص.
1: نعم.
0: هذه الرمزية الهامة جدا.
1: دكتور جوني دكتور جوني بدي بس أقاطعك لمدة دقيقة لصالح الإعلانات. خليك معي.

0: مكملين بحملات السوبر ستار مجد الكروم وحتى يوم الأحد. فخدة خروف 1 كيلو ب 89 شيكل و90، بندورة 3 كيلو ب 10 شيكل و90، خيار 3 كيلو ب 10 شيكل و90، كوسة بلدي 3 كيلو ب 10 شيكل و90، فاصوليا خضراء أو صفراء 1 كيلو ب 8 شيكل و90، وكيس ملوخية الواحد ب 8 شيكل و90.
1: خاضع لشروط الحملة. لأعضاء النادي والمنضمين الجدد سوبر ستار مجد الكروم. سوبر ستار أنسب
2: يلا على عزرائيلي، متعة شراء لكل العيلي، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي، متعة لكل العيلي.
3: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: دكتور جوني، عذراً عذراً على التأخير.
2: لا، هذا كل هذا مطلوب أيضاً.
1: نعم.
2: أعرف يعني متابعة السمكي في رمزية مثل ما قلنا.
1: نعم.
2: وما زالت رمزيتها قائمة لليوم، وهذا بدلنا قديش الإنسان عبر عشرات ألاف السنين، وبديش أنا أحكي بالملايين، لكن بالحد اللي إحنا نقدر نستوعبه في دماغنا، الإنسان بعده محافظ على هذا الموروث الثقافي والحضاري، حتى وإن كان في البعض منها يعني قصص أو حكايات أسطورية، لكن الإنسان أيضا فيه مكون وجزء رئيسي من الأسطرة في حياتنا. والكل بيعتقدوا على أنه السمكة بتجيب الحظ الجيد والطاقة الإيجابية للبيت. ومش بالصدفة أنه لغاية اليوم بعد إحنا نستعمل هاي الأمثال، وأنا بدعطي بعض الأمثال والحكم الرائعة اللي أنا كمان بتأثر علي كتير بالتفكير. بقول لك هذا يمكن للمربين والمعلمين وللأهل، أعطي رجلا سمكة تطعمه يوما، أعطي رجلا سمكة تطعمه يوما، لكن علمه الصيد. تطعمه مدى الحياة. أنت إذا بتعطيه باليوم سمك بيأكل، طب تاني يوم بده ياكل كمان، لا، علمه الصيد.
1: الله يرحمه كونفوسيوس.
2: تمام. تماما، وهي حكمة صينية ما زالت سارية مفعول لليوم. الحكمة الثانية، إذا أصيبت السمكة بالعطب فابحثوا عن العلة في الرأس.
1: هذا المثل اللي كان لازم نقوله بالأول، يمكن
2: كان لازم نقوله بالأول. بقول لك بالحكمة الأخيرة، إذا خرجت السمكة من الماء لتخبرك بأن التمساح مريض صدقها.
1: نعم.
2: يعني هذه بقول لك قديش هي بتصادق أيضا.
1: نعم.
2: لأنه ما ابتلعها التمساح. فأنا يعني آمل أنه يعني تجربتنا وخبرتنا الحياتية ومعرفتنا بهذا الموضوع أنه يعزز أكثر وأكثر في قلوب الناس الفرح، السعادة، الأمل.
1: نعم.
2: وإن شاء الله كل هالغمة اللي احنا عايشين فيها تزول وتنتهي وتعود مجاري الحياة إلى طبيعتها.
1: شكرا دكتور جوني على المعلومات الرائعة عن يوم التونة وما إلى ذلك كذلك. شكرا الله يسعد صباحك.
2: شكرا
1: لك. نعم. وبعد تحدثنا عن بداية اللقاء مع دكتور جوني عن الاعتداء الآثم على الراهبة، يعني مش بس الاعتداء، كمان على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس وباقي المدن في هالبلاد، وقلنا إنما الأمم الأخلاق وما بقيت. السيدة فيروز في العام 1964 قامت بزيارة للقدس ونزلت للسوق إلى شوارع مدينة القدس لتتعرف، لتسمع

مزهرية من قبل من سيدة للسيدة فيروز. نعم لحظات ومنكون مع الأغنية.

يبكيان. يعني أنا اختلطت علي الأمور، هي أغنية مشيت بالشوارع اللي ذكرت فيها عدوني مزهرية، مشيت بشوارع القدس اللي عطيها السيدة فيروز اللي غنتها. نعم مريت بالشوارع، نعم.

0: عودة معكم وتحياتي لسيدة الفنون الجميلة يا مبارك. يسعد صباحك يا مبارك.
1: يسعد صباحك. صباح الخير إلك أبا فادي، مستمعين الغوالب أول أيار، كل عام وانتم بألف خير. عيد العمال والذي يتساقط رذاذ أيار على يوم العامل بكل وقار، فوردة جورية حمراء بلون الكفاح للعمال الشرفاء الأحرار الذين بنوا بسواعدهم الشريفة البنيان والحضارة بكل فخار.
0: نعم يا مبارك، يعني يوم أمس
1: يوم أمس بدي أقدم عن أيار وأيام أيار، فعيد العمال لأنه بواحد أيار خير ما نقدم عن عيد العمال.
0: نعم يا مبارك.
1: ولكن بداية أبا فادي في عندي تهنئة من القلب يعني.

0: للصبية الحسناء سوار دقدوق بعيد ميلادها، بتمنى لها أحلى وردة جورية حمراء بمناسبة يومها الجميل عيد ميلادها، وبقولها العمر كله مع شريك الحياة باسل الغالي اللي هو ابن أخوي، وعقبال المية وردة جورية
1: إن شاء الله بالتوفيق يا أمي مبارك دايما. وكمان إحنا وردي دقدوقية أو زغزوقية نعم
0: وردة دقدوقية وبعدين بتصير مقارية
1: نعم بتعرفي ليش يعني الكنوية ما راحوا يتعلموا في الزقازيق بمصر، يعني بدي يقولوا الزقازيق ما حد يفهم عليه
0: بالضبط
1: غير الصعيدي ها؟
0: بس نعم. عن جد يعني مش حلوة كتير القال تطلع منها هيك
1: أحلى نهجي نعم
0: ما طيب أحلى. أبو فادي
1: نعم
0: أبو فادي بأول الأيار نرفع الرايات تحية إكبار وإعزاز لأصحاب العزم والثبات، تتعانق السواعد تزهو الأرض بعرق الكادحين العمال الشرفاء لولاهن ما بتعمر الكون ولا بصير من زنودهن الجبارة وعرقهن الشريف، هن اللي ببنوا الأوطان ببنوا الحضارات بسواعدهم الشريفة بتزدهر المجتمعات. فتحية تقدير لكل عامل وعاملة، لكل يد تبدع ولكل قلب ينبض حب للعطاء. عيد العمال فخر وإنجاز ومجد، كل عام وعمالنا بألف خير، أنتم نبضوا الحياة وصناع وسواعد البناء والغد المشرك. تشوف قصتها
1: تفضلي المنبر
0: بدك تحكي إشي؟
1: لو كنت بدي أقول أحمد شوقي عن العامل أيها العمال وفنوا العمرة كبدا واكتسابا فالأرض لولا سعيكم
0: وعمروا الأرض فلولا سعيكم أمست يا بابا
1: نعم. أيوة. أمير الشعراء نعم.
0: أيوة. بدأت قصة أول أيار بشيكاغو بسنة 1886 يعني بأمريكا، حين خرج آلاف العمال مطالبين بتحديد يوم عمل 8 ساعات. كانت ساعات العمل طويلة تصل أحيانا ل 12 و14 ساعة وظروف قاسية أجور متدنية. صارت الاحتجاجات، استمرت الاحتجاجات ونضال العمال عدة أيام، وصار اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى. فبهاي أيام النضال سنة 1889 بعد 3 سنين من الاحتجاجات اعتمد الأول من أيار يوم عالمي لتكريم العمال تخليد ذكراهم من قبل الاتحاد الدولي للنقابات العمالية بباريس، صار يوم رسمي لدعم العمال لأنه تخليد لذكراهم من أجل حقوقهم. وصار عيد العمال مناسبة عالمية تحتفي بالعامل وتؤكد أهمية العدالة الاجتماعية وحقوق العمل وكرامة الإنسان، يعني عشان ندعم العمال باحتفالهم لأنه قاموا بتحقيق مطالبهم. وبأغلب يعني صار تحت شعار 8 ساعات للعمل 8 ساعات للنوم 8 ساعات للراحة. ويتم تم إعلانه كعطلة رسمية تكريما للعمال، أما في بعض الدول مثل السعودية ما بتعترفش به كأنه ناقصها يعني بترول
1: نعم
0: يا أول أيار يا عيد الكفاح، يا زهرة نمت على عرق الصباح، هذه المصانع والحقول وكل ما فوق الثرى من جهدكم نال النجاح، أنتم بنات المجد أنتم أهله، وبكم يطيب العمر وينبلج الفلاح، في عيدكم تتزين الدنيا وفي أيديكم يتجدد الأمل المتاح، كل التحايا فأنتم شعلة متوقدة فببضلكم تبقى الحضارة والسعد لاح. راشد حسين ابن قرية مصمص من أبرز الشعراء أبو فادي الفلسطينيين، أنا كثير بحب أشعاره كثير بتجنن، يعني من أبرز الشعراء اللي تغنوا بالعمال نضالهن وربط بين الكفاح الوطني والاجتماعي، ومن أشهر ما قال في الأول من أيار عيد العمال: يا أول أيار هذه رايتي حمراء تخفق فوقها أملي، يا أول أيار يا فرح الكادحين يا نشوة العمال في العمل. حد جعل يعني من العمل رمز للصمود والإبداع ومن العمل طريق للحرية والكرامة.
1: نعم اثنين من بارك اسمحي لي أقاطعك اللي كتبوا عنه في المدة الأخيرة، الدكتور نبيل طنوس كتب عنه
0: وكمان راشد حسين
1: نعم وكمان الأستاذ إيهاب حسين، اثنين كتبوا عن الشاعر راشد حسين
0: ابن قرية مصمص
1: نعم
0: ومات هو بظروف غامضة بلندن على فكرة يعني احتراق اغتيل يعني بالمعنى والشعر أحمد شوقي كما تفضلت أشهر ما قيل في الحث على العمل والتقدير للعمال: أيها العمال افنوا العمر كدا واكتسابا واعمروا الأرض فلولا سعيكم أمست يا بابا. يا باب يعني جاف ويابس. في آيات قرآنية وفي ابن الإنجيل اللي حثت على العمل والعمال. آيات قرآنية: بسم الله الرحمن الرحيم من سورة الزخرف: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعلمون بما كنتم تعملون. في سورة الكهف: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. في آية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وآخر آية قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين سورة التوبة. في الإنجيل المقدس كذلك الفلاح الذي يشتغل بجد يجب أن يكون أول من ينال حصته من الغلة، لأنه الفلاح أكثر شيء كادح أبو فادي، تعرف شغل الأرض شاق يعني. بالإنجيل المقدس أيضا المتقاعس عن عمله هو أخو الهادم. آية أخرى وكل ما فعلتم فاعملوا من القلب، إلقى على الرب أعمالك تثبت أفكارك. والله قادر أن يزيدكم لكل نعمة لكي تكون لكم كل اكتفاء كل حين في كل شيء تزدادون في كل عمل صالح.
1: والقديس يوسف النجار هو خير مثال على ذلك يا عم مبارك.
0: أيوة صح أبو فادي. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم مش كان راعي أغنام، الراعي الأمين. وحكينا كثير عن الأنبياء اللي كان حداد، اللي كان نجار، اللي كان يقطف زيتون، اللي يعني هاي يعني تصور قديش هو إشي إنساني أخرى غير عن الكدح والتعب، إشي إنساني. يعني حتى عامل النظافة أبو فادي له موقفه أقوله لا ممكن ما بتكتمل إشي يعني كل إشي له عاسته بالحياة. أقوال وأمثال عن العمل، هناك أمثال شعبية تعكس مكانة العمل تؤكد أن الكرامة تصان بالسعي والنجاح ثمر الجد والمثابرة. كل تعب وراء راحة، لأنه بالحركة بركة والكسل مفتاح الفقر. مثل آخر الفلاح طبعا اللي قال اللقمة اللي بتيجي بالتعب أحلى من الذهب. في إشي بقول أحلى من العسل، بس أنا غيرت الذهب عسل والتعب. الزرع بده فلاح والشغل بده كفاح، فالعمل عبادة. اليد اللي بتشتغل ما بتعوز. الشغل مش عيب، العيب في الكسل والتقصير، تعب يوم ولا ذل كل يوم. والإيد العاملة ما بتجوع، من جد وجد ومن زرع حصد. أبو فادي شهر أيار غني بالمناسبات، يعني في برضو بأول أيار بيبدأ الشهر المريمي. فباقة حب لستنا مريم العذراء أسمى آيات الإجلال والإكرام، فهي من قالت آه لو عرفتم كم أحبكم لبكيتم من الفرح. يجب أن تملكوا قلبا نقيا ومتواضعا وتساعدوا أولئك الذين هم في الظلمات. وبصوت حنجرة فيروز الذهبية صدحت يا مريم يا ست الأبكار، قد نلت التعظيم من نور الأنوار. شهر أيار بالتراث الشعبي رمز للخصوبة، بشارة لموسم خير، تتزين الحقول، بتفوح رائحة الزهور في كل مكان. أمثال شعبية، أيار شهر الورد والزهر والإزهار. أيار مشمش وتوت وخيار ربيعي وأطيب الثمار. بأيار نام على سطح الدار لأنه تقريبا خلص الشتاء، بس بكرة في شتاء عشان صح وثلج سمعت.
1: حد إذا مش عيلنا باروخ بكرة بنعرف
0: هيك حكوا بالتلفزيون، مطر أيار بحيي الأرض والديار، وتنشوف إذا بكرة نزل معناته هذا المثل 100% اعتمدوا الفلاح. شمس أيار بتسوي الثمار، وإحمل منجرك وغار، برضو الحصاد بيجي أبو فادي باش بأيار. بثمانية أيار ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية بالقارة الأوروبية سنة 1945. بخمستاش أيار ذكرى النكبة الفلسطينية، رح إن شاء الله نعطيها المناسبة حقها. بواحد وثلاثين أيار اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، بتنظمه منظمة الصحة العالمية للتوعية بمخاطر التدخين، وكأنها بتقول هندخنه كله بدخن، فيش امتناع عن التدخين أبو فادي. من هيك بنشوف شهر أيار بيحمل بين أيام ومحطات تاريخية وطنية اجتماعية، وإحنا ذكرنا أبرزها أبو فادي.
1: وأنا أشكرك يا مبارك، الله يسعد لي صباحك.
0: يسعد صباحك، وللعاملين في إذاعة الشمس تحية مميزة معطرة، يعني تحية أخرى إباء وإعزاز لمجهودكم اللي هو بيساعد إنه تضل راديو الشمس متألقة.
1: نعم، وأنت أحد أعمدة هذه الإذاعة يا عم مبارك. بارك الله يسعد الله. لي صباحك.
0: يسعد صباحك.
1: يعطيك العافية وشكرا لك. يسعد شكرا. صباحك
0: دائما.
1: وشكرا للزميل أمير كيوان في الهندسة والتقنيات لإذاعيتين، كمان لزميل خليل بكر حداد للمشاركة بإعداد البرنامج. الحادي عشرة موعدنا مع زميلة ياسمين عماد بجولة إخبارية جديدة.

0: ال11 زميلنا دريد زرقاوي في برنامجه الشعبي يوم السبت دايما بطل علينا وعليكم ال11 و5 دائما. احنا وشم الجيران نلتقي لنرتقي بكم، ولكن هل تذكرون سمير يزبك اللي غنى في لبنان بإذاعة لبنان والتلفزيون اللبناني يعني بين 75 و85، أحد الأصوات الجبلية الجميلة؟ تذكروا معي سمير يزبك، وإن شاء الله نلتقي لنرتقي بكم ومعكم. صباح الخير من إذاعة الشمس.
1: وحبيب قلبي أنا بعتبره أمير القانون، طبعا هو بغنى عن التعريف، بتشكره أنه تعذب من البيت ودب لعوتي. أخي وحبيبي أمير القانون الأستاذ محي الدين الغالي. من 30 سنة مع بعضنا، كثير بين عذرك ولا تبين بخلك. رح سمعكم قصيدة شحاد، إن شاء الله تعجبكم. نتأمل من مهندس الصوت كمان الحبيب الغالي يتوصى فينا.

مين عاش حد يهديني من شان سر الكار يعطيني يا مين عاش حد ولك يهديني من شان سر الكار يعطيني لا مال بدي ولا برزق طمعان ولا مقصدي ضيعة ضيعة ولا مديني بدي عصا من قرنة العميان اتعكز عليها تكفيني واتدروش وابرم على

كل حد والدروش وقبره مع الجيران وعاكل عتبي ينحني ينحني جبين شحاف لك ايه شحاف بشحط عاطفي وتحنان للي ابتعد عني ونسيني وبتنهنى ايه

أنا بغصة طفل طفل طفل طفل عطشان ولك عطشان قلبي قلبي احترق لك يا ميم يا رجل لك صين صيني شحا بشحت كحلة الغزلان لعيونك اللي فيهن قتلتيني وبشحد لك الغفوي من النعسان وبشحد لك الغفوي من النعسان وبشحد لك

0: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
1: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
2: يلا على عذري إيلي، متعة شراء لكل العيلي، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عذري إيلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عذري إيلي في أنحاء البلاد. عذري إيلي، متعة لكل العيلي.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM ستيرز.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
5: نوفا. بتتمنى لكم سفرة دائمة في كل وجبات رمضان، من وجبة الفطور لوجبة السحور. رمضان كريم.
6: جديد من نوفا، مشروب يوغورت عيران. نوفا في كل بيت طيب.

أخبار الحادية عشرة صباحا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أصيب شاب بجروح خطيرة جراء اندلاع حريق داخل منزل في بلدة دبورية. بدورها عملت الطواقم الطبية على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب، ثم تم نقله بواسطة مروحية تابعة لنجمة داود الحمراء إلى مستشفى رمبم لاستكمال تلقي العلاج. وفي بئر السبع أفيد بأن طواقم الإطفاء والإنقاذ تعمل على تخليص عائلات وأطفال جراء حريق اندلع في منزل يتكون من 4 طوابق. انطلقت في مدينة الناصرة مسيرة الأول من أيار بمشاركة جماهيرية واسعة في الناصرة، وتأتي هذه

0: المسيرة السنوية بمناسبة الأول من أيار، والتي تنظمها الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الشيوعي إحياء ليوم التضامن الأممي مع الطبقة العاملة. وشهدت المسيرة توفد الألاف إلى شارع توفيق زياد رافعين شعارات ولافتات تعبر عن رفض سياسات الاستغلال الطبقي والحروب والعنصرية، مؤكدين تمسكهم بقيم العدالة الاجتماعية والحرية والسلام والمساواة. أفاد إحصاء لوكالة الأناضول بمقتل 8 أشخاص جراء غارات إسرائيلية استهدفت بلدات عدة في جنوب لبنان منذ فجر اليوم. هذا ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ فجر اليوم شن غارات تستهدف مناطق متفرقة في مناطق عدة في جنوب لبنان. ووجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباح اليوم إنذارا عاجلا إلى سكان عدد من بلدات جنوب لبنان داعيا إلى إخلائها على الفور. وأشار في بيانه إلى أنه سيعمل بقوة في هذه المناطق في ضوء قيام حزب الله بقرق اتفاق وقف إطلاق النار. رجح مسؤول عسكري إيراني اندلاع الصراع مع الولايات المتحدة مجددا، قائلا إنه محتمل في ظل استمرار تعثر محادثات السلام وانتقاد الرئيس الأمريكي ترامب لأحدث مقترح قدمته إيران لإنهاء الحرب. ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن محمد جعفر أسدي من مركز قيادة خاتم الأنبياء قوله إن الأدلة أظهرت أن الولايات المتحدة غير ملتزمة بأي وعود أو اتفاقيات. في وقت سابق اليوم قال الرئيس الأمريكي ترامب إن إدارته تلقت اتصالات من شخصيات إيرانية مختلفة تعرض عليه إبرام صفقة لإنهاء الحرب. وأعرب ترامب عن عدم رضا عن أحدث مقترح قدمته طهران للمفاوضات، وأضاف أن أي اتفاق ستبرمه واشنطن يجب أن يكون سيئا لإيران، وقد يكون من الأفضل لواشنطن عدم إبرام صفقة على الإطلاق. قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الجيش الأمريكي فقد تفوقه العسكري نتيجة تهور الرئيس ترامب في إدارة الصراع، وأضافت أن الحرب في إيران أتاحت للصين وروسيا وكوريا الشمالية فرصة نادرة للتعرف على حدود وقدرات الجيش الأمريكي. قالت وكالة أنباء فارس إنه جرى تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق إيرانيين اثنين بتهمة التجسس لصالح الموساد. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر إيرانية أن التهمة شملت جمع معلومات استخباراتية بالقرب من موقع نطنز النووي. قالت مصادر مطلعة إن إدارة رئيس ترامب تعتزم إغلاق مركز التنسيق المدني العسكري الذي يديره الجيش الأمريكي في كريات جات جنوب إسرائيل. وأشارت المصادر إلى أن إغلاقه سيتم قريبا وسيجري تسليم مسؤولياته المتعلقة بالمساعدات والرصد إلى قوة الاستقرار الدولية التي من المقرر نشرها في غزة تحت قيادة الولايات المتحدة.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يطرأ اليوم ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وتزود أجواء حارة أكثر من المعتاد في كافة المناطق في البلاد. في القدس 26 درجة، الجليل أعلى 24، طبرية 30، الناصرة 27، حيفا والساحل 24، تل أبيب وافا 25، أنقب 31، وأخيرا في إيلات 34 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار قدمت لكم برعاية فودابيل، حب لعائلتي مائل مثيل. رمضان كريم من فودابيل. هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيرز.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: لا علاقة بين حريتك وثيابك، أنت فقط صدقت ما قالوه لك. على الحرية أن تأتيك من رأسك وقلبك معا، بعدها كل شيء يكون بنصابه الصحيح.

مرحبا، شو الأخبار؟ رجعنا، يسعد هالصباح. أمير كيوان كيفك؟ تمام؟ يعطيك ألف عافية، بهنيك دائما على برنامجك المميز من 6 إلى 8 كل يوم سبت. نتمنى لك النجاح الدائم، وتابع أمير دائما في أحلى البرامج وأحلى الموسيقى. حكينا شوي هيك عن برنامجه، يعطيك العافية أمير. كل التحيات أيضا إلى زميل الأستاذ فهمي فرح، يعطيك ألف عافية أبو فادي. إلك ولكل ضيوفك الكرام دائما في برنامجك المميز إحنا والشمس جيران. التحيات القلبية أيضا أرسلها إلى زميل بديع كرم الذي يشرف على هذا اللقاء. يوم ويكند السبت، للي بدي يعرف بالضبط قد التاريخ 52 عام مزبوط. 2 أيار بكرة شتا بقولوا، و2 تلج، الله يستر. شو بعد بدنا نسمع أخبار؟ لا الطقس ظابط ولا الدنيا ظابطة ولا بس موجة الشمس دايما ظابطة. شكرا ياسمين غميض، لكن منا أطيب الأمنيات. من وراء الميكروفون دوريت زرقاوي، أحبكم لو تعلمون كم. هاي كمان دار كيوان، مشهور كيوان بيسلم عليك كتير، مشهور أبو هاشم كيوان مالك الغالي المغلغل.

البرنامج برعاية الشعراولة الديكور، العنوان الأول لبديل الخشب والبركات وبديل الرخام وجديد في شبكة الشعراولة الديكور، جدار خارجي بتركيب سريع وفقط عند الشعراوي، أكبر تشكيلة وتصاميم جديدة وحصرية بأرخص الأسعار على الإطلاق. الشعراولة الديكور الفرع الرئيسي إكسال وبرطعة، والفرع الجديد في كفر قاسم الشارع الرئيسي. لا يوجد لنا فروع أخرى، مهم جدا تعرفوا. 0534887911، لا تدور ولا تحتار، الشعراولة الديكور أفضل اختيار. أربع قصائم شراء بقيمة 300 شيكل. إلى الغالي على القلب يسعد لي هالروح أبو الأمير مشارقة، لك منا أطيب الأمنيات، بس بيطلع لك أحلى صباح لأنه أنت الصباح بحد ذاته. يعني أبو الأمير بدأت منالك كل الحب، وإن شاء الله الله يديمك دايما للفرح والسعادة. نحبك كتير أبو أمير يا غالي مغلغل حبيب الشعب. إذن طبعاً باقة من الأسئلة والمعلومات العامة اليوم رح نسألكو. اليوم في عنا أربع قصائم شراء بقيمة 300 شيكل لكل قصيمي، ولكن طبعاً الأغنية اللي إجت وجابت يعني خلال يوم واحد جابت مشاهدات تقريباً 11 مليون مشاهدي. تخيل أمير، خلال يوم واحد أغنية وجه القمر ساري السواس وقصي الخولي، فتحية خاصة جدا لجميع. ميسر خطيب لك منا أطيب الأمنيات. هات نسمع ساري السواس قصي الخولي وجه القمر قلبي.

طيب اليوم كمان راح نسألكو يعني الحديث الدائر في العالم في الفترة الأخيرة إيران أمريكا أمريكا إيران صحيح؟ اليوم بدي أسألكو عن إيران 40 سؤال عن إيران بدي أعرف إذا بتعرفوا شيء عن إيران ولا لا. أول سؤال ما هي عاصمة إيران؟ هل هي المشهد؟ مش المشهد وإكسال هون يعني المشهد بإيران أم طهران أم تبريز أم أصفهان؟ 0-64-10-101 تنسوش أربع قصائم شراء 300 شيكل تستناكو الفرع الجديد في كفر قاسم الشارع الرئيسي ما في عندنا فروع أخرى البرنامج برعاية الشعراوي للديكور.

كي. كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. من هالأغنيات الحلوة راح نروح

0: أيضا لاتصال. كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. البرنامج برعاية تشارع والديكور. مرحبا لمين صباح.
1: صباح الخير.
0: صباح الفل.
1: بزمان مقدم تحت رعاية ديكور صباح.
0: يعني لا تدور ولا تحتار, الشعراء ولا الديكور أفضل اختيار.
1: مصطفى عيدات معك من زرازير.
0: يا سلام. مين معاي كمان مرة؟
1: مصطفى عيدات.
0: يا سلام عليك يا مصطفى, تحية للزرازير حبيبتنا هذه البلد الطيب. ما هي عاصمة إيران؟ هل هي المشهد, طهران, تبريز, أصفهان؟
1: طهران.
0: طهران نعم هي عاصمة إيران والجواب صحيح. خمس علامات ممكن تربح معنا قسيمة شراء بقيمة 300 شيكل. شكرا لك يا غالي.
1: في مسيرة بالناس نسكر البلد.
0: نعم
1: بلد نسكره بالناصي. في مسيرة.
0: في مسيرة. أوكي, إذا كمان في مسيرة في الناصي. شكرا لك عزيزي, بارك الله.
1: شكرا لكم. شكرا.
0: ما اللغة الرسمية في إيران؟ هذا السؤال التالي. ما هي اللغة الرسمية في إيران؟ هل هي العربية, التركية, الفارسية, الكردية؟ مرحبا لمين؟ ألو, ما في حدا هون؟ أوكي. صباح الخير لمين؟
2: الو
0: بلال. كيفك؟
2: ايه
0: اشتقت لك.
2: انا
0: انت منيح. انا كتير بحبك. انت بتحبني بلال قد ما انا بحبك.
2: الله
0: يسعد هالروح. بحبك يا بلال. طبعا بلال عنده احتياجات خاصه بس انا كتير بحبه, بدي اتمنى له الصحه والعافيه. بامبوليو.

يقول علي بن أبي طالب: في ملابس الرجل تظهر نظافة المرأة، وفي ملابس المرأة تظهر رجولة الرجل، وفي ملابس البنات تظهر أخلاق الأم، فعليكم أن تتزينوا بأخلاق أمهاتكم أيتها البنات.

0: أحلى ستاتوس قريته اليوم يا جماعة، أم بتكتب لو الدراسة اللي درستها لأولادي، هلأ أنا بدرس يعني درستها، بزماناتي كان أنا حاليا عالمي بوكالة ناسا. عروة عروة كيفك يا عروة؟ اشتقنا لك يا عروة. عروة من نعم نحبك كتير، يسعد لي هالقلب يا عروة. أنت تمام؟ اشتقنا لك. مرحبا لمين؟ ألو
1: ألو
0: أيوة
1: صباح.
0: مين؟ مين مع... هلا مين معي؟
1: دولة جابر.
0: دولة جابر كيفك يا دولة؟
1: انت كيفك؟ احنا الحمد لله.
0: احنا لمن انتم مناح احنا مناح
1: الحمد لله رب العالمين.
0: يوم السبت عندك يوم راحه ولا سفر ولا طلعه ولا
1: لا شغل شغل شغل شغل؟
0: لا هي دولة. شو بتحكي؟
1: عبودة ثلاث سنوات ربيهن
0: الله يحمي لك اياهم. الله يحمي لك اياهم. كل الاحترام لك، يعني احمي هامتي للامراه الناجحه والمعطاءة. كل احترام لك عزيزتي.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: دولة
1: ايوه
0: لا تدور ولا تحتار، الشعراء ولا الديكور افضل اختيار. صح
1: صح.
0: اليوم اسئله دريد عن ايران ولعت
1: يمه.
0: الحكي على ايران اليوم.
1: يلا خذ راحتك.
0: ما هي اللغه الرسميه في ايران؟ ايش بيحكوا هناك؟ اللغه
1: الفارسي.
0: الفارسيه رائعه.
1: صح
0: رائعه. يعطيك الصحه والعافيه دوله.
1: يا اهلين يا دريد.
0: باي باي. انتو تمام وانا كمان. الشارع ولا ديكور، الفرع الرئيسي اكسال برطعة، الفرع الجديد في كفر قاسم الشارع الرئيسي، ولا يوجد لنا فروع اخرى. 0534 87 71. عز خطيب يا غالي يا مغلغل، بتمنى لك الصحة والعافية. وطبعا احلى معايدة لأولادي العم علي ابراهيم خطيب، اصغر ابن عم، والابن العم شادي، والابن العم امير، من احلى عز خطيب. الله يحميكم يا رب. سلام لشادي عوف من ميسرة خطيب، حبيب الشعب ميسرة. كل تحياتي أيضا إلى الغالي مجيد ماجد علي. عمي دريد يسعد صباحك، بدنا نبعث تهنئة لزوجتي جنان ذباح. أنا ماجد علي، وتحية لماجد وتحية لزوجتك جنان والأولاد عبد وليان ومحمد بمناسبة توليها منصب مديرة قسم المصالح التجارية ونائبة مدير بنك ماركانتيل فرع دير الأسد. ماي جاد، شكرا لك، مبروك لأحلى جنان، وبتستاهل جنان تستاهل. الله يحميها ويحميكم لبعض كل العمر. غالي ومغلغل. حبيبي.

0: ماجد، سلم كتير على الأخت جنان ومبروك المنصب. مرحبا لمين؟ الراديو، الراديو سكر الراديو حدك. مين معي؟
1: سكرتها
0: بشرى.
1: ايوه
0: اوعك تزعليني منك.
1: ايه
0: يا بشرى،
1: بنوز
0: لا تدور ولا تحتار، الشعراء ولا الديكور اجمل اختيار، صح؟
1: ايوه عشان الباقي طلع عليك.
0: الله يخلينا اياكي وان شاء الله حظك بيكون حلو. يعطيك العافيه. لا ما في اسئله حاليا. يعطيك العافيه بشرى، باي.

0: لما تتصل فيي وما أرد احتمال، وهي بحكيها لكل حدا بيتصل فيي لدوريد، مش كبرى يا جماعة، إذا ما رديتش عليكو افهموا شو الثلاث احتمالات اللي عندي، ركزوا منيح. 1% التليفون بعيد عني، 2% التليفون حاطه على السايلنت، أنا على الفامن علي إنه برنش بس ما شرني، 97% بديش أرد. تزعلوش مني، أنا بردش مش لأني بديش أرد، والله العظيم ما فاضي. لما بروح بزت التليفون وبتفضل البيت وبس. يعطيكم ألف عافية، بحبكم كتير. هون بتقدروا تتصلوا وانت بدكم، دايما برد عليكم لاني بحبكم كتير. بدنا كمان احلى معايدي لنسايب خالد وطارق بمناسبة عيد ميلادهم بكرة، كل الحب لأحلى عز خطيب، احلى تحية لأحلى نسايب خالد وطارق بمناسبة عيد ميلادهم، الف مبروك. منصور ابو تايه حبيب الشعب، نعيم ابو تايه احلى ناس حبايب. مرحبا لمين؟
1: الو صباح الخير.
0: صباح الفل،
1: كيف حالك عم دوريت؟
0: غالي ومغلغل، مين معي؟
1: اخوك عزيز زيدان من عبلين.
0: اهلا سيد عزيز، شو اخبارك؟ كيف طمنا عنك يا عزيز.
1: الحمد لله نشكر رب.
0: حبيبي يا عزيز،
1: اقدم تعزيه ممكن؟
0: تفضل. طبعا
1: تعزيه لآل حيدر جميعا.
0: ايوه.
1: وآل الخطيب جميعا.
0: نعم.
1: العبلين بأجمعها.
0: أيوة.
1: توفت عن الواحد بيار من جمعة، يعني صار متوفية من دار حيدر.
0: أيوة.
1: وهي من دار خطب جابت من دار خطيب.
0: أيوة.
1: بعدين كليات جميعا وعبلين بأجمعها.
0: الله يهدي بالك وإن شاء الله لها الرحمة ولكم من بعدها طول البقاء.
1: أيوة، هاي الأخوية اللي بتخلينا نحكي كل إشي.
0: أهل عبلين عودتنا على المحبة والسلام والدفء. الله يخلينا إياك يا عزيز.
1: أنت كمان محبوب عند الجميع.
0: الله يخلينا إياك يا عزيز. شكرا لك. يعطيك ألف عافية
1: لآل حيدر وآل خطيب وجميع عبلين بأجمعها.
0: شكرا جزيلا، يعطيك العافية.
1: شكرا كتير.
0: فاصل ونواصل.
2: لكل وحدة واقفة وراي أو جنبي أو على الدرج أو ورا الزاوية أو بالطريق للشغل أو بدكانة الحارة أو بالنسبة لكتير من النساء، الغميضة مش لعبي، التخباي هي صراع يومي للبقاء. تعرفي على وحدة مسجاف من خدمة مصلحة السجون اللي هدفها ترجع الاستقلال والأمان لضحايا العنف. من اليوم أطلبي من المحكمة أمر حماية مع رقابة مسجاف التكنولوجية واللي بتشمل سوار إلكتروني، وإحنا راح نهتم إنك تبقي محمية وبأمان. ابحثي عن وحدة مسجاف في جوجل.
3: يلا على عزريئيلي، متعة شراء لكل العيلي، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزريئيلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عزريئيلي في أنحاء البلاد. عزريئيلي، متعة لكل العيلي.
4: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.
0: لمبادا، إجا الصيف وإجت اللمبادا، شمس ومي وبطيخ مع دوريت زرقاوي. انتظروا البرامج القادمة، نار وشرار. جيب البطيخة، جيب شقح البطيخة، جيب حشره لضل شي، شقح عالسكينة يا جماعة الخير. بدي أبعث تحية لشرطة السير، وواحد منهم عمر من دير الأسد. عمر

حبيب ابو عمر والتاني بعرفش مين. خلص يا زلمة فلتوني هويتك وروح اصطاق بعدين بيعرفوني. دوريت تبع الراديو حبيب قلبي. خلاص شرطة السير دير بالكم علينا. هي واقفة على نقطة عمر، واقفة على نقطة خيّا بروح فيها. خليني اجي على الراديو، خليك تسمعنا وتحبونا. كأنه عمر بيبعثن.

0: اوكي البرنامج برعايه الشراره والديكور، العنوان الاول لبديل الخشب والبركيت وبديل الرخام وجديد في شبكه الشراره والديكور، جدار خارجي بتركيب سريع وفقط عند الشراره، اكبر تشكيله وتصاميم جديده وحصريه وبارخص الاسعار على الاطلاق. الشراره والديكور فرع الفرع الرئيسي اكسال وبرطعه، والفرع الجديد في كفر قاسم الشارع الرئيسي. لا يوجد لنا فروع اخرى، انتبهوا 0534887901. لا تدور ولا تحتار، الشراره والديكور افضل اختيار، اربع قصائم شراء بقيمه 300 شيكل تستنى. مرحبا، لمين؟
1: اخو بريد، صباح الخير لك
0: حبيبي. مين معاي؟
1: معك بدي بشير، شعره والديكور اجمل اشي اخي دريد
0: حبيبي.
1: فاسمح لي بدبعت اليوم في عندي مناسبة اخي دريد، اجمل بقات الورد محمد بركات معاري في مولد الجديد علي، بنقوله الف الف مبروك.
0: ايوه.
1: ولشركة قاسم ابو صالح، شركة مزجانين، احلى احلى معلم مزجانين قاسم.
0: ايوه ظابط، عم بعمل كينو، عم بيعمل لك مزجان في البيت. ها بدك تزبطه
1: اخي دريد؟ لا بس بصراحة شركة قاسم ابو صالح شركة ممتازة جدا، بنقوله الف الف مبروك.
0: خلص بدك تعمل له دعايات له، خلص فهمنا هو منيح غيره.
1: تسلم يا وردي.
0: الله يسعد قلبك وسلم لي على حبايب كلن.
1: تسلم يا ولدي،
0: باي. مرحبا لمين؟
2: الا صباح الخير.
0: صباح الفل،
2: تحكي معك ام ابراهيم.
0: ام ابراهيم شو اخبارك؟ طمنين عنك.
2: الله يسعدك، الحمد لله.
0: خلينا اياك يا ام ابراهيم.
2: الله يسعدك، بدك تقدم تهنئه لاختي عرس ابنها اليوم.
0: ها خبريه حلوه.
2: بهني اختي ام محمود محازنه اليوم عرس ابنها.
0: حلو.
2: وبدي هني اختي لبنى من زلف في عرس ابنها الاسبوع الجاي.
0: الله ريتو الف مبروك، شو هالخبريات الحلوه.
2: الله يسعدك،
0: انا مبسوط فيكم.
2: بدي هني نفسي بعيد ميلادي.
0: ليه لا، كل عام وانت بخير يا غالي يا مغلغلي.
2: خير، الله يسعدك.
0: خلينا اياك ويسعد هالقلب، الله يحمينا اياك. شكرا لك.
2: الله يسعدك، الله يسعدك،
0: سلامات. كمان وكمان اتصالات. مرحبا لمين؟
3: صباح الخير.
0: صباح الفل،
3: بحكي معك مهند مفيد خطيب من مجد الكروم.
0: مهند كيفك حبيبي، شو اخبارك؟
3: والله تمام بخير والله.
0: غالي ومغلغل مهند.
3: انا بالغالي.
0: البرنامج برعاية
3: الديكور للمستشار.
0: يا سلام عليك، الله خلينا اياك وشكرا لاتصالك معاي حبيب قلبي، يعطيك الف عافية. مهند حبيبي. والكفوري تك تك قلبي.

0: وافقت منتجوز بكرة. بكرة ولا اليوم؟ أنا اتجوزت، إسا الدور على مين؟ على أمير كيوان. أمير تعملش حالك مش حابب، أنت كتير حابب، في ملامحك في إشي، ابقى احكي لي سرك قبل ما أعرفه لحالي. آه مبين أنك عم بتحبه ساحل سحل العاطلة، بتقول لي على السريع عشان نوجهك إذا الإشي صح ولا لا، ولا بتعرف شو خلص روح روح أنا بعتمد على ذكائك. بالتوفيق خيّا أمير، بس عمالك مش تشلحك وعيك ومصاريك، خلي شوي معك. مرحبا لمين؟ ألو
1: ألو، صباح الخير.
0: صباح الفل،
1: كيفك زريك؟
0: كيفك يا غالي؟
1: معك ورود من الناس.
0: كيفك يا ورود؟
1: تمام الحمد لله، نشكر الله.
0: بدنا نجوز الأمير يا ورود.
1: يلا.
0: استحى صار وجه أحمر.
1: ملان عرايس.
0: الله يسعدك، لا تدور ولا تحتار،
1: الشعراوي
0: للديكور افضل اختيار. اوكي ان شاء الله يكون حظك حلو معنا. بدي اسالك سؤال عن ايران ولا بتخافي اسالك؟
1: احنا من ايران
0: خلصنا. لا تنضغطيش انت، عادي اسئله عادي عن ايران. دولي ايران مش عايشه بالقمر، دولي عندها حياه، عندها عمله، عندها
1: والله يا دوريد يعني ما صدقنا ارتحنا من
0: لا إيران. لا لا ان شاء الله، بس الواحد لازم يعرف عن ايران مثلا شو هي العمله.
1: بتعرف ايش؟
0: خلص مش حابة تعرفي، بلا شو بدي اقول لك.
1: لا لا لا اسال اتفضل.
0: شو العمله الرسميه بايران؟ يعني عندنا مثلا الشيكل بايران، شو العمله عندهم؟
1: اعطيني خيارات.
0: خيارات ولا بندورات؟ ايش بدك؟
1: لا خيارات.
0: خيارات، ريال ايراني ولا دينار ولا درهم ولا ليره؟
1: ولا صراحه بعرفه.
0: بعد ما انا بقول ريال ايراني.
1: سعودي.
0: ما هو ريال ايراني ريال. اه اوكي.
1: عن جد.
0: عن جد.
1: يعطيك العافيه.
0: الله يسعدك، بس تكوني بطهران تبي تستعمليها. تخافيش تسرسبت. يعطيك العافيه. مرحبا لمين؟ الو.
2: صباح الخير.
0: صباح الفل. ايوه هذا الحكي الصح، مين معي؟
2: ابو نجم من البحر.
0: ابو نجم شو اخبارك؟
2: الله يرضى عليك، كيف حالك؟
0: اشتقنا لك، اشتقنا لك من الفحم.
2: انا مش كل مده بدي احتمالك اقول لك بس اسمع صوتك بتريح، خلص تعبت انا
0: لا بدك تضلك تقول لي انا بتكبر براسي بتعرف.
2: حبيبنا دريد.
0: حبيب قلبي، يلا، اول شيء لا تدور ولا تحتار.
2: الشعراوي هو المختار، انا بعرف الاطيات، انا بعرف.
0: حلو، لا تدور ولا تحتار، الشعراوي للديكور افضل اختيار، اوكي؟
2: ولا يهمك.
0: أسأل...
2: دريد. عياد دوريت بدعتي سلام لحفيدتي، بتقول لي بيت كل شباب بلجل.
0: لا اوعك ابعت. يلا
2: احلى سلام لحبيب الغالي ودلع واسماعيل وتولين.
0: يسعد لي قلبك يا غالي يا مغلغل.
2: الله يرضى عليك، شكرا لك دوريت.
0: يلا سلام. مرحبا لمين؟
3: يعطيك العافيه.
0: هلا مين معنا؟
3: عمر الضايع من سخنين.
0: اهلا بعمر، شو اخبارك يا عمر؟
3: حبيبي تمام.
0: حبيبي يا عمر. يا عمر
3: شلون الديكور؟
0: الشعراوي للديكور افضل اختيار صح
3: حبيبي.
0: اسالك عن ايران.
3: تحيه لام الورد.
0: ام الورد، سلم لام الورد.
3: عيد ميلاد الجمعه الجايه.
0: الله يهدي البال. كم عدد سكان ايران تقريبا؟ بتعرف قديش عدد سكان ايران؟
3: مليون.
0: مليون. مليون، يعني 750 الف ولا ولا ولا مليون قد ايه بالضبط؟
3: لا
0: قد ايش 750 الف؟
3: 100 مليون.
0: 100 مليون. ولا لا 40 مليون، 60 مليون، 85 مليون، 120 مليون.
3: 120.
0: 85 مليون، اوكي؟ تخيلوا 85 مليون نسمة إيران. اوكي، احنا مكملين. البرنامج برعاية الشعراوي للديكور، العنوان الأول لبديل الخشب والبركيت وبديل الرخام وجديد في شبكة الشعراوي للديكور، جدار خارجي بتركيب سريع وفقط عند الشعراوي، أكبر تشكيلة وتصاميم جديدة وحصرية وبأرخص الأسعار على الإطلاق. الشعراوي للديكور، الفرع الرئيسي إكسال وبرطع، الفرع الجديد في كفر قاسم الشعر الرئيسي، لا يوجد لدينا فروع أخرى. 0534-87-71، لا تدور ولا تحتار، الشعراوي للديكور أفضل اختيار. 4 قصائم شراء بقيمة 300 جنيه. إذن رح نتوقف مع أغنيات خاصة ومميزة، وطبعا حابين نسمع أغنية إيه اليوم الحلو ده، وإن شاء الله أيامكم كلياتها سعادة وبس هدات بال، شو رايكو؟ بينفع؟ يلا عخير إن شاء الله، عيشوا الأجواء الحلوة بس مع الشمس، وخليكم معنا دايما.

إيه الناس الحلوة دي، والناس دايماً حلوة بوجود الحبايب كلهم. إحنا مكملين، تحية إلى المعلمة وزميلتي برلنتي بواقني، بدي أتمنى لك الصحة والعافية، وأكيد رح أهديكي أغنية من قلبي لتامر حسني لك من أصيب أمنياتي.

0: كل التحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. مرحبا لمين؟
1: حبيبة.
0: مين كمان مرة؟
1: حبيبة.
0: حبيبة كيفك يا حبيبة؟
1: الحمد لله.
0: لا تدور ولا تحتار؟
1: تفضل.
0: الشعر ولا الديكور أفضل اختيار؟ شو تفضل هاي؟ لا لا أعمار والله مكلين. أنا عم بقولك إنه كملي، لا تدور ولا تحتار، الشعر ولا الديكور أفضل إيش اختيار؟ أوكي حلو، بسأل وبجاوب لحالي طبعا. إحنا هنا طبعا المذيع الذي يسأل ويجاوب، والآن سننتقل إلى توتو وينر بعد قليل.

يتحدث عن تكهنات و الألعاب النارية الجارية في هذا اليوم ويوم غد. تابعونا دايما مع تكهنات الوينر والأستاذ نبيل سلم.

0: لكم منا دائما أطيب لبنيات البرنامج برعاية الشراء والديكور. العنوان الأول لبديل الخشب والبركيت وبديل الرخام وجديد في شبكة الشراء والديكور، جدار خارجي بتركيب سريع وفقط عند الشراء، أكبر تشكيلة وتصاميم جديدة وحصرية وبأرخص الأسعار على الإطلاق. الشراء والديكور فرع الرئيسي الإكسال برطع والفرع الجديد في كفر قاسم الشارع الرئيسي، ولا يوجد لنا فروع أخرى. 0534871 لا تدور لا تحتار، الشراء والديكور أفضل اختيار. أربع قصائم شراء بقيمة 300 شيكل لكل قصيم. إذن منقول مرحبا لمين؟ أوكي، إذن لحظات راح نكون مع زميل نبيل سلامي، ثواني ونلتقي مع الزميل نبيل سلامي.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: أستاذ نبيل يعطيك ألف عافية.
3: اهلا دوريت، تحياتي.
0: يسعد هالروح طبعا هذه الزاويه الاسبوعيه، وبدنا اكيد تعقيبك وتحليلك للالعاب او تكهنات الوينر اللي بيحكيها ابو فارس. طبعا نفتتح بهبوعيل بئر السبع وهبوعيل بتحت طبعاً تل ابيب، متاسف، مباراه فيها فرق مستوى واضح على الورق، صح؟
3: صحيح، بتصور انه ابو تبيب انهى الدوري، يعني بامكانه يحتل مرتبه رابعه وتاهله انه يلعب في الدوري الاوروبي. بئر السبع على صفيح ساخن بعد ما فقد الصداره. الوينر برشح فوز لبئر السبع 1.60، 2 لبئر السبع لأبوعيل تل أبيب 4.35، يعني براهن على أبوعيل تل أبيب على الشكل بوقت 4.35، التعادل 3.90.
0: حلو،
3: أنا بقول لا مناص لبئر السبع من الفوز، أرى واحد بنصح واحد لأنه هو بحاجة للنقاط وبحاجة للفوز.
0: هو بحاجة للنقاط، وكما فهمنا يعني وضع أبوعيل تل أبيب صعب، بيعاني دفاعيا وممكن يتلقى أهداف سهولة.
3: صحيح، مضبوط، دفاع صلب.
0: الآن بيطار مباراة نارية، بيطار القدس ومكابي تل أبيب، بيطار القدس على أرضه مش سهل أبدا،
3: أبدا مع جمهوره الصاخب، ومكابي تل أبيب آخر فرصة إنه يهدد اللقب، يعني لا بئر السبع ولا بيطار يكون هو بالصورة.
0: أيوة،
3: فالوينر برضو يعني بعطيها توازن تعادل 2.20 لبيطار، 2.75 لمكابي تل أبيب، والتعادل 3.45. أنا لا أستبعد التعادل بهذا اللقاء، تعادل.
0: إذن طبعا يعني كل الأنظار تترقب المباراة، التعادل وأسسونا وبرشلونة. أوه هنا أبو فارس طبعا بدنا يعني مباراة مش سهلة لبرشلونة صراحة.
3: إيه مش سهلة، أسسونا في بيته في ملعبه لا بأس به، يعني مع أنه بيستبعد المينر يعطيه 3.95 فوز لبرشلونة، واحد بس 1.55، التعادل 3.55، مع انه برشلونة انهى الدوري بعمليا، وانا يعني اللقب البطولي جيبته اكيد.
0: صعب عليك ابو فارس، صعب شويني.
3: لا يعني طلع وخلص مشواره بالدوري الاوروبي، بتصور اثنين مباراه اثنين راح تكون فيها متعه كمان. نروح على اثنين يا جماعه،
0: اذا بنروح على اثنين، روح على اثنين. ابو فارس بقول انه طبعا اثنين لبرشلونة. انا اول شيء اتمنى لك دوام الصحه والعافيه ابو فارس، ودائما دائما بنتمنى لك سعيد. بس كل الخير، نهارك سعيد، الى اللقاء. طبعا نحن معكم اعزائي دائما مع كل الخير والصحه والعافيه، وشكرا للزميل نبيل سلام.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.

خارجي بتركيب سريع وفقط عند الشعراوي، أكبر تشكيلة وتصاميم جديدة وحصرية وبأرخص الأسعار على الإطلاق. الشعراوي للديكور، الفرع الرئيسي إكسال وبرطعة، والفرع الجديد في كفر قاسم الشارع الرئيسي. لا يوجد لدينا فروع أخرى. 0534-88-791. لا تدور ولا تحتار، الشعراوي للديكور أفضل اختيار. أربع قصائم شرابطي من 300 شكل. أو ماي جاد. علي بشير أبو العلاء، صباح الفل. الأسئلة اليوم عن إيران يا جماعة. سؤال التالي:

0: في أي قارة تقع إيران؟ في أي قارة تقع إيران يا جماعة؟ أفريقيا، آسيا، أوروبا، أمريكا؟ مرحبا لمين؟
1: مرحبا مرحبا.
0: هلا،
1: كيف الحال؟
0: يا هلا، شو الأخبار؟ مين معنا؟
1: علاء. علاء حبيب الله.
0: هلا علاء، شو أخبارك يا علاء؟
1: الحمد لله
0: حبيبي علاء. يا علاء، لا تدور ولا تحتار،
1: الشعراوي أفضل اختيار.
0: يا سلام عليك، يا سلام عليك. حاضر للسؤال؟
1: أي زلمة، شو أي قارة يعني إيران بتكون يعني؟
0: وين؟ لا أنجد، وين؟
1: صفرانيا الوسطى، تعرفها؟ آسيا.
0: طيب السؤال التالي، مدامك شادد حالك، ما هو نظام الحكم في إيران؟ هل هو ملكي، جمهوري إسلامي، ديمقراطي، برلماني، فيدرالي؟
1: جمهوري إسلامي.
0: جمهوري إسلامي. شكراً لإلك، يعطيك ألف عافية
1: حبيبي.
0: باي باي. نعم، هو جمهوري إسلامي. من هو المرشد الأعلى الحالي لإيران؟ من هو المرشد الحالي الأعلى في إيران؟

كل التحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس، مكملين مع أغنية خاصة مميزة طلبتها منا زميلتي المعلمة بلنتي بوقني من قلبي تامر حسني.

0: إن شاء الله، بس إن شاء الله يا رب الله يجمع كل العائلات مع بعض ولا يفرق حدا عن حدا يا رب. آخر اتصالات معنا لليوم، مرحبا لمين؟
1: مرحبا.
0: هلا.
1: البرنامج برعاية لا تدور ولا تحتار، الشعراء والديكور أفضل اختيار.
0: هذا الحكي الصح، هذا الحكي الصح. نعم
1: حاضر. المرشد الأعلى.
0: أيوة.
1: الحالي في
0: الحالي. مين؟
1: مجتبى خمينائي.
0: يا سلام عليك. ابن مين بكون؟
1: ابن المرشد الأعلى الراحل علي خمينائي.
0: ممتاز جدا.
1: شكرا. ممتاز جدا. لك ولا إذاعة الشام.
0: بارك الله فيك. إذن هو المجتبى. مرحبا لمين؟
2: أبو ليانا يا غالي يا مغالغال.
0: حبيب الشعب. مين معك؟
2: بلال عبد الحليم كفر ماندا.
0: بلال شو أخبارك يا بلال؟
2: الله يسعدك يا أبو ليانا.
0: بلال لا تدور ولا تحتار،
2: الشعراوي أفضل اختيار.
0: هذا الحكي الصح. بلال ما هو الدين؟ أيوه. الدين الرسمي في إيران؟
2: الدين إسلام شيعة.
0: إسلام شيعة، ممتاز. إذن هو الإسلام الشيعي. شكرا. أيوه. جزيلا لك منا أطيب الأمنيات
2: حبيب القلب.
0: باي. مرحبا لمين؟
3: لنور أبو زيد.
0: مين؟
3: نور أبو زيد.
0: نور شو أخبارك يا نور؟ نور
3: نيحة.
0: وحدي، شو أخبارك؟ نور لا تدوري ولا تحتاري، الشعراء ولا الديكور أفضل اختيار. صح؟
3: صح.
0: يعطيك العافية. آخر اتصال، مرحبا لمين؟ مين معنا؟ فيش هذا. يلا أربع قصائم أمير، راح نشوف مين بدربح معنا اليوم وإن شاء الله الحظ بيكون حلو. ثلاث قصائم، لا أربعة. نعم إذا أربع قصائم، هات نشوف الأربع قصائم لوين بروحوا. القسيم الأولى يا

0: يلا ثلاث قصائم، ثلاث قصائم. نعم، القسم الأولى
1: أحلى حاجة بشوفها
0: الفرنين عم تشتغل
1: من فينا الحياة وظروفها.
0: يلا إذن القصيمة الأولى تذهب إلى علاء حبيب الله، مبروك يا علاء من عين ماهل. القصيمة الثانية عمر أبو ريا من سخنين، والقصيمة الثالثة إسماعيل جبري من أم الفحم. كل واحد فيكم بيحصل على قصيمة بقيمة 300 شيكل من الشعراوي. ألف مبروك لكم.

تحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. شكرا أمير كيوان في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. الساعة الجاية راح تكون ساعة الباترون طبعا لمواد البناء في بير المكسور. تحية من العماق للزميل بديع كرام الذي يشرف على هذا اللقاء. 6 دقائق تصلنا عن أخبار الشمس. موعد الزميلة ياسمين غميض. مني أنا دوري الزرقاوي كل الحب والسعادة وهدات البال. وما بدنا عن جد غير هدات البال يا جماعة. فلكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها وأحبكم دائما. وارجعوا لي مع فنجان قهوة بدون سكر لأنه أنتوا سكر.

0: مكملين بحملات السوبر ستار مجد الكروم وحتى يوم الأحد. مشروب تشات 24 وحدة 200 من الخمسة ب 100 شيكل. شعرية أوسم 400 جرام التنين ب 10 شيكل و90. فكوع مقطع لذيذة 400 جرام التلاتة ب 10 شيكل و90. تابو تشيبس دوريتوس واتشيتوس 50 ل 65 جرام الخمسة ب 20 شيكل. منظف حمامات 1 لتر صن التلاتة ب 10 شيكل و90. ورق تواليت سوفت 32 لف التنين ب 55 شيكل. صحون بلاستيك 7 20 وحدة 7 ب 10 شيكل و90. وكوبايات بلاستيك 100 وحدة الخمسة ب 10 شيكل و90.
1: خاضع لشروط الحملة. لأعضاء الندوة والمنضمين الجدد سوبر ستار مجد الكروم.
2: سوبر ستار انسب اختيار.
3: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
4: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
5: الشمس دائما.
6: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. انطلقت في مدينة الناصرة مسيرة الأول بن أيار بمشاركة جماهيرية واسعة في الناصرة بتنظيم من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الشيوعي. شهدت المسيرة توفد الألاف إلى شارع توفيق زياد رافعين شعارات ولافتات تعبر عن رفض سياسات الاستغلال الطبقي والحروب والعنصرية. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتقاء 7 أشخاص وإصابة 26 آخرين خلال الساعات 24 الماضية، وأشارت إلى أن إجمالي عدد الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر الماضي ارتفع إلى 828، في حين جرى انتشال 767 جثمانا من تحت الأنقاض. في لبنان أفاد إحصاء لوكالة الأناضول بمقتل 8 أشخاص جراء غارات إسرائيلية استهدفت بلدات عدة في جنوب لبنان منذ فجر اليوم. من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف 50 موقعا في جنوب لبنان خلال غارات

0: شنها أمس الجمعة على عدد من القرى والبلدات اللبنانية. وقال الجيش في بيانه إن هذه الغارات استهدفت مواقع تابعة لحزب الله. في السياق، أصدر الجيش الإسرائيلي صباح اليوم إنذارا عاجلا إلى سكان عدد من بلدات جنوب لبنان، داعيا إلى إخلائها على الفور. وأشار في بيانه إلى أنه سيعمل بقوة في هذه المناطق في ضوء قيام حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. فيما يتعلق بالجبهة الإيرانية، رجح مسؤول إيراني عسكري اندلاع الصراع مع الولايات المتحدة مجددا في ظل استمرار تعثر محادثات السلام وانتقاد الرئيس الأمريكي ترامب لأحدث مقترح إيراني في المفاوضات. ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن محمد جعفر أسدي من مركز قيادة خاتم الأنبياء قوله إن الأدلة أظهرت أن الولايات المتحدة غير ملتزمة بأي وعود أو اتفاقات. في وقت سابق اليوم، قال الرئيس الأمريكي ترامب إن إدارته تلقت اتصالات من شخصيات إيرانية مختلفة تعرض عليه إبرام صفقة. وأعرب ترامب عن عدم رضا عن أحدث مقترح قدمته طهران للمفاوضات. قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الجيش الأمريكي فقد تفوقه العسكري نتيجة تهور الرئيس ترامب في إدارة الصراع، وأضاف أن الحرب في إيران أتاحت للصين وروسيا وكوريا الشمالية فرصة نادرة للتعرف على حدود وقدرات الجيش الأمريكي. أعلنت الخارجية الأمريكية الموافقة على صفقة مبيعات عسكرية كبرى لتزويد إسرائيل بصواريخ موجهة بدقة بنحو مليار دولار. وأوضحت أن صفقة الصواريخ جاءت في إطار حالة طوارئ تسمح بتجاوز مراجعة الكونغرس. إلى ذلك، أعلنت واشنطن موافقتها على تزويد قطر بأنظمة باتريوت للدفاع الجوي الصاروخي بقيمة 4 مليارات دولار بعد تعرض الإمارة الخليجية لهجمات إيرانية. وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو برر ذلك بوجود حالة طارئة تستدعي البيع الفوري لهذه المعدات والخدمات الدفاعية إلى الدوحة، مؤكدا أن ذلك يصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يطرأ اليوم ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتسود أجواء حارة أكثر من المعتاد في كافة المناطق في البلاد. في القدس 26 درجة، الجليل الأعلى 24، طبرية 30، الناصرة 27، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 25، النقب 31، وأخيرا في إيلات 34 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار قدمت لكم برعاية فود أبيل، حب لعائلتي ما إلو مثيل. رمضان كريم من فود أبيل.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM ستيرز.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
3: المرأة كالشمس، إذا لم تنظر إليها بعين حذرة ستجبرك على التقطيب عابسا ولو كنت في أوج سعادتك. هي تمارس سيادتها متلذذة بما تهبها إياه الحياة من صلاحيات السطوع.
1: أنت شريكتي،
3: أنت شريكي.
1: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.
4: اهلا وسهلا بالجميع، بنتمنى من الضيوف واهل البلد يشاركونا بزفت الحول، حمام العريسي، اوادم الضيوف، اهل البلاد. اهلا وسهلا، الحطات عقل من قدام.
5: ابو خالد بالله عليك، ثلاث اربع كراسي بس بشرفك، لانه اجا ضيوف من ضيوف من معار. يا هلا فيك، اهلا ابو محمد، يا هلا فيك. دار كيوان من مجد كروم الكل يجو، اهلا وسهلا يا ميت ورد، اهلين ابو الامير، يا هلا فيك. اجول لهم احول لهم، هلا امير، يا هلا، اهلين، تفضلوا، يا هلا.

0: والله قدامي حيحلو.
1: اذا حدا سال عن امير هو على مصب بالفوتك. امير على مصب عم بصب على الصب.
2: ايوه ايوه يا هلا يا هلا. ايوه اجوا اجوا اجوا اجوا ضر الاسدي. يا هلا ضر الاسدي يا هلا. ضر البطرون البطرون اجا من بير المكسور. ابو حسين ابو حسين يا غالي وعم اليزن يا ميد وردة البطرون مولعها.
3: اوف يا باي
1: يابا
3: يا ابو صالح يا ابو صالح لكم وقفي ندي قوافي لنا الهم ندي
1: ندي
3: يا ابو صالح لكم وقفي ندي ومثل الندى عم بندى ندي ولكم كفوف السخا تبقى ندي بدير ابو صالح حلمهاب.
0: طلع الزين من الحمام
1: طلع الزين من الحمام امسكوه امسكوه طلع الزين طلع راحت على الزين راحت مش عارف شو بيستناه الزين. والله ينقال قولك يا زين. لا لا اتجوزوا شباب اتجوزوا بالعكس الجيزه كتير حلوه راح تنبسطوا كتير كتير. جيزه فيها فرح فيها عسل فيها حياه حلوه يا الله شو راح تنبسطوا بالجيزه. ارفع تحيه لمحمد ابو حسين الغالي.

0: تحية من العباق لكل محبينا في كل مكان.
1: يا رحمن يا رحيم يا مرحبا
0: يا هلا يا هلا يا هلا يا ميت وردي يا ميت وردي. ارفع ارفع
1: الله بي.
0: ايهم ايهم

0: أوف أوف أوف. البرنامج برعاية الشراء والديكور، العنوان الأول لبديل الخشب والبركيت وبديل الرخام وجديد في شبكة الشراوي. طبعا حكينا عن الشراوي، حكونا بالشراوي يا دريد، يا دريد يعني طبعا تحيات، فقلنا لكم كثير، حكينا على الساعه الاولى
1: يا ابو محمد نزلنا
0: حاليا مع البترون يا جماعه،
1: وفوق النار عم بغلي نزلنا بحمل غنايم عم بيشفى نزلنا، وهلا بالضيف شرف على الابواب

0: يلا اليوم في عنا 500 شيكل نقدي، بتروح تاخذ 500 شيكل من عند الباترون نقدي، ورقتين زرق وواحدة حمراء. قول يا الله. يلا الكل يتصل، 500 شيكل عدا ونقدا بتروح تقبضها من عند الباترون. الله والحامي الله. مرحبا لمين؟ الو.
1: أبا.
0: هلا مين معي؟ الو.
1: أشرف صح من عرابي.
0: يا هلا شو الأخبار؟
1: يا هلا يا هلا عم دريد.
0: وين بدنا نجيب؟ منين بدنا نجيب الباترون؟ منين بدنا نجيب؟
1: منين بدك؟
0: من عند الباترون بير المكسور. شو منين بدك؟
1: خلاص من عند الباترون.
0: بس من عند الباترون. قول يا الله.
1: يا الله.
0: حيهم. الله يديمك يا وهاب. الله يديمك يا وهاب. الله يديمك يا وهاب. إذن كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس، تحية خاصة جدا للجميع.

0: إذن نذكركم أعزائي طبعا اليوم وبس اليوم في الباترون على 10 لفات شازور وعلى 10 لفات ببلاش وعلى 10 لفة ببلاش كمان مرة اليوم وبس اليوم على 10 لفات شازور وعلى 10 لفة ببلاش شو بتلاقحت من هي مسامير 10 باكيتات وعلى كل 10 واحدة ببلاش ارفع الباترون مخربها اليوم وبس اليوم تنزيلات على كل إشي دبي إدهان جبصين شمينتو نتسافين مسلولين اللي بدك إياه شغانين اليوم لحد الساعة 7 وبس اليوم اللي بروح اليوم بربح الأسعار يا جماعة ركز طن الحديد المطعج خالص 2899 شيكل طن حديد غروزي ملحوم 3199 شيكل ريشت ركز ريشت شبك حديد 7.5 مل 20x20 200 شيكل لفة جزور 10 كيلو 40 شيكل مسامير 25 شيكل سلك تربيط 4 شيكل للكيلو عبر الويز البترول لمواد البناء بير المكسور خذ الرقم 04661 0050 كمان مرة 04-66-155 قول أوف أوف
1: أوف عذارب عقلين لما وصلنا عذارب عقلين لما وصلنا وقطعنا في محبتكم وصلنا ولابو عقلين قد جلنا وصلنا وهلا بالضيف
0: هلا بالضيف هلا بالضيف 500 شيكل نقدي نعم بتروح بتقبضهم من عند الباترون مرحبا لمين طيروا هدي يا حمام الو فيش حدا هون اول الو
2: دورين
0: ايوه
2: صباح الخير مرحبا كيف بدك
0: ولعت
2: اسمع اقول لك شغلي
0: يا ساتر شو في
2: انتوا لما بتجيبوا دعاية لواحد بتكونوا عارفين مين جايبين
0: صح
2: هذا البني ادم انا تعاملت معه
0: قول لي عن الباترون احكي لي على الباترون انت مقاول وانا بعرفك انك كل شغلك بهذا المجال
2: اسمع هذا بني ادم يعني اعلى تيون بتقدر تعطيه
0: يعني 10 20 25
2: اعلى 10. اعلى تيون
0: اعلى تيون بالعالم ليش
2: اول شيء معاملته اول شيء استقباله للبني ادمين للزباين اللي بتيجي عنده
0: يعني وحدي. ابو حسين ويزن وكل الشباب غاده
2: كلياتهم عن جد قمه الاداب قمه الاخلاق قمه الادمني
0: الله يحميه
2: قمة الثقة قمة الثقة والأمانة مش مجاملة لا بشرفي قمة الثقة والأمانة يعني إذا ببيعك طن حديد ببيعك طن حديد
0: هذول جماعة إذا... جماعة كبار أنا بقول لك وبعرفن عن قرب محمد أبو حسين الغالي يعني... وطبعا تحية له تحية لكل الأوادم اللي غاد طبعا يعني أحلى تحية لهن أحلى تحية لهن نعم كم من رياض
2: يعني لما ببيعك لفت الشريط 10 كيلو 10 كيلو مش 9 كيلو
0: أيوة
2: 8 كيلو ونص سامع
0: حلو
2: طلع بقول لك عنده
0: في أماني في أماني في أماني
2: في أماني كتير كتير كتير كتير كتير كتير قوية
0: يخلينا
2: يا كريم لما سمعت أنا سلم مش متعامل معه 5-6 أشهر لظروف معينة أما أنا وعد اليوم بدي أروح عنده
0: الله يسعد هالروح عم رياض الله يعطيك الصحة والعافية روح عند الباترون اليوم قايم الأيام حرب طحن
2: خلص اليوم بدي أروح عنده
0: يخلينا إياك عم رياض يعطيك العافية
2: حبيب عم رياض الله
0: مرحبا لمين
3: يعطيك العافية
0: يا هلا مين معنا
3: لكل اللي رد على التليفون هاب عويس مش مصدقني كانوا نوع تشارك انت
0: مين بحكي رياض
3: اكبر
0: مين بحكي
3: ناجي مع غلاطي
0: ايه ابو الناجي شو اخبارك ابو الناجي
3: سامعتك حديد وحديد
0: امير مش عارف ابو الناجي ده مين ما انا ايش بزعتر ما انا ايش بجبني ابو الناجي حبيب قلبي تحية لأبي عويز كمان حبيب الشعب نعم
3: إلا بس تحية لأبي عويز تحية لأهل الناصر يا غلبك ولم الجابر بالله تحية خاصة
0: أم الجابر هلا
3: نولعها الليلة بالناصر يا كل الشغيل اللي قاعدين بحدو
0: ولعت سلم على الشباب كله سلم على العالم كله
3: سامعينا سامعينا
0: الله يسعدهم الله يسعدهم الله يخليهم
3: حبيبي
0: دويهدو روحنا الغالي على الدار روح الغالي الله يسعد الغالي مش عارف شو بيستنى الغالي والله لا تعمل لك يومك شحار لا يا زلمه تجوز كل شيء تمام طيب رز ابو سميح مين ابو سميح

0: حول ولا قوة إلا هيهم ارفع
1: وما بصح إلا صحيح
0: ما بيصح إلا الصحيح. طيب رزة أبو سام. حتى نروح للفاصل ونواصل.
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
3: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

0: والله.
1: مرحبا لمين؟
2: ابو ليان مرحبا.
1: هلا بالغالي.
2: سليم كيفك ابو ليان؟
1: سليم كيفك يا غالي، شو اخبارك؟
2: والله حبيب الله يسعدك.
1: الله يهدي بالك. 500 شيكل عدا ونقضى من عند البترون. حلو.
2: البترون كسر الاسعار عمي.
1: طحن طحن.
2: وين في طن حديد ب 2800؟ وين وين؟
1: والله هذا مش موجود. روح افحص وين بدك.
2: وين يا زلمه؟ انا بتذكر كان 7 و5.
1: اه طبعا 4000 وصلوا 5000 عنده. 2899.
2: 2800 ما صارش هذا.
1: خربها خربها البترون.
2: اللي بدي يعمر يلحق حاله.
1: الله يسعدك يا غالي يا مغلغل.
2: بعدين سؤال، شو معنى حول لهم يا ولهم؟
1: حول لهم يعني قوموا، اجول لهم، تجولوا في الساحة. اذا حول لهم جول لهم. اوكي.
2: لا هذا الشاعر، الشاعر بكل اخوه الشاعر بكل حاول لم.
1: حاول لم. طيب
2: يعني لم الشباب.
1: اه لم الشمل. اه لم الشباب.
2: لا
1: الا حاول لم. اه طب وجاول لم شو يعني؟ جاول لم؟
2: لا مش جاول لم، حاول لم يا ولهم.
1: طب شو جاول لم
2: يا ولهم؟ هاي بعرفش بكتر.
1: لا مو بينفعش نص معلومه، بدك تجيب لي كل المعلومه عم زلين. المره الجاي تنتبه حاجه ولهم. يلا باي. يعطيك العافيه.
2: اعطيك اول الحبل وانت
1: باي. مرحبا لمين؟
3: الو مرحبا.
1: هلا
3: كيف صحتك عم
1: حبيب الشعب؟ مين معي؟
3: ابو الاماره معك.
1: ابو الاماره وين رايحين ان شاء الله؟ لا بدنا نعمر
3: بترون واقطع قطع بالقطار.
1: الجماعه غاد خربوها. اوكي
3: اوكي زي ما تفضل يا عم ابو رافد. بترون واقطع.
1: بترون واقطع. قول يا الله. باي. 500 شيكل عدا ونقدا، اللي بروح حلال زلال عليه، اللي طبعا نذكر اسمه هون على الهواء. مرحبا لمين؟ الو اوكي. مرحبا لمين؟
4: مرحبا.
1: هلا
4: يوسف رمان من يركا.
1: يوسف خيا شو اخبارك؟
4: الحمد لله.
1: بدنا نعمل للولد عم يوسف
4: ان شاء الله.
1: من عند مين؟
4: البترون.
1: البترون بير المكسور.
4: بير المكسور.
1: يلا قول يا رب. يعطيك العافيه. اليوم وبس اليوم على 10 لفات شازور، على اللف العاشر بتاخذ لفه ببلاش، مسامير 10 باكيتات، على الباكيت العاشر بتاخذ واحده ببلاش. اليوم وبس اليوم تنزيلات على كل شيء، دبي ادهان جبصين شمينتو نتسافين مسلولين، شغالين اليوم للساعه 7 وبس اليوم. اليوم بدنا نهدي حدا من عن طريق اذاعه الشمس 500 شيكل عدا ونقدا. نعم اللي من ذكر اسمه انه ربح، وطبعا كل اللي بيشاركوا معنا كل الحب لكم منا، اطيب الامنيات. الاسعار، طن الحديد بناء امطعش خالص 2899 شيكل، طن حديد اساسي غروزي ملحوم 3199، شبك حديد 7.5 مل 20 على 20 200 شيكل، لفة شازور 10 كيلو 40 شيكل، مسامير 25 شيكل، عبر الويز البترول لمواد البناء 0466155. الحرب وقفت يا جماعة، وبترول لمواد البناء بير المكسور بده يحتفل معاك. طلع الزين من الحمام.

على رحابك يا ابو محمد نزلنا وفوق النار عم بغلي نزلنا بحمل غنايم عم بيشفى نزلنا وهلا بالضيف شرف على الابواب.

0: كل التحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس، تحية خاصة جدا للجميع، أتمنى أن تكونوا بخير. مرحبا لمين؟ أوكي يلا 500 شيكل ولعت ولعت، ارفع ارفع ارفع. الحرب وقفت ببترون لمواد البناء، بير المكسور بده يحتفل بتنزيل رهيب على حديد البناء، سعر حصري لا مثيل له. طن الحديد 2899 شيكل، نعم كيف ما سمعتوا 2899 شيكل للطن، لا يصدق. سارعوا واستغلوا الحملة قبل ما تخلصوا، بس في البترون لمواد البناء عبر الويز، بير المكسور، البترون أفضل اختيار. مرحبا لمين؟
1: مرحبا دوريت،
0: يا هلا
1: كيف حالك؟
0: ارفع ارفع. مين معاي؟
1: رفعنا رفعنا وجاهزين.
0: ولعت. مين معاي؟
1: ابتسام. شو
0: ابتسام شو اخبارك؟ طمنينا عنك.
1: الحمد لله تمام.
0: رايحين على البترون بدنا نعمر للولد ابتسام.
1: قاعدين نعمر له، صرت بعثت له الرقم.
0: يلا ممتاز، لانه البترون مولعها ومخربها، فيش اسعار بهيك. اوكي
1: خلاص على مسؤوليتك،
0: وبلكي ربحتي معنا اليوم 500 شيكل عدا ونقدا ان شاء الله، كله ورا الحظ. يعطيك العافيه ابتسام،
1: نهارك سعيد.
0: باي. مرحبا لمين؟
2: يا دريس شو الاخبار؟
0: ايش يا غالي؟
2: كيف حالك؟
0: يا هلا. مين معاي؟
2: نور بشير الناصري.
0: نور شو اخبارك؟
2: الله يسعدك يا وردي، شو وضع؟
0: حبيبي كيفك؟ بدنا نعمل للولد عمي نور.
2: يلا
0: وين؟ وين بدنا نروح؟ وين؟
2: على البترول. وين نعمل؟
0: بس عبير المكسور.
2: بس في الشارع شو بدنا نسوي؟
0: ايش في؟
2: في الشارع مين؟
0: لا يا زلمه واحد الله.
2: وين وين على مالك يا حوال؟ وينه؟
0: وين مين مين بحكي؟ الو؟ باي باي. ارفع ارفع. مرحبا لمين؟ الو
3: الو.
0: ايوه
3: ابو ليان يا غالي.
0: ولعت. مين معاي؟
3: خليل.
0: خليل خليل قول له خليل يفتح البراد، قول له يجيب يفتح البراد. اجوا ناس، اجوا ناس يا زلمه، اجوا ناس من شعب. قول له قول له قول له
3: انا قلت لك انه مفتاح البراد
0: مع مين؟
3: معاي عطول، بس لسه هاي السنه دي ضل مفتوح
0: يا زلمه. افتحوا البرادات، ليه بتسكروا البرادات؟ افتحوا البرادات بالعراس، افتحوها. بلحنا بلحنا
3: ابو ليانا. ابو ليانا
0: احكي.
3: ابن خالي كان يضل عنا قبل ما يتجوز يوم يوم عنا.
0: ها وسه
3: بعد ما تجوز غاب شهر. روح من شهر العسل
0: خلصنا.
3: ما حسنا ما حسنا ولا مهلهل.
0: ها
3: ولا
0: طيب
3: شوفوا لنا
0: شو
3: يا عرصات والقطاطين بالنعمه وسكتين.
0: دمرتوني. ها
3: طبين
0: كحلون العريس كحلون.
3: طبين بالنعمة وتسكين. ليه بتحكوش من أول؟ ليه بتحكوش؟
0: الله يهدي بالك يا غالي يا مغلغل.
3: يعطيك العافية.
0: سلم. مرحبا لمين؟ هلا.
4: معك أبو يوسف.
0: شو أخبارك أبو يوسف؟
4: هلا هلا هلا.
0: وينك أنت يا أبو يوسف؟
4: أيانا بهالطريق.
0: بدنا نعمل للولد أبو يوسف.
4: والله نعمل للولد.
0: من وين بدنا نروح يا أبو يوسف؟
4: بس من البترون.
0: على البترون عند ابو حسين. على البترون.
4: مدريد. اذا ربحت انا بعطون لواحد محتاج.
0: الله ريته يا زلمه. هاي الناس شو بدي احكي؟ روح الله الله يرزقك ويعطيك من نعيمه.
4: لذلك حملتك امان على مسؤوليتك.
0: خلص على مسؤوليتنا. 500 شيكل عدا ونقدا، اذا انت ربحتها بتروح لعائله محتاج ان شاء الله. يعطيك العافيه يا غالي.

0: اوف يا باي
1: قول اوف
0: يا ابو صالح يا ابو صالح لكم وقفي
1: ابو صالح وينك ابو صالح وينك تعال تفضل تعال هون حد تعال تعال
0: الهم نادي
1: اليوم وبس اليوم على 10 لفات شزور على 10 لفات ببلاش
0: لكم وقفي
1: مسامير اشتري 10 باكيتات والباكيت ال 11 ببلاش اليوم بس اليوم تنزيلات على كل شيء دبي ادهان جبصين شمينتو نتسافي مسلولين نعم نصر دياب حبيب الشمس على راديو الشمس اضرب عمي نصري اضرب

0: احسن واحد في البلد ابو الياس بكري. ارفع
1: اهلا وسهلا بالبلاد على طمرة الاعتماد
0: عطمرة عطمرة مولحة دوريد مولحة صالح البطرون وينك ابو صالح وين
1: الناس الاجوان
0: نار حمراء
1: يا مرحبا يا اهل طرعان ظل الامارة فرسان
0: اهل الامارة هلا الامارة وينك عمي عروة وينك عمي عروة انطر بقول لي عروة شايف اسم ابو اليزبكي عروة مناع بقول لي انطر في منه هذا الحقي بالعسى
1: اوه يا رحمن يا رحيم اوه يا رحمن يا رحيم
0: كل التحيات لكم اينما كنتم من اذاعة الشمس نار وشرار ارفع ارفع ارفع
1: اوه المشهد يا اصحابي
0: ايوه ايوه ايوه
1: اوه على المشهد اطيب ناس
0: وين اهل المشهد وين اهل المشهد مرحبا لمين
2: مرحبا
0: غالي
2: دريد يا غالي يا مغلغل
0: ولعت مين معاي
2: عرايش وانا بتقولي شو هاي في عرس عند دريد
0: حرب حرب مولع حرب
2: يا قوليلو شو في عرس
0: قوليلي حبيبتي
2: يا غالي يا مغلغل عادي الخطيب
0: حبيبي يا عادي الله خلينا اياك يا قلبي خلينا
2: ما فتحنا الراديو احنا بالسياره والاجوان بتقول ايش مين عرس عند دريد والله بجوز بناته
0: الله يسعد هالقلب الله يسعد هالقلب حبيب قلبي وين بدنا نجوز الولد وين بدنا نجوز ونعمر له وين بنعمر له منين نجيب له الخمره بنيان
2: منين بندير المكسور بندير المكسور
0: عبير المكسور عبير المكسور
2: بس
0: ارفع ارفع 500 شيكل عدا ورقدا اذا طلعوا بيطلعوا من حصه جوان ان شاء الله يا رب
2: حبيب الله يسعدك
0: سلم على اسمعوا الاسعار شلخت تسفعوني 138 شيكل ملون شلخت تسفعوني اسمعوا الاسعار مولحة البترون 138 شيكل ملون الله الله ارفع

0: جيب الخيل جيب الخيل لهون جيب الخيل الخيل الخيل عم ترفع اوعك اوعك السبوع العريس اذا وقع العريس اوعك اوعك ارفع جوزنا ثلاث عرساني ثلاث عرساني جوزنا عقبالك خي امير مرحبا لمين
1: الو
0: ايوه
1: يعطيك العافيه عم دريد
0: حبيب الشعب
1: كيف الصحه شو الاخبار
0: غالي ومغلغل مين معي
1: الله معك سيف من الناصر بحب اوجه لك تحيه لك ولكل طاقم اذاعه الشمس
0: بس ولعت
1: وبحب اوجه تحيه لصاحبي عمر ابو ناصر
0: ايوه
1: كاتوان من الناصر
0: عم بسمعني
1: هلا عم بسمعك اكيد
0: حريقه حريقه
1: حبيبي عم دريد
0: بدنا نعمر للولد منين بدنا نعمر له
1: الله
0: من البترون من البترون روح على البترون السوق طلع 10% البترون نزل عكس السوق مولع بالبترون في بير المكسور الله يديمك يا وهاب تحية خاصة جدا للجميع 500 شيكل اليوم في واحد من المستمعين بده يفوز ب 500 شيكل عدا ونقدا من عند البترون احول لهم اجول لهم
2: لقدام يا حلو
0: صف صف لقدام لقدام
2: اهي ولهم
0: مفتاح البراد خليل مفتاح البراد احول لهم معجوني روك بوند مزبوط اسمها روك بوند بتامل يا رب يكون اسمها هيك امير بيهز براسه والله عارف الله وين حطه امير معجوني روك بوند 28 كيلو 60 شيكل مصدق خي امير يلا روح عمر روح عند البترون روح انت روح عند البترون والباع علي احسابي خي امير المهم اتجوز اتجوز وخلصنا 0-64-10-101 عم بيسألونا شو رقم تليفون عندك دوريد 0-64-10-101 وبعدين مع ابو صالح
2: صالح لكم
0: مرحبا لمين هلا علاء
3: البترون
0: البترون الله يخلينا اياك ويعطيك الصحة والعافية انت تمام الله يخلينا اياك وشكرا لاتصالك معي يعطيك العافية
4: وحية عينك يا عصف

0: كل التحيات لجنان ذباح، وشرف كبير كمان لإلك يا جنان العزيزة الغالية أنه تعرفت عليك خلال فترة وجودي في البنك عندنا في ماركانتيل، فكنت رائعة. مبروك إليك المنصب الجديد جنان ذباح. إذا بدنا شي هلفاء إن شاء الله منيجي عندك من الهيك عندي. أنا وأمير جايين عندك على دير الأسد، بدنا هالفوت. ما خليتش بنك يعتب علي. جنان ديري بالك علي. بمزح لا إن شاء الله، لا. مبروك جنان طبعا، وربنا يحميك، وان شاء الله لك كل الحب من في البنك الجديد في ذي الاسد. مرحبا لمين؟
1: مرحبا يا غالي مغلغل.
0: ولعت رياض، شو اخبارك
1: يا نظيف؟
0: وينك يا طيب؟
1: جنان مبروك يا جنان، وانا في السلاكه كمان يا جنان. مبروك يا جنان
0: غالي ومغلغل.
1: شو اخبارك
0: حبيبي؟ كيفك؟
1: شوي بنطلوني
0: هنطروني على البطرون.
1: بكفي كل بنطلوني.
0: لا عمري بنيه اسعار جنونيه. اللي بده يعمر اليوم بس عن طريق البطرون بينفع ولا بينفع؟
1: لا بدي اسوي شبوت للحمام. شو بدي اسوي عندك كل شيء؟
0: الله يسعد قلبك. إشي بإشي بفرفح القلب الأسعار الموجودة بالبترول عم رياض.
1: خلص ما نتسحبي لعند. أول شيء تحياتي للوالدي عم رياض.
0: أيوة.
1: أكبر تحية وألف ألف مبروك لابن أختي نضال، امبارح كانت قراية الفاتحة ذاته. حبيبي. ولسعيد المتكال صاحبي والغالي عكبي.
0: أنت غالي.
1: حبيبي ولولاد عبد القادر كلبنا وحبيبنا من المصري، حبيب الكلب الغالي، ولراجل الشمس، لمستمعين راجل الشمس، واللي بيسأل عن التلفون تعديلات لك مثل كده حظينه.
0: باي. إذن أعزائي طبعا هذه تحية من العماق إلى العزيز الغالي على القلب. الخبرية مش كثير منيحة، بس أنا بدي أتمنى له الصحة والعافية وهدات البال. واسمع يا أمير، عائد ذياب مدير بنك فرعنا في مجد الكروم ماركانتيل ذهب إلى التقاعد. حبيت أقول لك عائد، أول إشي ربنا يحميك ويعطيك الصحة والعافية. أشكرك جزيل الشكر دائما. إسا إيميل مساء جانب عائد، أنت إنسان مميز، صديق مخلص، مؤتمن لإلك، منحبك كتير. عائد ذياب كان مديرا فذا رائعا، أدى الأمانة في مجد الكروم في خدمة شعبه، وحبينا نقول لك إن شاء الله في حياتك جديدة ربنا يحميك ويعطيك على أديتك. عائد ذياب راح نحبك كتير وراح نشتاق لك، وإنت غالي ومغلغل. ألف مبروك لإلك التقاعد. بس قول لي مين المدير الجديد. عرفني على السريع المدير الجديد. مرحبا لمين؟
2: عايد غدير بير المكسور. حبيبي
0: هلا بالغدير، هلا بير المكسور،
2: هلا عم دوريد، هلا حبيبي. اسمع اليوم عيد ميلادي، انا عايد حالي اليوم للحالي اقبل 120.
0: شو طلع يعني عن جد انا بعتب على مرتك كيف تتصلي شو تعايد عليك يعني عن جد. بس انا اذا
2: ما قصرت.
0: أنا متأكد إسا إذا ما قصرت أنا بدنا نعايد إسا أنا والكل الراديو عليك ونقول لك كل عام وانتم بخير. بينفع ولا بينفعش؟
2: ينفع ونص حبيبي.
0: يلا
2: ينفع ونص.
0: اسمع شو نقول لك. هذا على هو، هذا بس لعيونك أبو الغدير. اسمع
2: طيب.
0: أبو إيش الله خليك؟
2: أبو محمد حبيبي.
0: اسمع أبو محمد. غنوا لابو محمد، غنوا الليل عيد لابو محمد. الله يسعد هالروح ابو محمد، ربنا يوفقك.
2: قلبي عم بدي اسمع، الله يهدر بالي يا ربي. الجمعه الجايه عندي خطبه البنت ان شاء الله لعكا.
0: شو هالخبريات الحلوه هاي؟ شو هالخبريات الحلوه؟ روح الله يوفقك
2: يا ربي. حياه سعيده وطيبه ان شاء الله
0: يا رب. الله يخليها ويخلي لها خطيبة، ويا رب الفرحة التامية أبو محمد، وربنا يرزقك من حيث لا يحتسب.
2: وإحنا وياك يا رب.
0: ورايحين على البترون، عندكم عند أبو حسين على البترون.
2: على البترون عند محمد وإخوانه.
0: بتعرفهم للجماعة يعني؟
2: قرابة.
0: الله يخلي
2: الناس أحسن ناس وأقدع ناس.
0: الله يسعد هالروح، يعطيك العافية أبو محمد.
2: تعيش حبيبي.
0: هاي سولو. مرحبا لمين؟
3: ألو.
0: أيوة.
3: ألو مرحبا.
0: يا هلا، مين معاي؟
3: كيف حالك استاذ زريد؟
0: شو اخبارك؟ مين معاي؟
3: انا غزالي من عكا.
0: كيفك يا غزالي؟ كيفك؟
3: الحمد لله منيح.
0: الله يخلينا اياك يا غزالي، ان شاء الله امورك تمام.
3: الحمد لله.
0: الله يخلينا إياكو. طبعا من محمد أبو حسين من البطرون أيضا بيبعث تحياته لأبو محمد وبقولوا له عقبال 120 سنة من البطرون كلهن لإلك يا أبو محمد، بحبوك كثير وبتمنوا لك الصحة والعافية. أهلا وسهلا. أحلى تحية لأبو حسن أسامة الملك البطرون. البطرون مش بطرون، البطرون صحيح، البطرون نعم.

0: 500 شيكل عدا ونقدا من البترول.
1: أحول له
0: أحلى تحية لعاهد لل 120 من أبو حسين والبترون.
1: أحول له
0: مرحبا لمين؟ ألو كملين. شلخت تسفعوني 138 شيكل ملون. السوق طلع 10%، البترون نزل عكس السوق. معجونة الروك بوند 28 كيلو 60 شيكل. يا بلاش اليوم وبس اليوم على 10 لفات. اللفة ال 11 على حسابنا. مسامير 10 باكيتات، الباكيت ال 11 على حسابنا. اضرب اليوم وبس اليوم. تنزيلات على كل شيء، دبي، ادهان، جبصين، شمنتو، نتسافين، مسلوليم، وشغالين اليوم لحد الساعة 7 وبس اليوم بالبترون في بير المكسور. طبعا تقدروا تتصلوا عن طريق الويز، تقدروا تحطوا البترون بير المكسور بوصلكم بالويز.
1: ندي قوافي لنا الهم. ندي
0: احنا طبعا كل تحيات لكم اينما كنتم، وربنا يعطيكم عدنيتكم.
2: اهلا وسهلا بالحبايب والقرايب
0: يا اخوان. هلك هلك هلك على الخيل ارفع مع ابو الزرقاء وارفع. عمي نصري دياب حبيب الشعب يعطيك العافية غالية مغلغل. تحية لأم تامر الله يسعد هالروح، زوجتك الغالي يسعدك ورجعتني لأهل الدير والحداي حبيب الشعب.

0: أيوة أيوة
1: أنا القصدان ببدا وما في ذكرنا ذكر الله ببدا
0: هلك هلك تحية لبهاء الكبت معايدة عيد ميلاد آدم ابنك الله يخليه يا رب وإذا طالعين على نابلس قلبي معاكو بهاء الكبت حبيب قلبي تحية مني ومن أمير كيوان أحلى بهاء كبت رايح على نابلس بدك إشي من نابلس كنافة من نجيب لك كنافة السامير من كيف نجيب لك كنافة بدي بقى يحكي معك راحت أبصر شو بده منك الله يستر الله يستر بده مفقسة بيض على رايو جيب له فقاسة بيض

0: الشباب حوالينا شباب
1: الشباب حوالينا الشباب حوالينا
0: احولهم
2: يا ولهم
0: احولهم
2: يا ولهم
1: طبعا هذا الصوت الميكروفون هو يعمل هذا من من من من من التراث الفلسطيني في الدبكه الشعبيه. واهم شيء ميكروفون الحداي بيكون عليه لزي ازرق. بعرفش ليش. مرحبا لمين؟ الو
3: السلام عليكم.
1: يا هلا.
3: بس مش دريد.
1: دريد دريد مين معي؟
3: معكم يوسف حوار من الناصرة.
1: ام يوسف شو اخبارك؟
3: بدي سلامتك والله الحمد لله.
1: الله يسعدك كملي.
3: بدي اود تهنئة لحفيدي وائل غوشي في حيفا. أيوة.
1: حلو.
3: في عيد ميلاده اليوم.
1: ايوه.
3: وان شاء الله بتمنى له سفرة سعيدة
1: مرتبة. يا رب
3: ان شاء الله مع فريق الفوتبول.
1: حلو.
3: وان شاء الله. وبهدي سلامي لبناتي كمان بحيفا وجزانهن.
1: حلو.
3: ولا بنتي في نابلس جوزها واولادها.
1: حلو.
3: ولا بنتي في شفا عمر وجوزها واولادها.
1: ما شاء الله.
3: الحمد لله رب العالمين.
1: الله يسعدك ام يوسف يا غالي. انت كمان
3: الله يخليك. خلينا محطة الشمس ان شاء الله.
1: تسمعيها كل يوم محطة الشمس ام يوسف؟
3: من 7 الصبح للعشرة بالليل بدل فاتحة على محطة الشمس.
1: ما
3: كل إشي ولا إشي
1: ليه هالقد بتحبيها؟
3: خلص بحب محطة الشمس لأنها بتجيب برامج. إشي أول إشي بتفرح، ثاني إشي بتطمن، ثاني إشي بتخلي الواحد يتواصل ويحكي اللي بده إياه، يعني من فرح من كل شيء.
1: الله يسعدك ام يوسف حواري.
3: الله يخليك.
1: أهلين فيك. يعطيك العافية.
3: أهلين. الله معاك.
1: مرحبا لمين؟
4: هلو. مرحبا.
1: يا هلا.
4: عهد مرعي.
1: عهد شو أخبارك؟
4: منيح الحمد لله. هو بناء البدرون
1: مش البدرون، البترون بالتاء. البترون
4: بالتاء. البترون
1: عمرتي ولا بعدك؟
4: هي انا عامله.
1: يلا على البترون. على البترون ان شاء الله بتاخذي اسعار هناك اشي باخذ العائل. بينفع ولا بينفعش؟
4: بينفع بينفع ان شاء الله.
1: بلكي ربحتي 500 شيكل اليوم عدا ونقدا
4: ان الله راضي.
1: ارفع.

0: باي. مرحبا
1: ابو ليانو، يعطيك العافيه.
0: ولعت، مين معاي؟
1: كيف حالك يا غالي؟ ضلك كل كلمه بحكي معك مين معاك ضلك كل مين معاك الزلطه.
0: ابراهيم، كيفك ابراهيم؟ انت منيح، انت منيح.
1: انا لما بسمع صوتك بشيء بفرح كل قلبي من جوا.
0: ارفع الله، ارفع.
1: يا ابو ليال
0: احكي.
1: هداي لما بحط له الزيقه زرقاء على المجرفون.
0: ليه؟
1: عشان ما يصيبوهم بالعين.
0: هاي ما والله ما جاتش على بالي هاي. حلو والله.
1: انت لازم تصير تطلع تحدي معي ان الحد هيك.
0: شكرا،
1: بصوت الفرح.
0: شكرا على المعلومه يا غالي يا مغلغل.
1: وبعدين بعدين ابو ليال دقيقه.
0: يلا راح الخط.
1: حمام العريس.
0: ماله حمام العريس؟
1: لما بيعملوا حمام العريس بوقت الكتل العريس، والشاطر اللي يجي بده يلبسه كرتات وبده يلبسه بدلته وبده يلبسه شيال وبده يلبسه قميصه. بعدين لما بيجيبوا العروس، العريس بروح بنزل العروس من السياره، بعدين بيجي بيسلم على اصحابه. باخذ العروس وبروح بنت امه وابوه.
0: بضيع. بضيع
1: يلا بضيع.
0: يا زلمه طيب، خليه يضيع، خليه يكيف. شو عليه؟ جرايع شهر عسل. انت الثاني.
1: الله
0: يهدي البال ان شاء الله. حبيبي يسعد الروح. باي. مرحبا لمين؟
2: حبيب جريد.
0: غالي يا هلا، مين معك؟
2: حبيبي معك جواد الطربين التخمين.
0: جواد كيفك يا جواد؟
2: جودة.
0: شو اخبارك يا جودة؟
2: حبيب قلبي مشتاق لك، مشتاق دائم لك انا عشان تكون عارف يعني.
0: بتحبنا يعني بالشمس.
2: حبيب قلبي الله يسعدك. بداية بدي اقدم تهنئة بمناسبة عيد ميلاد لعازف الأورج الأول. أيوه. ورفيق دربي الأخ حسين أبو علي.
0: حسين أبو علي حبيب الشام.
2: أيوه.
0: لحظة، أنت شو بتشتغل حضرتك؟ وأنا مش قادر. أنت بالموسيقى ولا هيك؟
2: مين؟ لا أنا بشتغل على مستقيل على شحن.
0: عشحن. حلو. انت
2: فن... يعني انا مستمع دائم لكم يعني.
0: انت اذا عشحن كل الوقت فات عرض الشمس.
2: ايوه انا
0: نار وشرار، نار وشرار.
2: حبيب قلبي انت والاخ حسين ابو علي رفيق دربي وعمري وحبيب قلبي.
0: الله يسعده.
2: بمناسبة عيد ميلاده فمني ومن أسامة أبو علي بنبعث له أجمل التهنئة.
0: أسامة الزمار حبيب قلبي. أسامة
2: هلا. أبو القيس رقم واحد.
0: أبو القيس رقم واحد. وقطع. أول إشي تحية لك، تحية للصديق أسامة، تحية لحسين، وإن شاء الله يا رب يكون لك حظ وتربح معنا الباترون اليوم مواد البناء.
2: حبيب قلبي الله يسعدك عم الدرير.
0: سلم
3: حبيبي. هذا
0: التعيين
3: تفضلوا يا إخوان على صف
0: الحول. تفضلوا يلا، تفضل الكل بالله عليكم.
3: عبين ما يجوا أهل البلد والمعازيم.
0: المعازيم عبين ما يجوا أهل البلد وتعرفوا اللي جاي معرق وحالته بالويلو.
3: أهلا وسهلا بالجميع.
0: إسا بالصيف بالله عليكم.
4: حولهم
0: أهم إشي يجيبوا معاكم الأكس هذا عشان مزيل العرق. وحياتكم أهم إشي. مين علي وضع مش هوي. مرحبا لمين؟ ألو. أيوة مين معي؟
5: مين؟ عباس من عرابي.
0: يا هلا تفضلي.
5: أشارك.
0: شاركي
5: برنامج برعاية بناء مواد البترون.
0: صح البترون مزبوط. بدنا نعمل للبيت. بدك تيجي انت وعريسك ان شاء الله غاد على البترون ان شاء الله.
5: ان شاء الله.
0: الله يهدي بالك وان شاء الله تربح معي اليوم 500 شيكل
5: ان شاء الله.
0: سلمي. مرحبا لمين؟
6: الو مرحبا.
0: يا هلا.
6: تحرير.
0: تحرير شو اخبارك يا تحرير؟
6: الحمد لله.
0: بدنا نعمل للولد يا تحرير.
6: دور نجرب اكيد
0: مستغنيش بس من عند البترون.
6: اكيد ان شاء الله.
0: الله يهدي بالك ان شاء الله. وبلكي ربحتي معي 500 شيكل اليوم
6: ان شاء الله.
0: سلمي على الجميع. مرحبا لمين؟ مكملين. الو.
7: مرحبا.
0: هلا.
7: البرنامج برعايه البترون لمواد البناء
0: بالمكسور. مين معي؟
7: خلاص من يافت الناصري.
0: هلا بيافت الناصري. كله تمام؟
7: تمام. بحب اهدي تهني على حفيدي زين الدين.
0: ايوه.
7: لوابني.
0: ايوه.
7: واخته الين لوابني.
0: ايوه.
7: ولحفيدي تيم حسن.
0: يا سلام تيم حسن مره واحده. يا عيني يا عيني
7: تيم حسن، تيم امير حسن من المشهد.
0: الله يسعدك يا غالي ولا يهمك. سلمي. مرحبا لمين؟
8: هلا. مرحبا.
0: يا هلا.
8: يعطيك العافيه.
0: شو اخبارك؟
8: باترون.
0: ايوه
8: باترون الافضل لمواد البناء.
0: هذا الحكي الصح. مين معي؟
8: ان شاء الله معك ميرفت.
0: ميرفت شو اخبارك يا ميرفت؟
8: الحمد لله نشكر الله.
0: بلكي ربحتي 500 شيكل من عدا ونقدا ان شاء الله ورحتي طلطيه من غد. اوكي
8: ان شاء الله.
0: يعطيك العافيه.
8: بدي اقدم تهنئه. استنى دريد.
0: تفضلي.
8: بدي اقدم تهنئه لزوجي سالم ابو صالح.
0: اهم شيء سالم
8: عيد ميلاده.
0: وانت
8: اهم شيء سالم.
0: وانت شو بتحكي؟ لا بدنا نغني له.
8: ايش بدنا نغني له؟
0: شو اسمه
8: سالم ابو صالح ملك المعادن.
0: وينك عم سالم؟ اسمع عم سالم، عم بسمعنا هو ولا شو؟
8: ان شاء الله يكون فاتح سيارته.
0: كله بسمع ذات الشمس.

0: كله بيسمع ذات الشمس.
1: مش
0: حدا بيسمعش ذات الشمس. هاي له. الله يخلي لك اياه والله يعطيكوا طيرديكوا وتضلكوا عايشين مع بعض للابد وللابد وتجيبوا اولاد وتربوا حفاد.
1: جبنا اولاد وعلمناهم دكاتره.
0: يا سلام يا سلام. يلا على البطرون على البطرون. اوكي الله يخلينا اياك يا خيتر.

0: إذن تحياتي من الأعماق. طبعا إذا بتلاحظوا الكل يعني عشق اسم الباترون، الظاهر أن الكل بدروا على الباترون اليوم، وبس اليوم على 10 لفات شزور اللف الـ11 على حسابنا، مسامير 10 باكيتات اللف الـ11 على حسابنا اليوم، بس اليوم تنزيلات على كل إشي، دبي إدهان جابسين شمينتون يتسافين مسلولين شغالين اليوم للساعة 7. روحوا على الباترون، وأنا بقولكم إن شاء الله الأسعار الموجودة غاد إشي بغض العيل. طن الحديد اسمعوا مطعج 2899 شيكل، طن حديد إغروزي ملحوم 3199 شيكل، ريشة شبك حديد 7.5 مل 20x20 200 شيكل، لفة شازور 10 كيلو 40 شيكل، مسامير 25 شيكل، وإن ننسى لا ننسى سلك تربيط 4 شيكل للكيلو. يا جماعة الخير روحوا ودول
1: عهد علينا لنخلي دنيا.
0: رح نروح لهذا الفاصل الإعلاني ونعود إليكم لاحقا.
2: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
3: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
4: يلا على عزرائيلي، متعة شراء لكل العيلي، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي، متعة لكل العيلي.
5: الشمس دائماً.

0: إذن تحياتي من الأعماق لكم أينما كنتم. منقول مرحبا لمين؟
1: ألو.
0: أيوة
1: هاي التائم يا غالي. أستاذ يا غالي
0: ولعت. مين معاي؟
1: علي بكر من طمرة.
0: علي شو أخبارك يا علي؟
1: والله يا أستاذ إحنا دائما مستمعين.
0: الله يخلينا إياك.
1: وقلت لك أنت وردي مزروعة بكل جليل الأعلى والأسفل
0: يا روح الروح.
1: أستاذ الدكتور دريد.
0: لا لا لا أستاذ خياد دكتور بلاها بلا دكتورة خلينا على الخفيف.
1: لأنك أنت يا أستاذ لأنك أنت بتداوي القلوب.
0: يا روحي كلك ذوق على كلامك الطيب يا محترم. هذا
1: حبيبي.
0: هاي إذاعة الشمس اللي بتداوي القلوب صدقني.
1: الله يخليك. بس في ريحتك موجودة فيها هي بتسوى كل شيء.
0: خلينا إياك إحنا منحبك كتير ويعطيك ألف عافية روحي.
1: حبيبي حبيبي.
0: سلم سلم.
1: باي باي.

سلم على الجميع. أحبك وأحلف قرآن. تحية من أبو أوشر لأبو عفيف بمناسبة طبعا الفرح. كيف فهمت إنه الفرح راح يكون إن شاء الله ب21 شهر؟ الله يهدي البال، وإحنا منحبكم إن شاء الله.

كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية، ولكم منا دائما أطيب الأمنيات. أحبكم لو تعلمون كم دريزر قوي. مين ربح معانا اليوم؟ هات نشوف. 500 شيكل عدا ونقدا، اللي بروح طبعا بخدهن وبسلمهن من عند الباترون. يا ساعة تفهم. تحية من الأعماق إلى جبر حجازي من طبرة الحبيبة. حبيبي جبر، شاب على كيف كيفك، احنا بنحبه لجبر. الله يسعده الغالي جبر حجازي، منحبه كثير ونتمنى له الصحة والعافية، وهنيئا ومبروك عليك استلامك المنصب الجديد مدير بنك مركنتيل.

طبعا طبعا عم عائل الله يهدي البال. وكمان زوفر غاد حبيبنا واخونا رامي اللي مبرشم غالي ومغلغل. عمي رامي الله يسعد هالقلب، الله يفرح قلبك يا رامي. سلم لي على الغالي إلي حبيب الشعب إلي. مين ربح معانا 500 شيكل عدا ونقدا؟ ابتسام أبو داود من كفر كنا، ألف مبروك إليك ابتسام أبو داود. بتقدر تروحي من بكرة تستلمي جائزتك 500 شيكل عدا ونقدا من البترون في بير المكسور.

وجه القمر طل وانت ما تزعل، اوعى تزعل، ما بدنا زعل، ما بدناش الزعل يا جماعة، أوكي؟ شكراً للغالي أمير كيوان في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، شكراً للغالي بديع كرامي الذي أشرف على هذا اللقاء. 6 دقائق تفصلنا عن أخبار الشمس، موعد الزميلة ياسمين غميض، من بعدها مباشرة تلتقون الزميلة مارينا صفوري عواد في عيادة الشمس. تمتعوا واستمتعوا مع باقي برامجنا. من ذكركم برنامج الغالي المغلغل أمير كيوان من الساعة 6 إلى الساعة 8، انتظروه. هذا البرنامج برنامج جميل جداً، يعني بكل ما يتعلق بالموسيقى إن كان محليا وعالميا. مني أنا دريز القاوي، أحبكم. يوم الاثنين الساعة 8 المساء رح ألتقي فيكم في برنامج يختلف عن برامجنا، برنامج نجوم الليل. أحبكم لو تعلمون كم. دريد، إلى اللقاء.

0: ثقتكم بنا هي رصيدنا، إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.1 FM
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

الأخبار الوحيدة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتقاء 7 أشخاص وإصابة 26 آخرين خلال الساعات 24 الماضية، وأشارت إلى أن إجمالي عدد الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر الماضي ارتفع إلى 828، في حين جرى انتشال 767 جثمانا من تحت الأنقاض. في لبنان، أفاد إحصاء لوكالة الأناضول بمقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص جراء غارات إسرائيلية استهدفت بلدات عدة في جنوب لبنان منذ فجر اليوم السبت. من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف 50 موقعا في جنوب لبنان خلال غارات شنها الجمعة على عدد من القرى والبلدات اللبنانية. وقال الجيش في بيان إن هذه الغارات استهدفت مواقع تابعة لحزب الله. هذا وجدد الجيش ظهر اليوم إنذاره لسكان 9 بلدات جنوبية بإخلاء منازلهم فورا والابتعاد نحو 1000 متر نحو الأراضي المفتوحة. وأشار في بيانه إلى أنه سيعمل بقوة في هذه المناطق في ضوء قيام حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. في الضفة الغربية، أصيب شاب ومسن بجروح جراء اعتداء المستوطنين عليهما في جبل جالس شرق مدينة الخليل. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأنه قدم الإسعافات الأولية لمسنة سبعينية وشاب جراء تعرضهما لاعتداءات المستوطنين. رجح مسؤول عسكري إيراني اندلاع الصراع مع الولايات المتحدة مجددا في ظل استمرار تعثر محادثات السلام وانتقاد الرئيس الأمريكي

0: ترامب لأحدث مقترح إيراني. ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن محمد جعفر أسدي من مركز قيادة خاتم الأنبياء قوله إن الأدلة أظهرت أن الولايات المتحدة غير ملتزمة بأي وعود أو اتفاقيات. وأكد أسدي أن بلاده مستعدة للتصدي لأي تهديد عسكري. قالت مصادر مطلعة إن إدارة الرئيس الأمريكي ترامب تعتزم إغلاق مركز التنسيق المدني العسكري الذي يديره الجيش الأمريكي في كريات جات جنوب إسرائيل. وأشارت المصادر إلى أن إغلاقه سيتم قريبا وسيجري تسليم مسؤوليته المتعلقة بالمساعدات والرصد إلى قوة الاستقرار الدولية. أعلنت الخارجية الأمريكية الموافقة على صفقة مبيعات عسكرية كبرى لتزويد إسرائيل بصواريخ موجهة بدقة نحو مليار دولار. وأوضحت أن صفقة الصواريخ لإسرائيل جاءت في إطار حالة طوارئ تسمح بتجاوز مراجعة الكونغرس.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يطرأ اليوم ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وتسود أجواء حارة أكثر من المعتاد في كافة المناطق في البلاد. في القدس 26 درجة، الجليل الأعلى 24، طبرية 30، الناصرة 27، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 25، النقب 31، وأخيرا في إيلات 34 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار قدمت لكم برعاية فودابيل، حب لعائلتي ما إلو مثيل. رمضان كريم من فودابيل. هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أعجبنا ذلك أم لم يعجبنا؟ من الضروري أن نعترف بأن المرأة كل المجتمع.
0: أنت شريكتي،
2: أنت شريكي،
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.

0: أحلى تحية لجميع مستمعاتنا ومستمعينا سواء من جديد مع برنامج عيادة الشمس، البرنامج الطبي الأسبوعي اللي بتطلع عليك كل سبت مثل هالوقت من الواحدة إلى تنتين، ومن خلاله بنستعرض دائما ملفات بتخص صحتك وصحة جميع أفراد أسرتكم. موضوعنا في الساعة القريبة بلامس صحة كل امرأة بمختلف الفئات العمرية، ولكنه من المواضيع اللي كتير ما يحيط فيه الخجل أو التردد في طرح الأسئلة. اليوم سنتحدث عن صحة عنق الرحم وصحة الأعضاء النسائية، عن أعراض شائعة مثل الحكة، الحرقان والإفرازات والألم أو النزيف غير المعتاد، أعراض قد تظنها بعض النساء بسيطة أو مؤقتة ولكنها أحيانا تكون إشارة من الجسم تحتاج لانتباه وفحص. سنتوقف بالساعة القريبة عند فحوصات مهمة مثل الباب والHPV، ما الفرق بينهما، لماذا نحتاجهما من دون ظهور حتى الأعراض، ماذا تعني النتائج، ورح نحكي أيضا عن الوقاية، الكشف المبكر خاصة فيما يتعلق بسرطان عنق الرحم. أيضا سنفتح مواضيع لا تطرح كثيرا بصراحة، الأمراض الجلدية في الأعضاء النسائية، الحكة المزمنة، التهيج، تغير لون الجلد، الفطريات والالتهابات المتكررة وحتى الألم، كيف يمكن أن تؤثر هذه المشاكل على جودة حياة المرأة ونفسيتها وعلاقتها بجسدها. حلقتنا اليوم ليست للتخويف بل للتوعية والطمأنينة وكسر حاجز الصمت، فالحديث عن صحة المرأة والقيام بالفحوصات الدورية ليس أمر يجب الخجل منه بل خطوة أساسية للعناية بالجسم والوقاية. معنا اليوم بالفعل طبيبة مختصة رح تحاول تساعدنا نفهم أكثر متى تكون الأعراض طبيعية وإنت مفروض ما نستنى، وما هي الأخطاء الشائعة اللي منوقع فيها كنساء بسبب الخجل أو العلاج العشوائي. حول كل هذه المواضيع أكيد بسعدني أحيي ضيفتي في الأستوديو الدكتورة أنجي رشيد أبو أحمد، طبيبة نسائية مختصة بتشخيص أمراض عنق الرحم، الفرج والمهبل، مسؤولة عن عيادة عنق الرحم ووحدة الاستشفاء النهاري في مستشفى بورية، وكذلك مختصة في صندوق المرضى مكابي نوفا جليل. أهلا وسهلا فيك وتحياتنا لإلك.
1: أهلا فيك، شكرا على الاستضافة وسعيد كتير أكون معك كل يوم بهذا الموضوع المهم.
0: نعم دكتورة أنجي، إحنا النساء معقدات كتير شغلات، بدنا نحكي عن كتير أمور نلمس مواضيع عديدة بتخص صحة النساء وصحة جسد المرأة والأعضاء الخاصة اللي في المرأة، ولكن في البداية بدنا نحكي عن واحد من الأعضاء اللي كتير من ذكره ويمكن مش كل النساء بيعرفوا حتى شو وظيفته وكل هاي الأمور المرتبطة فيه، عنق الرحم.
1: عنق الرحم عمليا هو عضو اللي هو أنبوب اللي بيوصل بين الرحم لبين الفرج، المهبل والفرج، هو عضو أسطواني اللي بمرر إفرازات من قلب الرحم باتجاه المهبل والفرج، وهو عضو كتير كتير مهم لأنه عنده خاصية بأمراض عنق الرحم، فاللي هي إحنا عادة بنحكي عنها وهيك أغلب النساء بنطلب منهن انه تعالي اكشفي، اعملي فحص الباب، اعملي فحص الاتش بي في عشان سرطان عنق الرحم، ودائما هذا الموضوع هيك في حواليه اسئله كتير وخوف كتير.
0: نعم، وهي واحدة من الشغلات اللي بنسمع كمان حتى كأطباء عيلي بوجهونا كتير. خلينا شوي نفوت في أهمية الفحوصات الدورية لعنق الرحم، شو هي الفحوصات وشو الخوف تبعنا، وين عمليا، وكيف الشغلات بتبلش، بأي أجيال عمرية؟
1: احنا لما نطلب من النساء يعملوا فحص الـ HPV، اليوم اسمه بوقف على الفرق بينات الـ HPV وبين الباب، نطلب من النساء يعملوا هذا الفحص لسبب واحد، انه هذا المرض سرطان عنق الرحم قابل للمنع بصورة جدا جدا عالية،
0: هو واحد من الامراض اللي بالفعل في ايش نعمل فيها
1: بالضبط، لانه طريقة التشخيص المبكر هي وسيلة العلاج الوحيدة والوقاية الممتازة من مرض جدي، ويعني احنا بنقدر نحمي حالنا من مرض كتير صعب وعوارض سيئة جدا بفحص كتير بسيط للكشف المبكر. يعني الفحوصات اللي هيك بالطب هي قليلة، هي مش كتير موجودة اللي أثبتت علميا انه هذا الفحص عن جد بإمكانه ينقذ الحياة.
0: نعم، دخلينا لعالم الفحوصات دكتورة، يعني شو هي الفحوصات، بنسمع عدة مصطلحات

0: مثل باب و HPV. خلينا نوضح المصطلحات ونحط النقاط على الحروف.
1: لما إحنا منقول HPV المقصود هو Human Papilloma Virus أو فيروس الورم الحليمي، اللي هو فيروس اللي منتشر جدا على فكرة. يعني إحنا بنحكي على فيروس اللي كمان ممكن يصيب الجلد مش بس الأعضاء التناسلية، بس هو من عائلات مختلفة. إذا إحنا نيجي بنخص بالذكر الأنواع اللي هي خاصها بالأمراض الأعضاء التناسلية، هن بكبير من قسمهن لنوعين. النوع الأول اللي إحنا بنسميه Low Risk أو ذات الخطور الواطي، اللي هو بيسبب التوليل على الفرج والمهبل حوالين فتحة الشرج والأعضاء التناسلية. والنوع الثاني اللي هو إحنا مندور عليه بفحص الـ HPV، اللي هو بيسبب أمراض سرطانية وتروم سرطان، يعني خلايا ما قبل السرطانية بعنق الرحم، الفرج والمهبل أيضا، بس دائما التركيز على عنق الرحم لأنه أكتر عضو بنصاب بشكل جدي بهذا الفيروس أو بالتبعات الجدية تبعته.
0: نعم، يعني بس عشان أفهم ونشدد على الموضوع، فيروس الـ HPV نفسه هو موجود بشكل مش نادر إنما شائع، وممكن الشخص كتير وقت يكون حامل أو المرأة تكون حاملة أو الرجل كمان، هذا سؤال يعني إنه يكون حامل هذا الفيروس ومش مبين إشي ومش ظاهر إشي ولكنه موجود في الجسد.
1: 100% حكيك، هو بالأساس بدون أي عوارض، وعشان هيك إحنا لازم ندور عليه بشكل فاعل بشكل أكتيف. يعني كيف إحنا منقول، لأنه فيروس البابيلوما لما إحنا منقول قديش الانتشار تبعه، 80% من الناس نساء ورجالا بتعرضوا لهذا الفيروس بشي مرحلة من مراحل حياتهم. إسا طبعا هذا مش مدعاة للذعر وإنه إحنا نخاف ونقول، لأنه أغلب الحالات هي عدوى اللي يعني بتترك جسمنا، بتغادره زي ما إجت بدون ما تترك أي ضرر. هاي أغلب الحالات، ففيش داعي للذعر والخوف، إنما بس إنه نتابع. دايما أنا بقول للنساء إحنا مهم نعرف عشان نعرف كيف نكمل المتابعة. فالفحص الـ HPV عمليا لما إحنا نقول فحص HPV هي فرشاي الطبيب أو الطبيب النسائية بحطوها على فتحة عنق الرحم بعد ما يكشفوه طبعا عن طريق الجهاز بلاستيكي أو معدني عشان يعني يقدروا يشوفوا عنق الرحم بعينيهن ويأخذوا الفحص. وإسا بحكي لك بسبب ليش هيك اتطرقت كيف الفحص عن جد بنعمل، لأنه في كتير خوف حوالينه بوجع أو إشي. الفرشاية اللي بتنفرك بعنق الرحم، هون ما بناخد خزعة، إحنا ما بناخد فعليا جزء من الخلايا، إنما الخلايا اللي لحالها بتكون سقطت من جراء تجدد هي اللي إحنا بناخدها وبنفحص إذا هي حامل الفيروس. إذا المرأة وجدت إنها هي مش حامل الفيروس، الموضوع بنتهي هون، وحسب صندوق المرضى اللي أنت تابعة له بتقدر الفحص بنعاد مرة بالثلاثة لخمس سنين من جيل 25 لجيل 65 حسب أي صندوق مرضى أنت موجودة.
0: نعم دكتورة، إذا بدنا نتعمق أكثر في نتائج الفحص، يعني ذكرنا في سياق حديثنا أنه كتير ناس حامل الفيروس، ولكن بناء على اللي ذكرتيه مش كل شخص حامل الفيروس هو شخص سيمرض بما معناه.
1: صحيح، عمليا احنا لما بناخذ فحص الـ HPV في فحص تاني بنعمل اللي هو الباب اللي ذكرتيه انت كمان. فحص الباب، الباب شو بيعمل؟ الخلايا اللي سقطت جراء تجدد بتطلعوا عليها بالمختبر بميكروسكوب وبتقنيات اخرى، يعني اقل مهم بتخيل الخوض فيها، وهنا بناخذ جواب تاني انه في فيروس البابيلوما ولكن الخلايا تبدو سليمه، او انه في خلايا اللي بنقول احنا مش عارفين مدى اهميتها، او بيكون جواب جدي اكتر في احتمال عالي لاصابه بتغييرات جديه بفيروس البابيلوما. إسا طبعا بتعلق بنوع الفيروس اللي طلع بجواب الـ HPV وجواب الباب عشان نقرر إذا في مدعاة لنضور عنق الرحم، أو باللغة العلمية إحنا نقول كولبوسكوبي، كولبو يعني هو العنق وسكوبي النضور. إحنا عمليا هذا جهاز خارجي نتطلع فيه على عنق الرحم، يعني هو ما بدخل لجسم المرأة، هو فحص استكشافي بنتطلع إحنا بتكبير مع إضاءة قوية على عنق الرحم.
0: نعم، وكمان بدي أطرق شوي لقضية الأعراض. ذكرتي أنه ممكن تظهر أعراض مثل التوليل أو أمور أخرى، مهم نعرف شو هي وقدي مفروض ننتظر هاي الأعراض.
1: قديش مفروض
0: ننتظر هاي الأعراض؟ بمعنى أنه عدم وجودها هي بطاقة أمان لإلنا.
1: أوكي، أول إشي ممتاز هذا السؤال، يعني لأنه إحنا بنقول الفحص الدوري هي كل 3 إلى 5 سنوات، ولكن إذا ظهرت أعراض معينة اللي هي دم بعد الجماع أو إفرازات جدا سيئة أو دم بين الدورة والدورة، أو إنه في عنا امرأة نوقف الطمث عندها وفجأة صار في عندها نزيف، هدول كلياتهم مدعاة لفحص جديد.
0: نعم، بعد إذنك إنا نخرج لفاصل إعلاني وبعدها رح نكمل أكثر في الأعراض والوقاية، خليكم معنا.

0: مكملين بحملات السوبر ستار مجد الكروم وحتى يوم الأحد. فخدة خروف 1 كيلو ب 89 شيكل و90، بندورة 3 كيلو ب 10 شيكل و90، خيار 3 كيلو ب 10 شيكل و90، كوسة بلدي 3 كيلو ب 10 شيكل و90، فاصوليا خضراء أو صفراء 1 كيلو ب 8 شيكل و90، وكيس ملوخية الواحد ب 8 شيكل و90.
1: خاضع لشروط الحملة لأعضاء النادي والمنضمين الجدد سوبر ستار مجد الكروم.
2: سوبر ستار أنسب اختيار.
3: لكل وحدة واقفة وراي أو جنبي أو على الدرج أو ورا الزاوية أو بالطريق للشغل أو بدكانة الحارة أو بالنسبة لكتير من النساء، الغميضة مش لعبة، التخباي هي صراع يومي للبقاء. تعرفي على وحدة مسقاف من خدمة مصلحة السجون اللي هدفها ترجع الاستقلال والأمان لضحايا العنف. من اليوم اطلبي من المحكمة أمر حماية مع رقابة مسقاف التكنولوجية واللي بتشمل سوار إلكتروني، وإحنا راح نهتم إنك تبقي محمية وبأمان. ابحثي عن وحدة مسقاف في جوجل.
4: بتر لمواد البناء حامي جيبتنا.
1: حملات الطحن وحرق الأسعار في البترون لمواد البناء بير المكسور بتوقفش. 50% على المسامير وشفرات الديسك وشريط الشازور والناعم العشرة كيلو بس بأربعين شيكل. خاضع لشروط الحملة عبر الويز بئر المكسور. لحقوا حالكوا قبل ما ترتفع الأسعار.
5: انت أحسن اختيار
6: يا بترون.
7: الشمس دائماً.
8: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
9: أنتم تستمعون إلى عيادة الشمس مع مارينا صفوري عواد.

0: عودي أعزائي المستمعات
1: والمستمعين لموضوعنا لليوم وقضية مرتبطة بالنساء. وضيفتنا هون في الاستوديو الدكتورة أنجي رشيد أبو أحمد، طبيبة نسائية مختصة بتشخيص أمراض عنق الرحم، الفرج، المهبل، ومسؤولة عن عيادة عنق الرحم ووحدة الاستشفاء النهاري في مستشفى بورية وصندوق المرضى مكابي نوف أهجليل. دكتورة أنجي، بالفعل قبل الفاصل بلشنا هيك بدأنا نحكي عن قضية الأعراض، وهنا بهمنا عن جد نفحص كل مرأة مع نفسها إذا شعري بهاي الأعراض قدي مفروض يدو عندها ضي أحمر وقدي نستنى أصلاً هاي الأعراض.
2: مهم إلي أقول طبعاً إنه مش كل امرأة عندها هاي الأعراض هي عندها يعني إنه هي مصابة أو عندها مشكلة جدية، هذا كتير مهم نشدد عليه. إحنا عادة كأطباء دائماً منقول من إيش إحنا منخاف، بس اللي إحنا منخاف منه مش هو الإشي الأكثر منتشر وأكثر شيوعاً، بس الأشياء اللي كتير مهم نوقف عندها ويكون هذا سبب لأنه نتشجع نعمل فحص عند الطبيب النساء أو الطبيب النسائية، هي نزيف بعد الجماع. بعد الجماع مش مفروض يكون في نزيف. طبعاً الأسباب عديدة جداً، ممكن التهابات، ممكن نشاف، ممكن كتير أشياء، بس اللامبة الحمراء بتضوي عنا عشان إحنا منخاف من خلايا تروم سرطانية أو ما قبل السرطانية بعنق الرحم. النقطة اللي كتير مهم أشدد عليها، أي امرأة قطعت طمثينها عندها لمدة سنة وبعدها تجدد عندها النزيف، هاي الامرأة مجبورة تتوجه لفحص. كمان مرة بشدد إنه أغلب الحالات هي مش إشي سرطاني، يعني فيش حاجة،
1: ولكنه بيستوجد بفحص،
2: لكن بيستوجب بشكل ضروري إنه إحنا نروح نتوجه على فحص ونفحص بالضبط هذا النزيف من وين مصدره وإيش سببه. إذا في إفرازات خاصة اللي إحنا مش متعودين عليها، إلها ريحة سيئة أو لون غير مألوف لإلنا يعني كنساء، فهذا كمان بيستدعي لفحص عند دكتور نساء.
1: نعم. لما نحكي عن هاي الأعراض، طبعا ظهورها هو مؤشر لبداية المرض أم إنه محتمل إنه شوي راحت علينا شغلات بالطريق؟
2: الأغلب الحالات لما إحنا بنكتشفها بتكون قابلة للعلاج البسيط، بس الواحد إنه يتوانى وما

0: توجهش ويمرق الوقت فترة طويلة مبلا، ممكن الإشي يكون لا سمح الله وضع متقدم. بس كمان مرة يعني هذا إذا أنا بخص بالذكر عنق الرحم، فيروس البابيلوما هو فيروس جدا جدا بطيء، يعني حتى بأغلب الحالات لما بيعدي بده سنوات عبين ما يتطور من تروم سرطاني لسرطاني،
1: يعني تدريجية يعني كبيرة في المرض. نعم تدريجية بالأعراض، تدريجية يعني عبين ما تظهر
0: تدريجية بالمرض مش بالأعراض. الأعراد ممكن فعلا زي ما أنت سألت نعم. تكون بمرحلة متقدمة. أغلب الحالات تبع فيروس البابيلوما هي بدون أعراض، ومن هون بيجي يعني أهمية الفحص المبكر والدوري بفحص الـ HPV.
1: نعم، إذا حركة المرض بين أسين وفعاليته يمكن بتختلف من جسم مرأة لأخرى، وبالفعل هذا سؤال ليش هاي المرأة بتطور سرطان وهذيك المرأة مع إنها حاملة نفس الفيروس ما بتطور، هذا سؤال يمكن مش رح نناقشه هون، ولكن بهمنا نعرف هل في عنا معطيات حول الجيل اللي ممكن إنه ينصاب أكثر أو إنه يكون في تطور أو إمكانية تطور للأعراض أكثر.
0: إحنا هيك لم يعني إذا بناخد بنات بفئة العمرية تبعت 25 هن بيكونوا أكتر فئة حاملة لفيروس البابيلوما، تمام؟ نعم. حاملة لفيروس البابيلوما، ولكن النساء اللي أكتر هن عرضة
1: لتطوير
0: المرض والعدوى من الفيروس ويتطور هو بثلاثينات، عندنا زي بيك معين، والبيك الثاني بيكون حوالين جيل الستين، فيعني هدول هن المجموعات، ففيش حدا محصن، يعني هذا الفيروس هو أو الأوضاع هاي ما فيش امرأة محصنة منهن، يعني كل النساء. ومن هون كمان مرة بتيجي التوصيات تبعت وزارة الصحة إنه إيش أجيال الفحص، يعني
1: اللي هو من جيل صغير نسبيا
0: من جيل 25، لأنه بالأجيال اللي أول الثلاثينات إحنا بنشوف زي في ارتفاع بالأوضاع اللي هي تروم سرطانية، فإحنا كتير من يعني نتمنى إنه نشخص بهذا الوقت لأنه العلاج هالقد بسيط ولا تتقدم لسرطان عنق الرحم.
1: نعم، يعني بفكر هاي الملاحظة جدا مهمة، يعني حتى لو النساء بجيل الإخصاب أو جيل العشرينات أو الثلاثينات حسات منيح شعرات منيح، هذا لا يمنع منهن أنهن يقوموا بفحوصات المسح للكشف المبكر، لأنه زي ما ذكرتي دكتورة أنجي ممكن الإشي يظهر بجيل الثلاثينات وأجيال متأخرة أكثر وما بينهن أكيد، ولكن معظم الحالات. لما بنحكي عن مرض الأمراض السرطانية بشكل عام، هو أمراض اللي هيك بتحمل عبء نفسي واجتماعي وكل اللي بدك إياه، ولكن تحديدا عنق الرحم في بصيص من الأمل، لأنه منعرف أنه ممكن نسيطر عليه عنهم من خلال سبل الوقاية
0: 100%. يعني أنا بهذا الموضوع واحد من المواضيع اللي كتير بحب أشتغل فيها، على أساس أنه أنا بحس عندنا إمكانية عدة محطات أنه إحنا بنقدر نساعد بالوقاية، لأنه يعني الحلم تبع كل طبيب أنه الناس ما يوصلوش لوضع مرض ونعالج المرض بمراحل نعم. متقدمة يعني، وأنا اختياري للموضوع اللي رحت عليه هو من هذا المحل، أنه الوقاية وبعد الوقاية المنع وبعد المنع المعالجة المبكرة، يعني في عنا عدة محطات اللي إحنا بنقدر نوقف فيها ونغير السيرورة. يعني المرحلة الأولى هو التطعيم ضد سرطان عنق الرحم، اللي هو تطعيم ممتاز بيمنع بحوالي من 90-95% من حالات سرطان عنق الرحم، لأنه أغلب الحالات تبعت سرطان عنق الرحم المسبب الأساسي تبعها هو فيروس البابيلوما، والفيروس التطعيم اسمه جرداسيل 9، اسمه إجا من محل إنه بيغطي 9 أنواع من فيروس البابيلوما، وللدقة يعني 7 منهن بيمنعوا الأمراض السرطانية، واثنين هن إذا بأول اللقاء ذكرنا إنه في عائلتين اللو ريسك والهاي ريسك ذات الخطورة العالية والمنخفضة، النوعين الأوائل اللي هن 6 و11 اللي هن بيعملوا التواليل اللي هي بالأساس مرض معدي وتجميلي، يعني أكتر من ما إنه صحي، عنده تداعيات خاصة عند النساء اللي بدهن يفوتوا على ولادة، بس هذا موضوع تاني.
1: بدي أوقف بس على شغلة ذكرتي، إنه التطعيم هو واحدة من السبل اللي عن جد أثبتت نجاعتها في الوقاية من سرطان عنق الرحم، ولكن اللي أخذ التطعيم ما بيمنع إنه يقوم بالفحوصات عمليا، فحوصات المسح
0: 100%. إحنا لما منقول الحماية هي 90%، لأنه 90% من الفيروسات اللي بتسبب لهذا المرض هي مغطاية بالتطعيم، في 5% اللي هني اصلا ما خصنش بفيروس البابيلوما، وفي 5% بفيروس البابيلوما اللي هو مش بقلب،
1: مش داخل التطعيم نفسه،
0: مش داخل تركيب التطعيم. وما فيش عندنا اليوم، احنا عاده لما بدنا ننصح الناس بشيء مفروض يكون في عندنا اثباتات علميه طويله الامد انه النساء اللي طعمت هي حصينه من، او فيش شيء ببرر انه تعمل الفحوصات، وهذا الاشي مش موجود. علشان هيك كل النساء مهم جدا انه ياخذوا التطعيم، النساء والرجال يعني كمان. نعم. احنا التطعيم بالمدارس اليوم بنعطى
1: للطلاب والطالبات عمليا.
0: زمان كنا نقول انه احنا من

0: اقتصادي بيطلعوه بفوتوه، بس لحد جيل 18 هو كليا مجاني، وبين 18 و 26 حسب مزاج السياسة الاقتصادي بالدولة.
1: يعني هو ناجع ولكن مكلف لبعض الأشخاص.
0: ناجع
1: يعني.
0: ولكن مكلف.
1: نعم.
0: مهم أنوه إنه هو ناجع، ناجع بكل الأجيال، بس دائما هيك بالطب إحنا بنقول شو التكلفة بال الفايدة، فكل ما طلعنا إحنا بالجيل الفايدة بتقل، لأنه الهدف الأساسي تبع التطعيم إنه إحنا نمنع نوقي من قبل ما نتعرض له، يعني نعطي تطعيم للفيروس قبل ما نتعرض له. فإذا إحنا كتير نساء بتقولي طب ما أنا صار عندي الفيروس شو بستفيد إذا بالطعام، اللي هو سؤال جدا شرعي يعني.
1: صحيح.
0: فالجواب للإشي إنه أنت تعرضتي لفيروس واحد أو تنين وما تعرضتيش لكل
1: الأنواع
0: سل الفيروسات. وبعدين في إشي كتير يعني حلو بهذا الفيروس، كيف بجسمنا بيكون، يعني اللي بتخيل بجيبنا لنقطة كتير مهمة كمان. طب أنا إلي متجوزة كتير سنين، طب ليش هذا الفيروس إسا إجا؟ والإشي بيوتر كتير العلاقات الزوجية وموضوع جدا حساس. فمهم أقول إنه زي كيف الهيربس بوجهنا طلع، هو إحنا منعرفش بالضبط مين عدانا وين تنعدينا منه، وبنام وبرجع بفيق بجسمنا بأوقات غير متوقعة. بالضبط هيك فيروس البابيلوما، فيروس البابيلوما ممكن يكون سلبي بعدين يرجع يكون إيجابي، يا من عدوى جديدة يا من إشي إحنا نسميه رياكتيفاسيا، يعني هو كان نايم
1: استيقظ
0: واستيقظ قرر الاستيقاظ لأسباب صحية ملموسة أو غير ملموسة بجسمنا، يعني إحنا عارفينها أو مش عارفينها، وفجأة صار إيجابي. فلهذا السبب يعني إحنا منشوف اليوم بالأبحاث الطبية إنه التطعيم مجدي ومثمر، مش بس بالوقاية الأولية، يعني بيسموها secondary outcomes، يعني بالنتائج الثانوية
1: عمليا والجانبية
0: تبعت الأبحاث، إنه لأ النساء اللي مطعمات أكتر أقل عرضة إنهن يعملوا خلايا ما قبل السرطانية وسرطانية من النساء اللي مش مطعمات، والنساء المطعمات أقل عرضة إنه يرجع لهن الخلايا تروم سرطانية ما قبل السرطانية والسرطان إذا هن طعموا. فعمليا إحنا بنشوف بكتير محطات إنه لحظة في نتائج اللي هي كتير مشجعة حتى للنساء اللي هني أوريدي صار عندهن الفيروس موجود، لأنه ولا مرة هني بنعدوا بكل الأنواع مرة واحدة يعني.
1: نعم، يعني هذه المعلومات بالفعل مهمة جدا، ومنتأمل هيك تكون الرسالة عم توصل لكل واحدة، لكل امرأة كمان لإلها، وكمان إذا عندها فتيات بنات وكمان أولاد بطبيعة الأحوال زي ما ذكرتي إنه هذا يؤثر، كل قضية التطعيم أيضا يؤثر إيجابا على صحة الرجال. بدنا نسكر الموضوع موضوع بنصيحة وتلخيص هيك منك دكتورة عينجي.
0: هيك أنا بحب أقول لك طبعا إنه الزيارة الطبية أي
1: تكوني
0: مخلصة لنفسك ولجسمك بأي مفهوم، إذا شعرت إنه في إشي مش كالعادي ومش مزبوط، أنت حاسة إنه في إشي مش مزبوط بجسمك، توجهي وانفحصي وما تركنيش على إنه خلص كل إشي بيكون تمام وبكرة، وتحطي الإشي مش بسلم أولوياتك، لأنه امرأة صحتها منيحة كمان عيلتها بتكون منيحة وبخير، فحطي هالك بالمركز بهذا المحل، وكوني مخلصة لجسمك بما معناه إنه كرسي لنفسك وقت انك تسمعي جسمك وتخصصي وقت للفحوصات الدوريه.
1: نعم، اذا الفحوصات الدوريه، وبالفعل نمشي حسب توصيات الاطباء، واليوم كلنا بنعرف انه كل اطباء العائله واطباء النساء بيدعوا النساء للفحوصات المسح اللي هي لا شك انها منقذه للحياه. اضيف الى ذلك كل قضيه التطعيمات اللي اليوم صارت بالسله الطبيه للاجيال الصغيره، ولكن ايضا ما فات الترين ما فات القطار زي ما بيقولوا، أيضا بجيل أكبر ممكن نفحص الإمكانية، دايما ممكن إنه يساعد. دكتورة نساء هيك ذكرنا غلبتنا كتير وأعراضنا كتير ومشاكلنا كتير، كتير مرات بنسمع نساء اللي مش حتما مرتبط بسرطان عنق الرحم، ولكن أعراض كثيرة بتصيب النساء إن كان من ناحية إفرازات أو آلام أو حكي أو كل هاي الأمور. خلينا نفوت على هذا العالم ونشوف إيش هي الأعراض اللي كل مرأة عم تسمعنا بتقول والله وعندي كمان.
0: أنا دايما هيك بقول يعني يمكن أكتر شكوى بتكون عند النساء هي الحكي والإفرازات والأعضاء التناسلية، وأقل سبب النساء بتروح فيه عند الدكاترة، يعني هني بيعانوا بالبيت على السكت، يا بيروحوا عند الصيدلاني أو بيفتحوا البراد وبيحطوا المرهم اللي بتعودين عليه، وهيك بتأملوا أنه الأمور تمشي على خير. وكتير مرات الحكي بتروح لحالها لأنه جسمنا كمان مرات عنده قدرة تعافي، بس السؤال يعني إذا في عارض ليش إحنا منتوجهش إنه إحنا نعالجه؟

0: ونسأل حالنا ليش السبب هذا، ليش هذا الحكي موجودة، ايش هاي الإفرازات، هاي الإفرازات طبيعية أو مش طبيعية؟ هو موضوع بشغل كتير النساء، وبصراحة قليل ما بتوجهوا للطبيب بهذا السبب.
1: نعم، إذا هيك بدنا نعمل ترتيب نوعا ما ونقسم لفئات كل قضية الأعراض. هناك جزء من الأعراض اللي مرتبطة بمشاكل جلدية وأمراض جلدية، ماذا نقصد فيها وشو هي الأمور اللي ممكن عن جد تشعر فيها المرأة اللي تقول لا في عندي إشي بيستوجب الفحص؟
0: أول إشي أي عارض مزمن، يعني ما عادش يوم 24 ساعة وراح لحاله، يعني طبعا هذا إشي بيستدعي إنه أسأل حالي ليش. شو الأعراض اللي ممكن تكون؟ حكي بالفرج أو بالمهبل، يعني كمان مهم نوقف عند التسمية، يعني لأنه مرات كتير النساء مش كتير بيعرفوا بالضبط إيش الفرج وإيش المهبل. بالعبراني إحنا نقول نرتيك وفولفا يعني، بس يعني مهم إنه نعرف نميز بيناتهم. المهبل هو العضو اللي بيلي عنق الرحم اللي هو عمليا داخلي، والفرج هو من برا الجلد البراني مع الشفرات والأعضاء التناسلية النسائية. هيك طبعا حكي أو إفرازات خاصة. طبعا إحنا على مدار الدورة الشهرية، وبدي أوقف تاني عند الدورة الشهرية، لما إحنا نقول دورة شهرية هو مش أصلا الحيض، لما نقول الدورة الشهرية هو اليوم من ابتداء من اليوم الأول للحيض لليوم الأخير قبل الحيض اللي وراه، وهاي هي المساحة، هاي هي الفترة الزمنية
1: اللي هن 28 يوم 30 يوم حسب كل مرأة.
0: هو متغير من امرأة لامرأة من بين 24 ل 36 يوم، وهذا إشي كتير مهم النساء تتبع مع حالها ومع جسمها، لأنه فيش بديل غير إنه إحنا نكون وعيات لجسمنا بهذا المفهوم. الإفرازات خلال هاي الدورة الشهرية بطبيعة الحال بتتغير حسب إذا في إباضة ما فيش إباضة، أنا بالفترة الأولى اللي ما قبل الإباضة، أنا بالفترة الإباضة أو بعدها. الإفرازات المهبلية بتختلف من بتضلها ما إلهاش ريحة، بس مخاطية أكتر أو سائلة أكتر أو بتغير لونها بعض الشيء. هاي أشياء طبيعية، وفي نساء عندها إفرازات أكتر من غيرها وهذا إشي طبيعي، زي ما إحنا نساء بتعرق أكتر من غيرها نفس الإشي، كل واحدة عندها إفرازات غير، ففيش حاجة
1: للهلع والخوف
0: والركض وراء منتجات. هذا يعني موضوع كتير مهم، يعني أنت أثرتي قبل يعني ما نطلع على الهوى، وكتير مهم يعني لفتيني إنه أتطرق لإله.
1: نعم، يعني بالفعل هيك قبل الدخول للستوديو ذكرنا إنه كنا بنبحث أو نربط كل قضية هذه الأعراض بقضية النظافة وقضية الاستعمال واستهلاك مواد مختلفة مثل الغسول وكل هاي الأمور، إلى أي مدى عملنا نعمل منيح لأجسادنا أم إنه عم نعمل خلل في التوازن؟
0: هو هيك بالاختصار الشديد، يعني هاي المنتجات هي كتير منيحة للشركة اللي بتصنعها، أما مش لإلنا إحنا كنساء.
1: بمعنى؟
0: يعني بما معنى إحنا أهم، يعني أحسن إشي للعضو التناسل الأنثوي هو التهوئة وقليل قديش ممكن أشياء خارجية كيميائية تنحط عليه، يعني ولا كريمات ولا صوابين خاصة ولا القطن اليومي ولا إشي هذا منه منيح. إسا إحنا بنتعود لأنه إحنا هيك تربينا إنه لازم نحط القطن، بس هذا إشي جدا سيء لصحة المهبل. يعني أنت تخيل عضو اللي هو كل الوقت رطب بطبيعة الحال رطب، وأنت كل الوقت سددتيه بنايلون.
1: نعم.
0: يعني هذا بده يصير أرض خصبة لتكون بكتيريا والتهابات فطرية.
1: يعني هل هي قضية كل هذه الأعراض اللي ذكرتيها هي قضية موازنة وقضية استعمال واستهلاك، أم أنه ممكن يكون في أسباب مرضية جلدية فيروسية اللي أدت لهذا الموضوع؟
0: هيك جسمنا يعني فظيع، كل مرة جسمها بيرد فعل بطريقة مختلفة، يعني في نساء أكتر عرضة للحساسيات، وفي نساء بتقولي أنا بحط إيش مكان ولا مرة بفرق علي، فاللي مش متضايقة تكمل باللي عم تعمله يعني. أوكي. تمام، إذا أنت مرتاحة هيك بهذا نهج الحياة وهذا اللي عم تعملي. أنا مهم أنوه إنه الصوابين الانتيمات الخاصة، يعني اللي كتير نساء بتفكر إنه هي بتعملي منيح لجسمها، لا أنت بتعملي شيء منيح بالمكسمة وبتعملي شيء عاطل يعني. طبعا أنا بحكيش على يعني منطقة إيش منقول بالمفسعات، يعني عمليا
1: نعم
0: إنه هاي تمام، بالعكس لازم نصوبينها لأنه هاي محلات فيها غدد يعني اللي بتفرز عرق، وتمام بالعكس لازم ننظفها، بس أنا بحكي على العضو التناسلي نفسه لأنه بشوف منتجات رهيبة بالسوق، بتيجي ناس مع عوارض كتير صعبة، حروق وحساسيات والتهابات مزمنة. والنساء عكس ما هي بتفكر، يعني النساء اللي بتعاني كتير مرات من حكي هو من النظافة بين قوسين الزايدة، يعني كترة التنظيف للمحل وكترة التغسيل هو اللي واحدة من الأشياء اللي بتخل توازن البكتيريا النافعة، وبنصير إحنا أكتر عرضة لعدم توازن بالبكتيريا النافعة، وهذا إشي واحدة من أصعب المشاكل على فكرة إنها تنحل.

0: نعم، أنا بفهم عليك إنه الجسم على الأقل منطقة عنق الرحم تعال نقول ما بعرف قديش يعني بيوازن حاله بحاله في الوضع الطبيعي، بنظف حاله بحاله زي ما بيقولوا. صح. يعني بهذا المعنى
1: 100%
0: يعني ما نحاول يكون فيه تدخلات وشغلات اللي إحنا عم نفكر إنه إحنا عم نفيد جسمنا، ولكن بالنهاية إحنا عم نخل بالتوازن الطبيعي اللي مفروض يكون.
1: صح 100% مليون بالمية هيك مزبوط. إسا طبعا في في يعني المشاكل اللي ممكن تكون هي ممكن يكون يعني فطريات. إسا موضوع الفطريات هو كتير مهم، لأنه يعني كل واحدة بتصير عندها حكة تقريبا بتحط أجستين وهدرو أجستين، بتفوت على الفرمشية بتاخدهن لحالها أو الفرمشاني بقولها، وفهيك هي عمليا غطت حالها. بس لا يعني مش كل حكة هي فطريات، يعني الفطريات يعني شائعة جدا وهي من أكتر المشاكل سبب للحكة بالفرج والمهبل، ولكن هي بالمرة يعني مش ريليفانتد زي ما منقول لفئات عمرية معينة. يعني النساء اللي قطعتهن الدورة الشهرية هدول يعني إذا ما عندهنش سكري وما بخدوش مكملات هرمونية ما فيش سبب بالعالم يكون عندهن فطريات، تمام؟ يعني نادر جدا ما يكون عندهن فطريات، وعندهن أسباب تانية اللي هي بتسبب الحكي والتهيج الجلدي. إذا هيك بدي يعني أفيد، يعني الفطريات عادة عند النساء اللي بتجيهن الدورة الشهرية هيك عشان يكون عندكم علامة تقدروا تساعدوا حالكم، عادة بتظهر بالأسبوع اللي قبل الدورة الشهرية. بهاي الفترة بتيجي المرأة بتقولي اسمعي كانت عندي حكي فظيعة بس إجت الدورة الشهرية ارتحت، فهاي هاي فطريات، كان عندك فطريات. فأنا كتير مرات شو بعمل، لأنه واحدة من المشاكل انه النساء بتعاني من حكه، بتعين دور هي بدها تساعد حالها عبين ما تروح عند الدكتور المشكله حلت حالها. فالنساء اللي عندهن هاي المشكله مزمنه بعطيهم قشه لزراعه تربيه عتسمه، هي بتعملها ببيتها بدل ما انا اخذ ليها، هي بتاخذها لنفسها. الاشي تقنيا جدا سهل، ومن زمن الكورونا كل الناس صارت تعرف تعمل لحالها
0: فحوصات مخبريه،
1: فحوصات مخبريه بالضبط، وبطلع انا عندي من المختبر يعني طلب للمختبر يعني. فلما المرأة تعمل التربية أنا بفهم إنه هي متضايقة، فأنا بشوف الجواب وبرجع لها بتواصل معها بقولها أوكي شفت إنه عندك كانديدا كذا وكذا، عندك هذا نوع الفطريات، لأنه حتى الفطريات بأنواعها مختلفة، يعني مش كل كانديدا، الكانديدا هيك عيلة كتير كبيرة وفي مش كلهن مناسب لهن نفس الدواء. سو من غاد من روح على
0: لحظة بس يعني أنا بناء قبل ما نخطو لقدام، هنالك جزء من الفطريات اللي بتظهر وبتروح لحالها. صح. ولكن هنالك فطريات اللي لا هي عنيدة أكثر إذا هيك بدنا نقول، وهي بتستوجب علاج وبتستوجب توجه، هذا أيضا مهم نشدده.
1: يعني هيك برجع وبحط بقول الإشي اللي كتير مهم، إنه جسمنا هو مش ميجنا ومش صفر واحد، لأنه في نساء إذا بعملها إسا هي بمسك 10 نساء هاي الأبحاث يعني بالشارع ما مالهنش ولا إشي، هن حساتي مناح تقريبا 2 أو 3 من كل 10 بيكون عندهن فطريات بالميكروبيوم بالطبيعة تبع الجسم، هن حاملين فيش أي مشكلة مع الموضوع، هي ردة الفعل بتصير تبع جهاز المناعة تبعنا، وعشان هيك الإشي شيوعا أكتر قبل الدورة، التغييرات الهرمونية قبل الدورة بتخلينا عرضة أكتر لهاي الفطريات. المشكلة والحكي هي مش من الفطريات، هي جسمنا جهاز المناعة تبعنا فجأة تعرف عليها وعمل ضدها ردة فعل التهابية يعني اللي هي بتعمل العوارض.
0: نعم. السؤال وين عن جد شغلة عابرة وبتروح لحالها وردة فعل طبيعية تاع جهاز المناعة، وين عن جد بيستوجب انه لا مفروض اروح واتوجه واخد علاج ان كان مضادات حيوية او ما بعرف شو العلاجات اللي انتو بتعطوها؟
1: إذا في حكة وإنت قادرة تروح عند الدكتور وتتشخص يعني بشكل دقيق تمام، إذا كتب لك دكتور العيلة مثلا كان أكتر متاح لإلك وكتب لك إشي وتحسنت عليه تمام، بس بالزيارة الأولى عند طبيبك النسائي بلغي إنه أنا كان عندي 1 2 3. أو طبعا الأكثر أهمية لما الإشي بيصير مزمن، يعني لما أنت عمليا كل شهر عندك نفس الإشي برجع حاله، أو في نساء يعني بتعرفيك موضوع يعني عن جد حساس، هي الأمراض الجلدية تبعت الفرج والمهبل، الفرج متأسفة هيك الأبحاث بتقول إنه من لحظة ما المرأة يصير عندها الحكي العوارض للحظة ما تتشخص بمرق بين 3 إلى 5 سنين.
0: نعم.
1: هذا إشي جدا محزن. ليش؟ لأنه هي عمليا امرأة اللي جودة الحياة مسلوبة منها بشكل كتير جدي، يعني في مرض جلدي جدا منتشر، ملان أمراض جلدية طبعا، في مرض جلدي جدا منتشر الاسم الطبي هيك دايما أسماءنا معقدة، ليخن سكلوروزوس أتروفيكوس اللي هو وصف يعني دقيق مخبري لإيش عم بيصير بالخلايا. هاي النساء عادة لما بتيجي وبتصل لعندي على عيادة الأمراض الجلدية للفرج والمهبل

0: أنا بتطلع عليها يعني محزن، لأنه المرض هذا شو بيقدر يعمل؟ هيك أنا دايماً بقسم للنساء لما بشرح لهم على ثلاث محاور. المحور الأول هو الإيش اللي مضايقها للمرأة، اللي هو حكي، أو في نساء بتوصف أنه الحكي بتكون لحد ما ينزل الدم، يعني لهاي الدرجة. وإحنا عم نحكي على فكرة على مرض اللي إحنا بنحكي على شيوع لإله 1 ل60 ل80 من كل 80 امرأة واحدة مريضة.
1: نعم.
0: وهو عابر للأجيال، يعني عندي بنات بالعيادة عمرهن 3 و5 سنين، وعندي نساء عمرهن 80 سنة.
1: نعم.
0: عابر للأجيال. فهذا المرض الإشي الثاني اللي بيعمله، اللي هو عمليا الهولمارك، أو الإشي اللي كتير بساعدنا نشخص التغييرات البنيوية. شو يعني التغييرات البنيوية؟ إنه منظر الفرج بصير جدا مختلف عن المألوف، يعني من ناحية أناتوميا، يعني الشفرات بتتغطى، البظر عمليا نفس الإشي هو بتغطى وببطل موجود، وتصبغات كتير قوية، بياض أو سواد اللي هو بعد التهاب مزمن، وكمان هو بدخل فتحة الشرج، يعني إحنا بنقول هيك زي له حرف زي رقم 8 اللي هو حوالين الشفرات وحوالين فتحة الشرج. وعمليا يعني أنت بتشوفي امرأة اللي فقدت البنية السليمة. نعم. لإلها، وبعمل مشاكل تاني، يعني غير الحكي بعمل مشاكل تاني. والإشي الثالث إنه هو للأسف ممكن يعلي احتمال لسرطان بالفرج.
1: نعم. يعني عمليا عم نحكي مش بس شغلة اللي ممكن تأثر على جودة حياة المرأة أو الأمور جمالية وكل هاي الأمور، ولكن أكثر أيضا ممكن أنه يتطور زي ما ذكرتي لأمراض. وهنا بالفعل نرجع لمسؤوليتنا الشخصية، نفحص، نتأكد، نقرأ أجسادنا بشكل سليم، وبالفعل دائما هاي الإمكانية أنه نروح ونستشير ونفحص ونأخذ أجوبة لكل تساؤلاتنا. هذا أمر مفروغ يمكن صار.
0: صح. وواحدة من النصايح اللي بقولها للنساء كتير مرات، حطي مراي. أنا بعيادتي دايما بجيب مراي وبطلب من المرأة إنها تتطلع، لأنه هذا جزء من جسمنا اللي إحنا كتير مرات منتطلعش عليه، منعرفش بنيته، وفي زي هيك تباعد عاطفي ومعرفي بيننا وبينه. فهذا إشي اللي أنا بفكر وظيفة كل مرأة تجاه نفسها، إنه تعرف بالضبط إيش اللي عم بيصير هناك، إيش البنية، يعني زي كيف بعرف إيدي فيها 5 أصابع أكمل. نعم. مفصل حافظتها، فمن حق جسمي علي إنه أنا كمان أتعرف على هالمنطقة اللي هي هالقد مهمة، يعني هاي منطقة الحميمية تبعتنا، منطقة الولادة، منطقة الأنوثة تبعتنا، يعني بكتير أبعاد نفسية وعاطفية اللي مهم جدا إنه إحنا نتواصل مع هذا المحل.
1: نعم. إذن قراءة الجسد والاستشارة زي ما ذكرني، هل منحكي على هذه الفطريات كأمور معدية، كأمور ممكن أنا عادات أو قاعدة فيها عمليا؟
0: يعني مهم جدا السؤال اللي أنت سألتيه. طبعا في أمراض معدية، مش الفطريات، في أمراض معدية. إحنا لما هيك نقول أمراض معدية يعني متناقلة جنسيا، يعني في الجراثيم المعروفة اللي هن بيسببوا لالتهابات عادة بعنق الرحم أو بالرحم نفسه. وهدول طبعا إنهن أبعاد كتير جدية على خصوبتنا وعلى صحتنا العامة لقدام، وهذا برضو هاي جزء من الفحوصات اللي لازم تنعمل. يعني طبعا مهم نفرق بين العوارض، يعني إذا كان أنا عندي وجع بائع البطن وحم وإفرازات بخدنا على منحة معين، إذا أنا عندي حكة سطحية بخدنا على منحة تاني أمراض جلدية وفطريات وجراثيم اللي هي مش منقولة بالعدوى. يعني يعني التقسيمات كبيرة، فقد ما الأشياء ممكن تبين تشبه بعض بالفعل هي لا. ومهم أنه نوقف بالضبط، يعني لما أنا حاسي حكي أسأل حالي أنا وين حاسستها للحكي، فهذا لأنه بودينا يعني التهابات المهبل أغلبها فطريات وجراثيم، بس الفرج هو لا، أغلبها ممكن يكون فطريات وممكن يكون أمراض جلدية، بالذات إذا الإشي مزمن.
1: نعم.
0: ومعظم حساسية زي ما حكيتي من المنتجات الصحية اللي بيستعملوها.
1: نعم. يعني عمليا بطبيعة الأحوال التشخيص للمصدر هو أمر هام، وبالتالي العلاج، والعلاج مفروض أنه يكون خفيف أو بسيط، أو علاج دوائي أو علاج تحفظي أو وقائي عمليا.
0: صح. هيك كيف إحنا نقول no size fits all، يعني هو مش فيش إشي مزبوط للكل، مهم
1: أنه بتعلق بالتشخيص.
0: بالضبط. التشخيص يعني مجبورين نشخص عشان نعرف نعالج، يعني ما الأشياء مش هيك، يعني في حكي خلص دواء للفطريات. وللأسف بالعيادات منشوف حالات جدا حزينة، يعني إنه الإمرأة اللي راحت مرة ورا مرة ورا مرة بس ما راحتش للعنوان الصح أو لطبيب المزبوط، يعني اللي أو استحت تنفحص، يعني باخذوا أدوية اللي هي مغلوطة، وبالآخر التمن

0: انه باهظ والمؤسف انه يعني اوكي الدنيا ملانة امراض واحنا مش بايدنا نمنع كل اشي كاطباء وكناس وهذا جزء من حياتنا اليوم، بس لما احنا بايدنا انه نمنع باشي كتير بسيط ف
1: نعم. ذكرتي كلمة أو مصطلح استحت إنه نفحص أو استحت إنها تفحص عمليا، شو وضعنا النساء العربيات في قضية الفحوصات بشكل عام، وتحديدا في جزء كبير من النساء اللي بتحفظوا إنهن يروحوا يفحصوا نتيجة تخوفات نتيجة ألم من الفحوصات نفسها وأمور أخرى، فوتينا على هذا المحل.
0: يعني طرقتي موضوع كتير حساس وكتير قريب على قلبي أنا، لأنه يعني واحدة من الأشياء اللي أنا بشتغل فيها، وحاليا إحنا عم بشتغل على مؤتمر بسبعة خمسة اللي هو كل موضوعه هو الألم بالعلاقة الحميمية، اللي هذا موضوع أبدا مش مطروق بشكل عام على فكرة، يعني الإشي عابر ثقافات، يعني كمان
1: كمان في المجتمع اليهودي والمجتمعات الأجنبية بتخيل كمان
0: دايما في تابو، دايما في خجل، دايما كأنه في خلل فيه أنا إذا أنا عندي وجع بالعلاقة الحميمية، وهذا إشي بالمرة مش مزبوط. يعني أنا دايما بقول هاي الوجع بالعلاقة الحميمية هي مش مشكلة الإمرأة، هاي مشكلة الزوج، يعني الزوج الكابل، يعني الإمرأة والرجل هندي ككابل قاعدين مع بعض في إشي بيناتهم عم بسبب وجع للعلاقة الجنسية. وفي سبعة خمسة هاي أول مرة بالبلاد أو بالعالم أجمع، يعني إحنا عنا يوم المعرفة لسرطان عنق الرحم أو يوم المعرفة لسرطان الثدي، فهذا يوم المعرفة للأوجاع بالعلاقات الحميمية، رح يكون هناك مؤتمر شامل فيه كتير محاضرات وفي ساعة كاملة باللغة العربية، تقدروا تشوفوا التفاصيل بموقع مستشفى هداسة.
1: نعم.
0: هيك.
1: ننظر للموضوع كموضوع طبي إحنا عمليا في هذا الموضوع.
0: طبي بحت.
1: هون جدا جدا نشدد. نعم.
0: إسا هو طبي بحت، يعني هون إحنا كتير مرات منفكر إنه المرأة اللي عندها وجع بالعلاقة هو الإشي براسها، يعني بنقلها إرخي وتخفيش. يعني أنا دائما بضحك مع النساء لما بتكون خايفة من فحص النسائي، بقولها يعني أنا فهم
1: هو مشابه عمليا.
0: يعني إيش يعني إرخي؟ يعني أنت بتشوفيني أول مرة وقاعدة بوضعية أبدا مش مريحة وعندها التبعات النفسية تبعتها، وباجي بقولك إرخي، لا ما هو صعب، يعني صعب هذا إشي مفهوم ضمنا، وبالذات إحنا عندنا مجتمع اللي بأغلبه محافظ أو بفئات كتير منه محافظة وقلب يعني بتحس مرتاحة تنعرض، فطبعا يعني مش عيب وإنك تفضلي طبيبي عن طبيب، يعني مع أنه في أطباء رائعين وإلى آخره، بس أنت كمان كوني مخلصة لنفسك، حتى إذا كانت الطبيبة حاسة إنه هي مش متفهمتك أو مش لطيفة كفاية، حقك تتركي وتقومي وتقولي أوكي أنا بدي أدور على طبيبة حساسة للإحتياجات تبعتي أكتر. ودائما يتذكري بأي فحص أنت بتعمليه طبي يعني عامة والنساء خاصة، ولا إشي يعني بينعمل تحت وجعك، أنت المسيطر التام، تقدر تطلب من الدكتور أو الدكتور وقف أنا مش مناسب لإلي الفحص كيف عم بينعمل، ومش مجبور أو مش مفروض تكون الفحص هو تجربة سيئة، على العكس شوفيها بمحل، يعني مش بس شوفيها ومفروض أنك تحسيها، وإذا في وجع وقفي واسألي حالك ليه وتوجهي حل المشكلة. على نفس النفس نفس الإشي الأوجاع بالعلاقة الحميمية، يعني بتعرف كم من مرة أنا بكون بالعيادة بتخلص الاستشارة الطبية عند الباب المرة بتوقف بتقول لي دكتورة أنا إلي سنة متجوزة وبعدني بتوجع عادي؟ لا هو مش عادي، الوجع بالعلاقة الجنسية هو ولا مرة إشي عادي، هو دائما إشي بيستدعي إنه إحنا نتوجه ونسأل حالنا ليش. في كتير أسباب، يعني هو مش إشي واحد ومش حتما يعني الإشي بالراس، يعني إحنا بنحكي على يعني هيك عائلتين بكبير، عائلة أولية هي بس بالفرج، وعائلة اللي هي ممكن أسبابها يعني عندها بسموها associated factors، يعني أسباب اللي هي إضافية بتسبب الأمراض الجلدية، النشفان،
1: الأمور اللي ذكرناها عمليا يعني كلياتها ممكن تكون
0: النشاف من فترة انقطاع الطمث، امرأة بترضع نفس الإشي بيكون عندها الهرمونات بالواطي وبصير فيه الأنسجة رقيقة وحساسة جدا يعني بالرضاعة أو باللي بتاخد حبوب لمنع الحمل، وفي كتير أسباب طبية ليش هذا الإشي يكون. أو نساء مثلا اللي عندهن إحنا بنسميه غشاء البكارة، يعني بيكون كتير كتير خميل وفضوا منوط بأوجاع، فهذا الإشي كمان ممكن يسبب لأوجاع كبيرة، وعلاجه جدا سهل يعني بس لازم نتوجه للعنوان الصح.
1: نعم بالفعل دكتورة إنجي طرحنا كتير مواضيع، طرحنا مواضيع بدي أقولها يعني جريئة، مواضيع مهمة، وأنا متأكدة كتير نساء عم تسمعنا وكان عندها تردد معين إنها تتوجه وتفحص بداية من كل ما يرتبط بسرطان عنق الرحم والفحوصات المسح والأعراض المختلفة اللي النساء عمليا ممكن تواجهها. يعني كتير أهداف انحكت، كتير معلومات انذكرت، أكتر إشي هيك أنا أخذته شخصيا هو إنه

0: المرأة لازم تعرف جسدها. في أخصائيين يعالجوا والفعل يعطوا جواب على كتير أعراض اللي ممكن تمرق معها النساء. وهون بالفعل هذا كان هدف رسالتنا لليوم. رسالتك أنت دكتورة أنجي.
1: المعرفة هي قوة، واحمي حالك وحبي حالك، ودائما كوني صادقة مع نفسك إذا أنت مرتاحة ولا حاسة في إشي اللي هو بيستدعي الفحص، ودير بالك على حالك.
0: نعم، وما نأخذ أي عارض كمفهوم ضمنا، كل عارض ممكن يكون في خلفيته مسببات حالات صحية، ويمكن مرات كمان حالات نفسية اللي تأثر. دكتورة أنجي رشيد أبو أحمد، طبيبة نسائية مختصة بتشخيص أمراض عنق الرحم الفرج والمهبل، مسؤولة عن عيادة عنق الرحم ووحدة الاستشفاء النهاري في مستشفى بورية، وكذلك في صندوق المرضى مكابي نوفا جليل. تحياتنا إليك وشكرا لإلك على هذه المعلومات. أنا كمان بدي أشكركم أعزائي المستمعات والمستمعين على حسن المتابعة والإصغاء. نتأمل أنه الموضوع اللي طرحناه بالفعل هيك قدرتوا تستفيدوا منه كنساء. بالفعل نقرأ أجسادنا، نهتم بصحتنا، نهتم بالأعراض اللي بتظهر في أجسادنا، ودائما في عنوان للاستشارة. أكيد شكر للزميلة ياسمين عابد اللي أعدت هذا البرنامج، شكر أيضا للزميل أمير كيواني اللي رفعنا خلال هذه الساعة، ولحظات بتفصلنا عن نشرة التنتين مع الزميلة ياسمين غمد. كنتم معي مارينا صفورة عواد في التقديم، على أمل اللقاء في كل أسبوع القادم بنفس الموعد من الوحدة للتنتين. إلى اللقاء.

0: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
1: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار ثانية تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتقاء 7 أشخاص وإصابة 26 آخرين خلال الساعات 24 الماضية، وأشارت إلى أن إجمالي عدد الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 828، في حين جرى انتشال 767 جثمانا من تحت الأنقاض. في لبنان أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف 50 موقعاً في جنوب لبنان خلال غارات شنها أمس الجمعة على عدد من القرى والبلدات اللبنانية، وقال الجيش في بيانه إن هذه الغارات استهدفت مواقع تابعة لحزب الله. وجدد الجيش الإسرائيلي ظهر اليوم إنذاره لسكان 9 بلدات جنوبية مطالبا بإخلائها على الفور والابتعاد 1000 متر نحو أراض مفتوحة، وأشار في بيانه إلى أنه سيعمل بقوة في هذه المناطق في ضوء قيام حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. في الضفة الغربية أصيب شاب ومسنة بجروح جراء اعتداء المستوطنين عليهما في جبل جالس شرق مدينة الخليل. وفي جنوب نابلس هجم مستوطنون مزارع لتربية الدواجن بين بلدتي قصرى وجلود، فيما تصدى لهم الأهالي وسط مواجهات وإطلاق لقنابل الغاز المدمع. وفي مسافر يطا جنوب الخليل أطلق مستوطنون مواشيهم في أراضي الفلسطينيين الزراعية واقتلعوا وكسروا نحو 30 شجرة زيتون في الموقع. توقع محمد جعفر أسدي المسؤول العسكري البارز في مركز قيادة خاتم الأنبياء تجدد الصراع مع الولايات المتحدة في ظل تعثر محادثات السلام وانتقادات الرئيس الأمريكي ترامب للمقترحات الإيرانية التي قدمتها إيران لإنهاء الحرب. ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن أسدي قوله إن الأدلة أظهرت أن الولايات المتحدة غير ملتزمة بأي وعود أو اتفاقيات. أعلنت الخارجية الأمريكية الموافقة على صفقة مبيعات عسكرية كبرى لتزويد إسرائيل بصواريخ موجهة بدقة بنحو 1 مليار دولار، وأوضحت أن صفقة الصواريخ لإسرائيل جاءت في إطار حالة طوارئ تسمح بتجاوز مراجعة الكونغرس. إلى ذلك أعلنت واشنطن موافقتها على تزويد قطر بأنظمة باتريوت للدفاع الجوي الصاروخي بقيمة 4 مليارات دولار بعد تعرض الإمارة الخارجية لهجمات إيرانية. وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو برر ذلك بوجود حالة طارئة تستدعي البيع الفوري لهذه المعدات والخدمات الدفاعية إلى الدوحة، مؤكدا أن ذلك يصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة. إلى الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشة هايسنس. خاضع للأنظمة.

تطرأ اليوم ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وتسود أجواء حارة أكثر من المعتاد في كافة المناطق في البلاد. في القدس 26 درجة، الجليل الأعلى 24، طبرية 30، الناصرة 27، حيفا والساحل 24، تل أبيب وافا 25، النقب 31، وأخيرا في إيلات 34 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار قدمت لكم برعاية فودابيل، حب لعائلتي ما إله مثيل. رمضان كريم من فودابيل. هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

حملات الطحن وحرق الأسعار في البترول لمواد البناء دير المكسور بتوقف إيش؟ شلخت سبعوني 24 كيلو 139 شيكل، دبق مستر فيكس 116 48 شيكل بس يا بلاش، ودهان أكفانير 16 لتر محل 250 شيكل بس ب 179 شيكل. خاضع لشروط الحملة عبر الويز بئر المكسور. لحقوا

0: يلا على عزرائيلي، متعة شراء لكل العائلة، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملة والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي، متعة لكل العائلة.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.
2: أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.

سلام الله عليكم أيها السيدات والسادة، أهلا وسهلا بكم مع هذه الجولة من المجلة الرياضية. اليوم هو السبت الثاني من شهر مايو أيار. أمير كيوان يتابع معي في الهندسة والإنتاج، وراء الميكروفون معكم نبيل سلامي، ولدينا أيضا عدد من الملفات واللقاءات التي سنخصصها في هذه الساعة من مجلتنا الرياضية. بداية نجمل ما كان يوم أمس في دوري الدرجة الممتازة، التي مرة أخرى تعود وتؤكد بأنها دوري، يعني بأن هذا الدوري دوري ممتاز.

ممتاز، هو دوري مجنون. أبو رمد جان يوم أمس فاز في كرياتيام 1-0، تعادل مثير كان بين بني هدى هبوعل ريشون ليوتسيوم في البلايوف الأعلى، وفي مباراة القمة مرتبة أولى ضد المرتبة الثانية مكابي بتحتيكفا مع مكابي هرتسلية انتهت لصالح هرتسلية بالنتيجة 2-1، هدف الفوز سجل في الوقت بدل الضائع. في البلايوف الأسفل للأسف يعني عادل فريق كفر قاسم النتيجة مع مدعين الذي يبدو يعني سيهبط هذا الموسم قريب جدا من خطر الهبوط. كفر قاسم عادلت النتيجة في الدقائق الأخيرة بالدقيقة 81، نقطة واحدة تفصله عن مراتب الهبوط المرتبة ما قبل الأخيرة للأسف الشديد، مع مدرب جديد هو هوخنباوم. في الدوري الإيطالي يوم أمس ليتشي فاز على بيزا الذي تعمقت جراحه وسيهبط إلى الدرجة الثانية في إيطاليا، ليتشي فاز 2-1. وفي الدوري الإنجليزي أيضا ليدز قضى على أمال بيرنلي يسقط هذه المرة الموسم بعد أن عاد إليه قبل سنوات قليلة، ليدز فاز بالنتيجة 3-1 ليضمن موسم آخر كما يبدو له في البريمير ليج. الأنظار أيضا تتجه نحو الدوريات الأوروبية هذا اليوم، فياريال يلتقي ليفانتي، فالنسيا أمام أتلتيكو مدريد، ألافيز أمام أتلتيكو بلباو، وأوساسونا اليوم يلعب أمام برشلونة في تمام الساعة 10:00. قد تكون مباراة تحصيل حاصل بالنسبة لبرشلونة، 11 نقطة الفارق عن مع تبقي 4 أو 5 مباريات للدوري. أعتقد برشلونة سيؤمن اليوم البطولة نهائيا، مع أنه يعني البطولة هي عمليا بجيبته أكيد. في إيطاليا أيضا الإنتر يغرد لوحده في القمة، أودينيزي فاز سيلعب أمام تورينو، كومو هذا فريق المفاجئ هذا الموسم يسعى للحاق بالتوب فور الفرق الأربعة التي ستشارك في بطولة الأندية الأوروبية الموسم القادم. كومو يعني فريق مغمور عمليا، يدربه نجم برشلونة الإسباني السابق فرديناند فابريغاس عفوا، وطبعا سيلتقي اليوم مع نابولي، أتلانتا أمام جنوة. في انجلترا هوستهام يسعى للصمود في البريمير ليج، عنده لقاء اليوم ديربي مع فريق برنتفورد من ضواحي مدينة لندن، نيوكاسل يلتقي برايتون، وولز أمام ساندرلاند، والمباراة الأهم ستجمع أرسنال أمام فولهام في 7:30 هذه المباراة. انتبهوا أرسنال بحاجة إلى الفوز في مسعى من أجل يعني الفوز باللقب، حيث بات يهدده بدون يعني بنفس النقاط وفريق الأهداف فريق مانشستر سيتي لن يلعب اليوم، سيلعب غدا، سنكون مع مباراة الغد. في ألمانيا بايرن ميونخ بطل موسم آخر يلتقي هايدنهام الهابط، هوفنهايم أمام شتوتغارت، أينتراخت فرانكفورت أمام هامبورغ في 4:15، أونيون برلين يلتقي إفت كولن، فريق فيردر بريمن يلتقي أوغسبورغ، وفريق باير ليفركوزن يستضيف فريق لايبتسيغ. الفريقان يسعيان لأن لايبتسيغ أعتقد مضمون في التوب فور، 4 فرق الأوائل في الدوري الألماني، باير ليفركوزن عليه خطر يعني مرتبة 5 و6 يعني المفروض أن يفوز في هذه المباراة ليضمن مكان له الموسم القادم في دوري الأبطال. طبعا المباريات راح تتواصل يوم غد، ولكن الدوري الإسرائيلي أيضا اليوم تتجه له الأنظار، مباراتي قمة فاصلتين، خاصة مباراة بيتار القدس مكابي تل أفيف عند الساعة 8:30 في ملعب تيدي، لكن يعني غريب قرار الاتحاد العام يمنع الجمهور الضيف من الحضور، يعني بدون جمهور مكابي تل أفيف الساحة ستكون متاحة فقط لجمهور بيتار الداعم. هبوال بئر السبع بحاجة لتحقيق فوز على هبوال تل أفيف بعد أن ضرب هبوال تل أفيف الأسبوع الماضي مكابي حيفا أو في بداية الأسبوع 4-0، وانقلاب في التركيب راح يكون اليوم. هبوال بئر السبع سيلتقي في ملعبه الساعة 8:30 فريق هبوال تل أفيف، هبوال بتحتيكفا مع مكابي حيفا المتعثر والمتدمر. هذه مباريات البلايوف الأعلى في الدوري الإسرائيلي، إذن الأعصاب مشدودة، 8:30 لقاءين حاسمين، بئر السبع هبوال تل أفيف وبيتار القدس مع مكابي تل أفيف. كان في مثل هذه الفترات من كل موسم بتكون الدوريات مشتعلة، إن كان في الدرجة الأولى إن كان في الدرجة الثانية، بنكون بهي الفترة عادة كنا نكون هيك بمباراة حساسة وننقلها عبر الأثير، ولكن قرار اتحاد كرة القدم بوقف نشاط فرق الدنيا الدرجات الثانية والأولى والثالثة أعطى مشهد مش جميل جدا، يعني فقدنا حتى البوصلة والتواصل مع الفرق والمدربين لنعرف كيف سيقضوا هذه الفترة وما هي طموحاتهم وما هي مشاريعهم للموسم القادم الذي سيطول انتظار

0: يظهروا خاصة بعد يعني توقف الدوري، وتعرف الناس راح تلتهي كمان بالمونديال. أحد هؤلاء المدربين الذين نرغب دائما بالتحدث إليهم لنعرف عن مشاريعه وعن كيفية يعني أو موقفه من توقف الدوري هو كابتن فخري عساقلي من إبن مدينة المغار. كابتن فخري سلامات عزيزي.
1: سلامات
0: أخي سلامات. أهلا، يعني ما مرت علينا يمكن حتى بالكورونا والله يمكن ما توقفنا شيء مثل هذا التوقيف اللي يعني بقوله بالعبراني يتاهر روح مهام فرسيم يعني كي بيسموها بالعربي، فقدت الشراء السفن الشراعية الهواء، بطلنا نعرف وين نروح وين نيجي. كمدرب أنت كيف موقفك من توقف الدوري كان؟
1: طلع أخنا بي أول شيء توقف الدوري طبعا في البداية لما توقف الدوري وقالوا يمكن يكون لمدة 2-3 شهر، أنا كان عندي كثير أمل أنه نرجع على الدوري. أحكيها صراحة، إحنا في الجولة الثانية فريق مكابة بن المغار كان في فترة خيالية، يعني فترة كثير ممتازة، انتصارات وعد نقاط، وصراحة احنا بس شفنا حالنا انه في اول شغل يعني اللاعبين كانوا يؤدوا اداء كثير ممتاز كثير مميز، كنا في لياقة بدنية كثير عالية، توقعنا انه حتى نخلص في بلوف علوي، نشارك بلوف علوي صراحة.
0: عشان خيبة الامل كبيرة،
1: خيبة امل عن جد كثير كبيرة. بس للأسف الشديد في فرق، أنا بحكيها صراحة، أنا بدي أعمل إزر مش هقد، لأنه أنا بعرفش أكون لا إصفر ولا إزرق، أنا أبيض.
0: طيب
1: يعني في فرق صراحة ما صدقت إنه الدوري يتوقف وشدت إنه الدوري يتوقف. يعني للأسف الشديد فرق اللي عندنا 3-4 نقاط ضال دوري، وفرق اللي مثل المغار اللي شدت واجتهدت وحطت مصاري عشان ضال في الدوري.
0: وممكن يعني أنا معك هيك الصعب، هيك في واحد يعني بحس حاله مفنوس بعد ما اجتهد وبذل جهد وراح وأجا وصرف مصاري وصرف أمواله وخصص ميزانياته بالآخر ستوب ولا إشي، يعني كثير صعب.
1: لا المنطق، أنا مش لا سمح الله ضد ولا أي فريق، في العكس
0: أكيد مش المقصود.
1: أنا في علاقات حميمة مع كل الفرق، مع فرق الثانية، بس بينفعش حتى فريق يكون بثلاث نقاط محل الأخير، فيش له ولا بصيص أمل إنه حتى يجيب نقاط عشان قرار من الشكل يظل في الدوري. وبعد سنة وفرق اللي انظلمت صراحة انظلمت، يعني بحكيك عن مكابي جديدة صراحة يعني إشي بخط القلب في الحقيقة. يعني مزبوط. فريق اللي فاز على نهرية وتعالى من نهرية أخذ من نهرية 4 نقاط في الأخير، ما عندوش ولا خسارة في الأخير عشان مباراة لازم يأخذ نقاط، طبيعتها بخسر نقاط بضل في الدرجة الثانية نهرية، الإشي صراحة كثير كثير بوجع. فأنا ما أكون محل ما بعرفش كان بيصير معي،
0: يعني عندن ما بعرف يوم الثلاثة الاتحاد لازم يرد، وعندن محكمة رايحين على محكمة مركزية، المفروض أن يكون في نقاش أعتقد يوم الثلاثة القادم أو الأربعة 5 شهر. نتأمل هذا الفريق أنه يعني ينصفوه في نهاية الأمر عن جد، يعني عيب اللي صار.
1: لا
0: هذا أنت باقي في المغار على خلفية هذه الظروف وشح الميزانيات والطموح والقضية الملعب عندكم البنى التحتية، الملعب كمان مش جاهز اللي بعرفه، وضعك أنت في المغار كيف؟
1: طبعا حقيقة أنا قعدت أنا والإدارة قبل ما يقارب جمعتين وحكيت شو أنا بدي وشو أنا بفكر ولوين طموحاتي. أنا بديش أظلني في فريق طبعا اللي هو بس بده يبقى في الدوري الثاني، مش ملايم اصلا المغار الفريق بس كل سنه يشد يضل في الدوري. الاداره طبعا ما قالوش ولا انه بدناش نطلع، ولا ما قالوش ما حكوش في هاي الاشياء، قالوا انه اللي بده يشوفه شو الوضع، وكان في عده نقاط اللي حكينا عليها. والجماعه صراحه شادين ومتمسكين كثير كثير في انه فخري ضل. انا من هون وبتشكرهم كثير كثير، وعلى السنة اللي برضو تعب والسنة تبتدي تعرف أخنا بال، أنا ما مرضت الفريق للبلدية مع الفريق كان معي 3 سنين مرقت للبلدية وهني السنة.
0: لحظة إيش مرقت للبلدية؟ يعني أنت إيش اللي كنت مسؤول عنه وتموله؟ يعني خلينا أفهم إيش معنى القصد.
1: أنا صراحة صرت حتى أخجل أحكي، أنا في مدة على فترة 3 سنين طلعت من جيبتي مبلغ وقدره 300,000 شيكل. السنة البلدية أخذت الفريق، دفعت رواتب اللاعبين، دفعت راتب تبعي، دفعت قسم من الديون اللي كانت.
0: نعم.
1: بتمنى له النجاح، كان فخر وما كانش فخر، إن شاء الله المغار بيصل درجة العليا، هي أنا بكون فخور فيها. قصة الملعب اللي بنتأمل إنه يخلص

0: ان شاء الله
1: بصراحه
0: ان شاء الله
1: يخلص
0: ان شاء الله انه بيخلص لانه طالت المساله. يعني معلب المغار غير لائق يا اخي، مدينه انت اليوم مش معقول.
1: انا مدينه ومدينه اللي بتعبت كره القدم، بس للاسف الشديد هاي بحكيها لاول مره ممكن. اشي مؤسف جدا جدا جدا. اشي انا واجهت قبل جمعتين في شاب بيسالني عندنا فريق، عندنا فريق كره قدم بهذا الاشي مثل غازني سكيني
0: بعد. قلت له
1: اذا انت بتعرف انه عندك فريق صار له سنتين فهذا كارثي
0: كارثي. بتمنى لك الخير والنجاح كابتن فخري. شكرا لك عزيزي. سلامات عزيزي. الى اللقاء. الضجة الإعلامية بعد أن رفض جبريل أرجوب رئيس اتحاد كرة القدم الفلسطيني في مؤتمر الفيفا في فانكوفر في كندا مصافحة ممثل الاتحاد الإسرائيلي، كان هناك كابتن باسم سليمان. حاولنا مرارا وتكرارا من فارق الساعات عندنا كثير مع كندا، ولكن يبدو أنه ربما نسمع عن موقف الاتحاد الإسرائيلي، موقف شبابنا كمان ممثلين في العرب في اتحاد كرة القدم. أحمد أبو العام ينضم إلى. سلامات كابتن.
2: سلامات أبو فارس.
0: أنا حاولت والله أحكي مع باسم، وكان المفروض أنه يعطينا هيك موقف وجوابه والمشهد اللي نحط فيه. كمان يعني قريب من باسم وقريب من شينو زوارتس، ردة الفعل الإيطالية على رفض رجوب شو بتعني لكم هاي؟
2: طلع لو أنه الإشي كان مفاجئ، كان مفاجئ، ولكن كان اتفاق قبل بليلي. رئيس الفيفا اتوجه للوفد الإسرائيلي اللي ضم باسم سليمان ويريف تيفر وهيرشكو والناطق الرسمي تبع الاتحاد العام. طبعا طلبوا الإذن من شينو زوار تبع متوجه ألفين شينو إليه، أخذوا الموافقة إنه هاي نعم سووا المصافحة وسووا صورة وسووا
0: كان متفق يعني على بالمنصة. رفض فجأة جبريل؟
2: اي نعم، وكان طلب من
0: كل التنسيق الامني اللي كان على زمن جبريل رجوع مع الاسرائيليين. يعني ما هذا كمان توجه له انتقادات، يعني ما بعرف، انا مش عارف الموقف، انا مش قادر
2: افهم. اللي يعني شوي كان مؤلم للشخص لباسم، يعني كان بيقدر يقول انه انا بدي اصافح باسم.
0: ما تصورش انه الشخص ضد باسم الاشي، يمكن هو الموقف
2: كعربي عام. كعربي زيه كفلسطيني زيه كناطق بلغة الضاد زيه بدي اصافحه كشخص، بديش اصافحه يقدر يطلع باسم من الموقف اللي هو حط باسم بيه. ولكن ابو الامجد هو شخصية جدا قوية وفذة، اللي صدقني ما تأثرش ولا اي تأثير كان عنده عند أبو الأمجد. ونزل على المنصة، نزل على المنصة وهو رافع راسه، وأظن الأمجد أبو الأمجد أناسه هو بالطائرة بعوده.
0: هو المفروض أن يرجع. بدي أسألك عليه، وين هو طريقه للبلاد؟ بتصور إمتى راح يصل؟
2: أظن إنه الساعة 1:30 2 الصبح طيارتهم راح تنزل،
0: لكن راح نقابله كمان بس عبين ما يوصل يرتاح. أنا بدي أشكرك عزيزي. شكرا لك. شكرا على هذا الموقف. سلامات. إلى اللقاء. إذن أحمد أبو العام أيضا ممثل للجمهور العربي والمجتمع العربي في اتحاد كرة القدم. ما حدث باسم سليمان حاولت بالفعل، يتضح أنه الآن في الطائرة بطريقه من كندا إلى البلاد. قد نحاوره غد أو بعد، ربما يعني غد صعب ولكن بعد غد. نحن إلى محطة الثابتة هيك اللي بنعملها أسبوعيا. اليوم عندنا محطتين، محطة أولى رح نخصصها لنجم طباوي رائع جدا، عشنا معه واستمتعنا في ألعابه لما فريق الطيب لعب في الدرجة الممتازة. الدرجة الممتازة كانت يعني العليا، اليوم هذا الحكي بأواخر التسعينات، وكان ملقب بالبطة. البطة بتيجي يمكن نوعا ما بطيئة، بس هو مش بطيء، هو كان لاعب أنيق راقي جدا، لاعب وسط رائع، طباخ ماهر، تمريرات حاسمة. بيسعدني أنه نلتقي إحنا وياك ومستمعينا بإذاعة الشمس كمان، نلتقي في كل مجلة رياضية مع كابتن درويش عمشاء ابن الطيب. سلامات كابتن درويش.
3: سلامات أخ نذير، كيف الحال؟ في الأخبار؟
0: أنا حالي منيح. كان بكون أحسن لو اليوم درويش عمشى بعده في الملعب لابس بلوزة 8 إذا مش غلطان.
3: الحمد لله كل وقت تعطيه وقته، الحمد لله رب العالمين. اللي علينا عملناه إحنا، والباقي باقي على الشباب اللي ضيعت الأمور كلها.
0: للأسف درويش اليوم قد صار من العمر، يعني هذا سره أنا، ما إذا بتحب تكشف لمشان نسألك. أنت بديت أنت عمليا
3: 60 الواحد مش بجيل الواحد
0: بروحه عطاؤه. أنت إمتى بدأ مشوارك في الطيبة، في أي جيل؟
3: أنا في سنة 80. أيوة.
0: ولعبت مع الأشبال والشبيبة، وبعدين ارتقيت للفريق الكبار. بتذكر أي مباراة لكيف صار معك؟
3: أنا في سنة 80 بديت مع الكبار، يا طوالي بقى عمري بكى عمري 15 سنة في الملعب بالبلد اللي بكى بريت البلد
0: بذكره. أي درجة هذا؟ أي درجة كان؟ ثالثة ثانية ولا كيف؟
3: ثانية درجة ثانية.
0: وانت

0: مع درجة أولى بعتقد.
1: طلعت معهم كل الدرجات من ثانية لأولى لرصيف لممتازة.
0: وين تلعبتوا في الدرجة العليا في حينه؟
1: وين لعبنا ولا أي
0: سنة؟ لا أي سنة ارتقيت إذا مش أنا غلطان.
1: أربعة وتسعين
0: كان المرحوم رفيق حاج يحيى رئيس البلدية. نعم. مين بتذكر من الأشاوس من اللاعبين اللي عاصروك في تلك الفترة من الطيبة ومن لاعبين تعزيز مثلا؟
1: لا عندنا في كثير لاعبين محليين مثل محمود عبد القادر.
0: تشومبي
1: أما اللي عاصرونا في المدرجة الممتازة تشومبي طبعا ما لعبش معنا. اللي بكى جهاد سادك بكى رامي ظاهر أيوة لعيب اللي بكون مستوى عالي جدا بأيامه. أما لعيب برانيين بكى مثل ما جاء يعني عكبانة بكى نجوان وبكى هاني غريب وبكى وليد الدير
0: وليد لعب في الطيبة؟
1: لا وليد ما لعبش في الطيبة. لعب في الطيبة عندك شادي ذيب محصار ما لعب في الطيبة من اللعيب.
0: مين المدرب تذكر مدرب اللي أطلعكم للدرجة العليا في حينه
1: في حينه على منطقة إذا مش أنا غلطان بكى عامل حداد
0: عامل حداد ممكن ودربكم عليه مدرب بولندي اذا مش
1: بولندي
0: وموسم واحد لعبت يمكن في الدرجه العليا في حينه
1: لعبت حتى ما لعبتش ما كملتش الموسم
0: ليش
1: ربع الموسم
0: لماذا؟
1: للاسف تعرف بقى اللعيب التعزيز اغلبهم لعيب التعزيز ولعيبة بقى فمعرفش ما كملناش لما
0: هبطوا هناك انت كملت مع الفريق لكن الفريق
1: لا بس هبط وانا كنت خلاص متقاعد عن كرة القدم. رجعت لعبت في اخذت فريق ودربنا فريق شمسون الطيبي من ليجا من الدرجة الثالثة وطلعنا درجة ثانية. يعني لعبت في باكا لعبت في طيري لعبت لعبت في ملفعم لعبت
0: صحيح.
1: مين
0: بتذكر هيك كابتن درويش عمشة من المدربين اللي تركوا بصمة عليك مثلا وساهموا بصقل شخصيتك الرياضية؟
1: لا بكى عنا أنا صراحة أسماء بكى عنا رفعت ترك طبعا من المدربين
0: طبعاً.
1: اللي دربونا وبكى عند مدرب أصله لاعب بكى اللي هو له مكانته طبعا
0: مين هذا؟
1: في لا مدرب اللي دربنا بكى عامل حداد برضو دربنا فترة مليحة عامل حداد. أنا في مدرب أنا حتى ناسي اسمه اللي دربنا بكى أصله من مكابي تل أبيب وبكى مدرب اللي
0: ترجمان؟
1: هو لا لا لا لا لا
0: لا
1: لا لا لا أنا صراحة أنا في الأسماء وفي الماضي اللي شوي عندي ذاكرة بتدخلني.
0: درويش بتذكر مباراة يعني صعب إنك تنساها مثلا؟
1: عدة مباريات عدورها في مباريات اللي كنا مثلا في ورع كيفا عنا لعبة في بكت في ملعب بطارنا تانية بكت لعبة حلوة جدا جدا جدا اللي حطيت فيها أنا هدف سجلت فيها هدف اللي هو كانت نكون هدف عن جد خرافي. وقفت ثلاث مرات وقفتها من إجري لتدري لراسي رجعنا
0: نزلناها لجري هذا كان يميزك هذه السيطرة على الكرة والاستحواذ بذكر
1: أيوة في لعبة حلوة بكت برضو بعز المطر بكى مطر جدا غزير وفي نصيرة عليت اللي
0: بكت صحيح
1: نصيرة عليت بكت لعبة جدا حلوة وبكى عم بيحدد مدربنا بعدها هو اللي بكى البلة متاعهم حطيت فيها هدف حطيت فيها هدف براسي وكانت لعبة حلوة.
0: أخي بسألك إيش اللي صار بالطيبة؟ ليش انهارت كرة القدم في الطيبة؟ وين بطلنا نسمع عن المواهب؟ وين المواهب الطيبوية؟ ذكرت لي كم اسم هذولا لا يمكن إن يعني ينتسوا
1: هاي المواهب طبعا في سنة من السنين بدها توقف طبعا
0: ما فيش غير ما في دورة ما في مدورة
1: للأسف. طلع هذا السؤال شوي محرج بالنسبة لي عشان سئلت فيه عدة مرات وذكرت أخوض فيه عن الراديو في الراديو
0: كل السلطة المحلية وقضية السياسة يمكن نخرط كمان وكان إلى دور
1: أظنتي كليتي
0: يعني أنا كليت طبيت
1: بشغلات اللي هي شوية بتوجع ولكن للأسف الإشي بوجع صراحة ولكن مش في الإيدي حيلة ما بالإيدي حيلة عشان هيك أنا محليا خليك تبكي عارف محليا تكون من 2005 2010 أنا منقطع محليا في اسمي كرة قدم
0: ولا بتابعش كرة القدم
1: بالبطن ولا إشي حتى بعرف إنه بالعاد بأي درجة هم بأي مرتبة هم بعرفش والله ما بعرف أنا بقولك مش مزح
0: ليش كموقف يعني ولا خلص يعني انت
1: خلص بتعرف بتبقى الاوضاع رايحه للاسوء والاسوء والاسوء انت بصوره طبيعيه

0: تبعد. حاولنا في البداية إنه نحسن من الوضع، ولكن للأسف كل الظروف اللي حاولنا بكتاب علينا فبكرفتش صراحة.
1: أما كرة القدم العالمية التلفاز أكيد هناك أنت ما
0: بتفوت. أنا طبعا من مشجعي ليفربول طبعا.
1: مين راح يأخذ اليوم ليفربول ولا مانشستر بكرة اليوم؟
0: بكرة لعب سابع ملعب مانشستر في الفترة الأخيرة.
1: اسكت رفعوا رأسي.
0: بتقدم هائل بتقدم هائل.
1: أنت مع مين أنت؟ شو رأيك أنت باريس؟ ونسألك نستغل المناسبة.
0: اللي أنا حسب رأيي اللي بيغلب من باريس للبايرن هو اللي بأخذ
1: المفروض يكون بطل.
0: البطل
1: في المرات هاي البطولة أنا قلتها وعدة مرات وبعيد وكرر، مش شرط أنك تكون أفضل أنك تكون أنت صاحب اللقب، يعني مش شرط. مرات تيجي
0: طبعا
1: القوة والشانس والحظ والتوفيق والإبعاد وضرب الجزاء وأنا عارف غلطة حكم.
0: قالها مدرب كبير مرة اللي هو مورينيو. أنا بهمني بالآخر النتيجة، بهمني كيف أجيبها. كيف أجيبها يعني. إذا صاح يلعب ضد البرشلونة وحتى بك مع إيتو لعبهم في الدفاع تحت.
1: صحيح. فيش حدا بالفاميليا بالفاميليا عندك في البيت يخلف دور جديد عندك من الأبناء ولا؟
0: لا عندي ولد واحد
1: الله
0: يخليه.
1: الله يخلي لك إياه.
0: بشتغل في الهايتك وبكى بيلعب بفوتبول، بعدين انتقل لكرة السلة، بعدين انتقل لتعليمه
1: احسن. برافو برافو برافو برافو. اما غريب انه انت منقطع تماما عن كرة القدم وبتعرفش ايش عن فريق البلد ولا حتى مين بيلعب شو هناك. مش شغلك هذا؟
0: والله مش شغلي والله. سبب واحد مريح راسه.
1: عدنا انا وياك بالذاكرة الى اسماء والى ايام خلت قبل 20 و25 سنة مثل يعني بال 95 تقريبا 96 تركت الكرة. هذا فترة يعني
0: أبو بركات أحمد
1: أحمد بركات. صحيح. نعم. كابتن درويش حمشة، أنا سعيد جدا بهذا اللقاء عزيزي. أنا أشكرك جداً. شكرا كابتن، تحياتي لك
0: حبيبي.
1: إلى اللقاء. سلامات. إلى اللقاء. كان هذا درويش حمشة، نجم طباوي رائع، كان لاعب خط وسط فنان بكل ما تعني الكلمة، كان قلب نابض، كان البوصلة طبعا فريق الطيب اللي لعب في الدرجة العليا في حينه بموسم 95-96 إذا هو مش غلطان، أو 96-97 ممكن، لا ممكن 95-96 سنة واحدة عمليا، وكان مع جمهوره، كان له يعني حضور، واللي صار هبط الفريق وتدهورت كرة القدم في الطيب للأسف. نحن مقبلون على فاصل إعلاني بعد لحظات، ثم أخبار الساعة الثالثة. بعد الثالثة راح يكون لنا كمان محطة مع نجم كرة قدم ترك بصمة كبيرة جدا على الرياضة، خاصة منطقة الشمال في الناصرة وضواحيها أيضا، وفريق شباب الناصرة. خليكوا هيك على الخط وخليكوا على المتابعة. راح نحكي معه بعد أخبار الساعة الثالثة. رحب بالزميلة الرائعة ليليان حاجة التي انضمت إلى طاقم مؤسسة البرنامج في هندسة والإنتاج، والشكر موصول للرائع أمير كيوان. فاصل ثم نعود لنواصل بعض الإعلانات وبعض أخبار الساعة الثالثة. إلى اللقاء.

0: مكملين بحملات السوبر ستار مجد الكروم وحتى يوم الأحد. مشروب تشات 24 وحدة 200 من الخمسة ب 100 شيكل. شعرية أوسم 400 جرام التنين ب 10 شيكل و90. فوكو مقطع لذيذة 400 جرام التلاتة ب 10 شيكل و90. تابو تشيبس دوريتوس واتشيتوس 50 ل 65 جرام الخمسة ب 20 شيكل. منظف حمامات 1 لتر صن التلاتة ب 10 شيكل و90. ورق تواليت سوفت 32 لف التنين ب 55 شيكل. صحون بلاستيك 27 وحدة 7 ب 10 شيكل و90. وكوبايات بلاستيك 100 وحدة 5 ب 10 شيكل و90.
1: خاضع لشروط الحملة. لأعضاء النادي والمنضمين الجدد سوبر ستار مجد الكروم. سوبر ستار انسب
2: اختيار. لكل وحدة وقفة وراي أو جنبي أو على الدرج أو ورا الزاوية أو بالطريق للشغل أو بدكانة الحارة أو بالنسبة لكتير من النساء الغميضة مش لعبي. التخباي هي صراع يومي للبقاء. تعرفي على وحدة مسقاف من خدمة مصلحة السجون اللي هدفها ترجع الاستقلال والأمان لضحايا العنف. من اليوم اطلبي من المحكمة أمر حماية مع رقابة مسقاف التكنولوجية واللي بتشمل سوار إلكتروني، وإحنا راح نهتم إنك تبقي محمية وبأمان. ابحثي عن وحدة مسقاف في جوجل.
3: الكل سبقنا على الإشتراك.

0: تمام، وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
1: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
2: بتر لمواد البناء حامي جيبتنا.
3: حملات الطحن وحرق الأسعار في البترون لمواد البناء بير المكسور بتوقف. إيش أكبر حملة تنزيلات على حديد البناء؟ طن حديد للبناء بس ب 2899 شيكل. نعم بس ب 2899 شيكل، خاضع لشروط الحملة عبر الويز بئر المكسور. لحقوا حالكم قبل ما ترتفع الأسعار.
2: إنت أحسن اختيار يا
4: يلا على العزرائيلي، متعة شراء لكل العيلي، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على العزرائيلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي، متعة لكل العيلي.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM ستيريو.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
7: نوفا. بتتمنى لكم سفرة دائمة في كل وجبات رمضان، من وجبة الفطور لوجبة السحور. رمضان كريم.
8: جديد من نوفا، مشروب يوغورت عيران. نوفا في كل بيت طيب.

الثالثة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. هذه ياسمين غميض تحييكم وإليكم التفاصيل. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتقاء 7 أشخاص وإصابة 26 آخرين خلال الساعات 24 الماضية، وأشارت إلى أن إجمالي عدد الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر الماضي ارتفع إلى 828، في حين جرى انتشال 767 جثمانا من تحت الأنقاض. في لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف 50 موقعا في جنوب لبنان خلال غارات شنها أمس الجمعة على عدد من القرى والبلدات اللبنانية. وقال الجيش في بيانه إن هذه الغارات استهدفت مواقع تابعة لحزب الله. وجدد الجيش الإسرائيلي ظهر اليوم إنذاره لسكان 9 بلدات جنوبية مطالبا بإخلائها على الفور والابتعاد 1000 متر نحو أراض مفتوحة. وأشار في بيانه إلى أنه سيعمل بقوة في هذه المناطق في ضوء قيام حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. في الضفة الغربية، أصيب شاب ومسنة بجروح جراء اعتداء المستوطنين عليهما في جبل جالس شرق مدينة الخليل. وفي جنوب نابلس، هجم مستوطنون مزارع لتربية الدواجن بين بلدتي قصرى وجلود، فيما تصدى لهم الأهالي وسط مواجهات وإطلاق لقنابل الغاز المدمع. وفي مسافر يطا جنوب الخليل، أطلق مستوطنون مواشيهم في أراضي الفلسطينيين الزراعية واقتلعوا وكسروا نحو 30 شجرة زيتون في الموقع. توقع محمد جعفر أسدي المسؤول العسكري البارز في مركز قيادة خاتم الأنبياء تجدد الصراع مع الولايات المتحدة في ظل تعثر محادثات السلام وانتقادات الرئيس الأمريكي ترامب للمقترحات الإيرانية التي قدمتها إيران لإنهاء الحرب. ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن أسدي قوله إن الأدلة أظهرت أن الولايات المتحدة غير ملتزمة بأي وعود أو اتفاقيات. أعلنت الخارجية الأمريكية الموافقة على صفقة مبيعات عسكرية كبرى لتزويد إسرائيل بصواريخ موجهة بدقة بنحو 1 مليار دولار. وأوضحت أن صفقة الصواريخ لإسرائيل جاءت في إطار حالة طوارئ تسمح بتجاوز مراجعة الكونغرس. إلى ذلك، أعلنت واشنطن موافقتها على تزويد قطر بأنظمة باتريوت للدفاع الجوي الصاروخي بقيمة 4 مليارات دولار بعد تعرض الإمارة الخارجية لهجمات إيرانية. وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو برر ذلك بوجود حالة طارئة

0: تستدعي البيع الفوري لهذه المعدات والخدمات الدفاعية إلى الدوحة، مؤكدا أن ذلك يصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يطرأ اليوم ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وتسود أجواء حارة أكثر من المعتاد في كافة المناطق في البلاد. في القدس 26 درجة، الجليل الأعلى 24، طبرية 30، الناصرة 27، حيفا والساحل 24، تل أبيب وافا 25، النقب 31، وأخيرا في إيلات 34 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.

أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين، تحية لكم في الجزء الثاني من مجلتنا الرياضية. إذن الجزء الأول كان معنا لقاء مع كابتن فخري عساقلي عن موقفه وعن وضعه المهني بفريق بلده، فريق مدينة عرابي من الدرجة الثانية. جلس مع الإدارة حتى الآن لا يعرف ما هو الموقف، ما هي الاستراتيجية للموسم القادم، خاصة وكأنه يعني وجوده بالفريق يعني متعلق بأن يكون طموح وأن يكون هناك بنى تحتية. الملعب حتى الآن غير جاهز وهذا قد يمنعه من المواصلة. في الدوري الإسباني بدأ لقاء فياريال أمام ليفانتي، وطبعا نذكر بالدرجة العليا بويل بتحتيك فمكابي حيفا في 8:15، ولكن في 8:30 مباراتين هامتين، بويل بير 7 يلتقي بويل تل أفيف وبيتر القدس في ملعب تيدي أمام مكابي تل أفيف. يوم الأحد غدا أيضا كرياتش مونا بلاي أوف أسفل أمام هابوال حيفا، أشدود يلتقي طبرية، هذه مباراة ستكون يوم غد وهي مباراة أيضا هامة للقاع. أستون فيلا توتنهام مباراة جدا مهمة غدا في الدوري الإنجليزي، توتنهام مهدد بالهبوط ومباراة جدا مهمة أيضا لليفربول سيخوضها غدا في 5:30 مع فريق مانشستر يونايتد في ملعب الأولد ترافورد.

إذن سنكون أيضا مع محطة أخرى تقودنا إلى نجم آخر من نجوم مجتمعنا العربي الذين تركوا بصمة على كرة القدم في المجتمع العربي. وسنحاول أن نلقي الضوء على ما يجري في الدوري الإسرائيلي خاصة الدرجة العليا. يوم أمس نذكر بأن فريق كفر قاسم بصعوبة بالغة جدا مع فريق مهدد بالهبوط أقل منه قيمة وقامة. للأسف فقط تعادل كان بإمكانه أن يفوز في المباراة ويهرب من القاع، ولكن الآن فريق كفر قاسم صراحة مهدد جدا بالخطر الهبوط. وطبعا قاده يوم أمس مدرب جديد هو يارون هوخنباون اللي أقيل أيضا من فريق أعتقد مش عارف

0: فريق مين اللي لا فيه كفر سبا أعتقد، لا مش كفر سبا، كان في رعنانة. وعن حظوظ الفرق الإسرائيلية بيطار ومكابي حيفا، أسف مكابي حيفا مش مالوش حظوظ بالمرة، مكابي تل أفيف وبئر السبع في هذا اليوم الحاسم. نود أن نلقي الضوء مع المحلل الكابتن سمير عيسى. سلامات كابتن.
1: سلامات نبيل إلى كل جميع المستمعين.
0: اليوم ممكن يعني أنا سؤال، ممكن يعني اليوم تحسم البطولة الدوري أم أنه لا سابق لأوانه؟
1: لا سابق لأوانه، لأنه بيطار القدس عنده مباراة أمام مكابي تل أبيب اللي فائز على بئر السبع ويطمح إلى تقليص النقاط والفارق. أعتقد أنه من ناحية كرة قدم فعلا بئر السبع هو الأفضل، بس لا يعقل أنه فريق اللي بيصل لمرحلة أنه يقابل بيطار القدس ومكابي تل أبيب ويخسر معاني النقاط بعد ما تفوق على بئر السبع بنتيجة 2-0 على بيطار القدس 2-0.
0: كان خسارة كثير أليمة، كانت
1: لا أنا نبيل فريق بده ياخذ بطولة لازم يعرف يفوز ب1-0 كمان.
0: كانت ما كان 2-0 بس ما بعرف ايش عارف انا يعني شو تفسيرك انت مدرب يا اخي، ايش تفسير ايش
1: انا تفسيري انه كانت المفروض انه تطلع النتيجه ل3-4
0: صحيح لبئر السبع،
1: اخفاقات امام حارس المرمى نعم هي كانت السبب المباشر. وبعدين طبعا بيصير في نوع من التراجع الدقائق الاخيره، وشفنا انه هدف التعادل حسم في الدقيقه تقريبا 16 ثانيه بعد نهايه المباراه، بالضبط 16 ثانيه بعد نهايه المباراه. هذا التراجع بحد ذاته هو غلط. يعني انا مره سالوني اذا انت بتكون متقدم 2-0 على فريق شو بتعمل؟ بتفوت لعيب دفاع ولا لعيب خط وسط؟ قلت بفوت مهاجم. قالوا ليه؟ قلت لانه ب 2-0 الفريق الخصم بيطلع لقدام بترك مساحات فارغه، عندك فرصه انك تسجل الثالث اكثر ما هو عنده فرصه يسجل الاول.
0: خلص قانون كره القدم مين مثلك بيعرفوا، انت لما بتصل لفرص وما بتسجل بتجيك الضربه من حيث لا تدري لك دوك الهدف.
1: انا قلت لك هذا السبب المباشر،
0: انا هو السبب. هذا السؤال من مفروض انا حاسس من متابعه هذا الاسبوع بعد هذا الخساره الاليمه عندي شعور وكانه بيرسب فاقد كثير من الثقة وخايف كثير وهيك في نوع من التراجع.
1: يعني هذا الشعور مش بس عندك، هذا الشعور حتى موجود عند
0: لا أنا بحكي لك عن المدرب وعن اللاعبين، تصريحاته بتدل على أنه في تراجع بالمعنويات بعكس بيطار الملتهب والمتحمس وكذلك مكابي تل أفيف.
1: طبعا خد في عين الاعتبار أنه بيطار بعد ما تأخر في بئر السبع على أرض ملعبه أمام جمهور بئر السبع بنتيجة 2-0 أن تعود إلى 2-2
0: مع كرة قدم جميلة يعني صراحة والله أنا يعني أنا مستغرب. مكابي تل أفيف عنده مفاتيح لعب برأيك اللي ممكن يحسم هذا اللقاء اليوم؟ ما بعملش حساب
1: نبيل
0: أنت
1: للنقطة اللي بدي أقول لك إياها. في الدقيقة 93 بتار الأوتس عادل عادل بئر السبع، وفي الدقيقة 94 و20 تاني مكابي تل أبيب فاز على بئر السبع.
0: سبحان الله، وكأنها رسالة. اسمع إلى تفسيري شو رأيك؟
1: عالم كرة القدم احنا كنا نحكي دائما نقول الفريق اللي بيفوز بالدقيقة 96 و94 و95 هذا فريق بيفوز على بطولة.
0: والله صحيح.
1: السؤال بيطرح نفسه اللي بيخسر بالدقيقة 95 مرتين متتاليات مع فريقين اللي بيصارعوا وبنفسه هل سيفوز في البطولة؟
0: هذا هو السؤال الأكبر. برأيك أنت لمن تميل اليوم الموازين؟ هات نسمع منك. ناخذ لعبة أول شيء، خلينا ناخذ لعبة بئر السبع بئر تل أبيب. بئر تل أبيب بعد أداء كبير 4-0 دائما بتشوف إنه أي فريق بيعمل أربعة بنتيجة كبيرة ثاني سبت بتشوفه أنفي على بانيم، زي ما بيقولوا بالعبري على بانيم بيخسر.
1: بس بدك تاخذ عين الاعتبار انه مدرب بئر تل أبيب ويانيف باردا
0: حتى ولو شو يعني
1: هو بالعكس هو هذا بده ينتقم. اسالني انا
0: لا ما فيش قضيه انتقام يا اخي، هناك ما في مشاكل
1: انتقام رياضي بينه. انا بحكي انتقام رياضي،
0: ما تصورش انه في حسابات هناك بينه وبين بئر السبع، يعني احترموه وطلع محترم يا اخي.
1: صحيح هذه خلف الكواليس في اشياء،
0: الله اعلم كمان ممكن ما بدناش تعرف.
1: انا متاكد انه خلف الكواليس في اشياء
0: اوكي جمهور الان بتدي المشكله تبعت مكابي تل أبيب انه بدون جمهور ما في عنده دعم جماهيري هناك، هذا قانون من الاتحاد اللي عمله مرفوض رفضا باتا، يعني يمنع جمهور الضيف من حضور مباريات الفرق الكبرى خوفا من المشاكل. اليوم كل الجمهور يكون محصور فقط لبيطار، وهي كمان قوة دفع.
1: بس خد بعين في الاعتبار انه هذا السيف له حدين، ممكن يضغط الفريق وممكن يحمس الفريق الاخر. مكابي تل أبيب بتيجي بدون اعصاب، مكابي تل أبيب مش عامل حساب تفوز بالبطوله، مكابي تل أبيب بدها تلعب بدون اعصاب
0: أكيد.
1: بينما بيطار القدس اليوم المرتبه الاولى هو بالمرتبه الاولى وهذا كله اعصاب، احنا على حافه النهايه نهايه الموسم.
0: سمير بدي اسالك سؤال، تقييمك للمدرب براكي يضحكي هل فاجاك؟

0: فاجأني بشكل إيجابي.
1: واو.
0: نعم فاجأني بشكل إيجابي رغم كل التصريحات اللي كانت عند المحللين، بس المحللين بالتلفزيون الإسرائيلي مش موضوعيين
1: يعني. لا مصلحجية طبعا. تنساش انت يمكن الهالة تبعت يتسحك هي مش دائله لحاله، لانه في عنده ضلع اخر اللي هو قضية ألموك كوين اللي مانجر اللي يعني تثقف على الرياضة الألمانية وعمل شغل منيح بين مكابلة تانية، واليوم هو اللي بيساعد اختيار اللاعبين، خاصة الاختيارات تبعت بيطار مع للأجانب كانت كثير موفقة بعكس فريق
0: خاصة بخط الدفاع،
1: بعكس فريق هذا مكابي حيفا اللي بنسميه فريق.
0: نعم مكابي حيفا خلينا ساكتين أحسن. احسن ما نقدرش نحكي على مكابي حيفا، ولكن انه فريق مكابي حيفا المدجج بلاعبي تعزيز يخسر بنتيجة 4-0 مع بؤل تل أبيب، باعتقادي هي ضربي قاسمي للمدرب.
1: الجمهور عايف حاله، الجمهور زعلان والجمهور طفران وتفجروا التدريب امبارح. سمير انا بدي اسالك، انا برايي انا احد اسباب الفشل تبع مكابي حيفا انه فريق بدون راس، انا اعني المدرب، فريق بدون مدرب، هذا مش مدرب يا جماعه، براك باخر مش عامل ولا شيء، وقفته بالملعب لو مش هديرت زي ما بيحكوا اليهود باللغة العبرية، ما بتنطل اللاعبين إشي، ما فيش إشي، مش عامل ولا إشي، وقفته بالملعب
0: جميل.
1: وقفته بالملعب إدارته للمباراة سمير مخزي، مش هيك بتشتغل المدربين، هذا مش سيموني يا أخي ولا
0: أنا دائما إيه؟ أنا سألت عدة مرات من هو أفضل مدرب،
1: مش لازم يكمل هذا، هذا مش لازم يكمل، أنا حسب رأيي
0: أنا كنت أقول شغل واحد إنه فيش مدرب اللي هو أفضل مدرب، في مدرب إسا بفترة معينة يعني
1: تخاكي إسا بفترة معينة ومدرب. أوكي بس أنا لا، وهذا جربوه كادنسيا ثنتين وما عملش إشي يعني عمليا، والله مش عامل إشي يعني، ما مش عامل، مش مطلع لاعبين جدد، ما مش عامل، بأثرش على المباراة، ما فيش عنده بصمة يا أخي.
0: صحيح بس بدك تأخذ في الاعتبار أنه كمان كل اللاعبين الأجانب فشل.
1: أوكي مين فشل؟ هو صاحب الفشل، هو هو هو هو هو
0: بس هو ما أحضر اللاعبين يعني، في عنده ذريعة
1: يا أخي، ما بيجيبوا له لاعب، بيقولوا له هذا اللاعب، بيفرجوا الشريط، بيفرجوا الفيديو، بيقولوا له آه جيبوه.
0: بس بتعرف اليوم بحيفا بيطالبوا برأس رافائيلو في أكثر
1: أوكي من هو كمان، ما هو هي بتعاونوا مع بعض، شو المشكلة؟
0: بس المشكلة الكبيرة من ناحية مهنية بمكابي حيفا هو تغيير عدد كبير من اللاعبين
1: أكيد
0: خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ما يقارب 18
1: أنا بآمن إنه في مداورة دائما، كل فريق بكون بفترة انتش نشوة بعدين بتعاون.
0: نعم بس في كل فريق كرة قدم في إله جسم
1: 100%
0: هذا جسم ممنوع يتغير، تقدر تغير بالأطراف، أما في جسم حارس مرمى قلب دفاع متقدم، قلب دفاع متأخر، وسط ملعب مهاجم صريح يعني، طلع دين دافيد وبيرو لحالهم بيساووا تقريبا ما يقارب 40 هدف
1: والله صحيح،
0: ضيف الى ذلك 16 هدف تعون ضياء سبع، هذول 56 هدف، تعرف 56 هدف مكان بحيفا شو بيعملوا نبيل؟
1: والله صحيح
0: كان لسه بيكونوا نفسهم بيطار القدس وابوال السبع وفوقهم بيكونوا.
1: مزبوط انا معك وبايدك بهذا يعني الحديث. مين بده ياخذ البطوله بنهايه الامر سمير؟ بدي اسالك.
0: انا شايف انه بيطار القدس، لانه الدولي كلها بدها تكون مع بيطار القدس.
1: مش منيح،
0: أنا هيك شايف،
1: مش منيح،
0: أنا هيك شايف. واليوم المباراة جدا جدا مصيرية،
1: واليوم أرسنال بيفوز على فولهام ولا بودع البطولة كمان مرة؟
0: بديش أزعل خالد زرعيني من محبين الأرسنال بس الفوز تاع أرسنال بنطاق بطولة أوروبا راح يساعده، راح يساهم
1: على كل حال، راح نتابع ونشوف، تنشوف طور روحك، بنشوف تنعوف. أشكرك كابتن سمير، تحية
0: الحديث معك رائع نبيل،
1: وأنت الأروع، سلامات عزيزي، باي باي، إلى اللقاء. فاصل إعلاني ثم نعود ونواصل.
2: بدر لمواد البناء حامي جيبتنا،
3: حملات الطحن وحرق الأسعار في البترول لمواد البناء دير المكسور بتوقف، إيش شلخت سبعوني 24 كيلو 139 شيكل، دبيق مستر فيكس 116 48 شيكل بس يا بلاش، ودهان أكفانير 16 لتر محل 250 شيكل بس ب 179 شيكل. خاضع لشروط الحملة عبر الويز بئر المكسور، لحقوا حالكم قبل ما ترتفع الأسعار.
2: انت أحسن اختيار يا
4: يلا على عزرائيلي، متعة شراء لكل العيلي، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء، يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد، عزرائيلي متعة لكل العيلي.
5: الشمس دائما
6: ثقتكم بنا هي رصيدنا، إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.
1: أهلا بكم أعزائي، هذه عودة للمتابعة. وقبل أن نكون في محطتنا القادمة وهي جميلة جدا راح تكون، وصلتني معلومة أيضا من الزميل نزار أبو عقل عن استمرار الأعمال في ملعب كفر ياسيف، تغيير الإضاءة، الأرضية جديدة، غرف مدرج، يعني بتأمل في كفر ياسيف كما أفادني زميل نزار أن يكون جاهز هذا الملعب مع المدرج مع الإضاءة الجميلة للدرجة الثانية مع انطلاق الموسم الجديد 26-27. نتأمل أن يكون في موسم ما يكون وفي حرب.

0: نعم، نحن في الدوريات الأوروبية المختلفة. نذكر بأنه يعني بعد طول انتظار بنروح على الدوريات الأفريقية المرة، هيك خبرية عن الدوري المصري. زمان ما سمعنا أنه هيك لقاء يعني أحادي الجانب في قطبي الكرة المصرية، إن كان فريق الأهلي إن كان الزمالك، المباراة جمعتهم في الزمالك ضرب الأهلي 3-0. قبل ذلك كان هاز على فريق بيراميدز اللي كان ينافسه على البطولة 1-0. يبدو أنه بطولة الموسم في كرة القدم المصرية ستكون لصالح الزمالك. تحدثنا في الجزء الأول من البرنامج إلى أيقونة كرة قدم عربية، والمجتمع العربي ترك بصمة كبيرة على المجتمع وعلى تحديدا على الكرة في الطيبة. كان معنا كابتن درويش عمشة، ذكرت في المقدمة عن أيقونة كرة قدم أيضا في المجتمع العربي، صال وجال ولعب سنوات طويلة ودرب، وبسعدني أنه ينضم لي الآن نجم فريق هابوعيل شباب الناصرة الأستاذ كريم برانسي. سلامات أبو عصام.
1: أهلا فيك في جميع المستمعين.
0: أهلا أستاذ كريم، كيفك أولا؟ طمنا عليك.
1: نشكر الله بخير.
0: أنت منقطع عن عالم كرة القدم، يعني لا تمارس كرة القدم أو مش يعني علاقتك بكرة القدم انتهت عمليا من أكم سنة؟
1: مظبوط.
0: وأنت تركت كرة القدم والملاعب كمدرب، خلينا نقول كمدرب الآن.
1: كمدرب من حوالي 15 سنة.
0: وقبل ان يعني تعتزل، قبل ان تنتقل الى التدريب، انت كنت لاعب بشباب الناصره. تعال نستذكر استاذ كريم الماضي، متى بدا كريم برانسي مشواره بهبوعيل شباب الناصره، الفريق العرب كنا نسميه احنا في الدوله، تذكر؟
1: بسنه 1966 لما كان عمري 16 سنه بدات مشواري الكروي مع فريق هبوعيل شباب الناصره بعمر 16 سنة، وشاركت نجوم اللي صعدوا مع الفريق من الدرجة الثالثة للدرجة الأولى. أمثال
0: أنا بدي أسمع الأمثال، الأسماء، حتى الناس اللي بيسمعونا الآن يتذكروا هاي الأسماء، إلهن واجب هذا بنا. نعم، حتى نسمع منك مين أستاذ كريم؟
1: خلينا نقول إنه أبو جعفر،
0: يوسف صدمي، أبو جعفر، رياض عبدو، نعم،
1: الشامة، سهيل مجدلاني،
0: موشي فدشتان، هذا الحارس المبدع اللي بذكرني دائما دائما بش مايكل،
1: 100%
0: نفس الطول ونفس الهاي ونفس القامة، وأنا ما ببلغش يا جماعة المستمعين، هذا كان زي شمايكل بتذكروه مانشستر يونايتد، هيك كان هذا الحارس موشي فلدشتاين في الدرجة الأولى، من أفضل حراس المرمى في إسرائيل على الإطلاق، يمكن الأفضل، كان سعدان طائر. نعم،
1: سعيد بلال أبراهام بنشتي
0: ابن مجدال عيمك،
1: سمير فرهود.
0: انت عصرت سمير فرهود، وبعدين كمان من بعده اجى كمان رمزي حنانية.
1: رمزي حنانية وبعدين الجيل بعد ما انا شاركت سنتين بدي مجموعة جديدة، كنت بدل الكبار
0: الدور. نعم، ان فيش اعتزل، ومثلا مين انضم؟ اللي انت صرت انت الفتيك تبعني يعني، وكأنك المخضرم بعد سنتين.
1: مع انه كنت ساعتها بعمر 19-20 سنة، بس كان لي
0: خبرة تجربة
1: 4 سنين في الدرجة الأولى.
0: مين حبيب؟ حبيب اعتقد حبيب خوري، يمكن تذكر حبيب. تذكر نسيم حبيب. نسيم خوري ابن الرينة، اذا بتذكر كمان كريم.
1: نسيم خوري هو لانه كان لاعب بوسط رائع، وغادر البلاد
0: أمريكا صحيح، ترك مزبوط، خسارة كان، هذا كان خسارة كبيرة.
1: سعيد أبو حماد، سعيد سرحان، نسيم سرحان، سعيد قزموز،
0: حارس سعيد قزموز.

0: عزام، نسيم فرحان، سهيل بلال، وند نصير، عدنان مدني، أسامة خوري، هاي المجموعة اللي هي حافظت على بقاء الفريق في الدرجة الأولى.
1: هذا اللي انت اعتزلت كرة القدم عش انت الآخر فريق اللي لعبت معه الشباب، لعبت مع فريق غيره؟
0: لا أنا لعبت بس كل فترة حياتي بفريق فعل شباب الناصري، وإحنا كنا جيل بعتبر أنه حب فريق الشباب ولعب كل فترة بفريق الشباب وما إمكانية كان إمكانيات كثيرة كانت إنه يلعب الواحد بفرق يهودية بالدرجة العليا. يعني أنا بذكر إنه في فترة تعليمي في معهد وينديت كمدرس للتربية البدنية بصفه وبتعلمه غاد من فرق يهودية من منطقة نتانيا، كفر سبع، تل أبيب، حيفا، وكثير كان عروض بهاي الفترة بحكي معك بال 67 و 68 69 اللي يجوا يعرضوا انه ياخذوني العب عندهم، وكان دائما احنا طمعتنا البقاء في شباب الناصري لانه هو فريق العرب وهو مثل العرب.
1: شو كنت تتقاضي؟ يمكن فراطة صغيرة، يعني الواحد كان دائما الانتماء ومحبته للبلد وللمجتمع اللي كانت تقوده وتعطيه الحماس الزايد، بتخيل بهذيك الفترة
0: 100% 100% يعني اللي كنا ناخده أنشأ مصاريف انتقال يعني فيش حاجة نذكر المبالغ، بس محبتنا للفريق كانت هي ومحبة الجماهير اللي هي احنا بنحكي على كل
1: كانت آلاف. يا أستاذ كريم إذا بتذكر آلاف مؤلفة كانت تحضر مباريات شباب الناصر في الملعب القديم والبلدية، اليوم للي بعرفش كانت الناس البساط والحافلات تأتي من كل حد وصوب إذا بتذكر
0: 100%. وكان دائما أقل مرة في 4000، يعني دائما معدل بين 4000-5000
1: ملعب صغير الشكل، نعم ما كانش يتسع أكثر من هيك. صحيح، مين بتذكر من المدربين اللي تركوا بصمة عليك أو على الفريق يعني؟
0: أنا اللي جابني على الفريق، أنا كنت بصف 11
1: بالثانوي البلدية، ما تبقى ابن الملعب بكلياتنا هناك
0: بس كنت ما كانش في تشجيع من الأهل إنه أنا يعني ألعب فوتبول، فكنا جنب المدرسة يوم خميس نلعب، ما كانش في بعد مدرج بهذه الفترة،
1: المدرج الخشبي صحيح،
0: محل المدرج، كنا أنا وولاد الصف نلعب جنب الملعب
1: جنب الملعب بالضبط الجنربي. نعم،
0: مدرب يعني قدير جدا أوتفريد اسمه،
1: أوتفريد نعم. أوري فاينبرغ كمان بحينه بذكر، أوري فاينبرغ بعرفش إذا كمان شارك بتدريب فريق شباب الناصي، أوري فاينبرغ إدارة جلطان
0: كان مساعده لأوتفريد اللاعب والمدرب بولس لطيف، بولس من
1: بولس حيفا، بولس ابن حيفا صحيح،
0: وكان يلعب بأقوال حيفا بهذه الفترة. فهم كان دايما عندهم عادي يحضروا للتمرين نص ساعة قبل اللعيبة حتى
1: صحيح،
0: كانوا موجودين بالملعب وأنا عم بلعب مع أولاد صفي، ففجأة أجوا لعندي وفرجوا على اللعبة وأجوا لعندي قالوا ليش أنت ما بتجيش مع الفريق مع الفريق. فأنا ما قلت لهم إنه لقيت معارضة من البيت لأنه بدهم أنا أهتم بالدراسة في المدرسة، فقلت لهم المفروض فيش عندي بوت، فقالوا لي تعال إحنا بنعطيك بوت، وفعلا كانت هاي بداية. تدربت شهرين ثلاثة مع فريق الشبيبة واشتركت في المباريات وفي اللعبة كنت أسجل الأهداف، وبعد ثلاث سنوات انتقلت للكبار.
1: نعم، للمعلومية للجمهور يعني أنت كنت لاعب وسط صانع ألعاب، وكنت إلى جانبك كان إلى جانبك بالفترة الذهبية إذا أنا مش غلطان مجيد سلباق المايسترو
0: 100%. طلع أنا فترة كرة القدم كانت مقسمة قسمين، القسم الأول من 66-69 يعني لعبت كمهاجم مع سمير فرهود رمز حنان، بعد هاي الفترة كنت لاعب أكون يعني وظيفة لاعب وسط، غيرت بدلت وساعتها شاركنا مع كايد ومع مجيد يعني برضو مثل بالهجوم مع سمير ومع رمز حنانية.
1: إيش يا أستاذ كريم هاي اللعبة اللي ذكرتها أنت شو كان يميزهن عن لعيبتي اليوم مثلا اللي بنشوفها اليوم هذا؟

0: يعني نادر ما تشوف لاعب اللي هو بيتقن المراوغة وبيتقن يضرب على الجول وبتفن السيطرة على الطاولة بشكل يعني يجذبك تتفرج عليها. فهاي هاي الشيء كانت موجودة عند اللاعب بهذه الفترة من مهاجمين ومن لاعبي خط وسط.
1: إذن اعتزالك كان عمليا ذكرت ب86 إذا مش غلطان وبدأت.
0: أنا كلاعب من 66 لعبت ل77 بكل فترة بس بشباب الناصري.
1: أكيد ما غيرتش ولكن دربت عدد كبير من الفرق في المنطقة وقدمت عدد من اللاعبين ورعرعت ونميت. أعتقد تعال نستعرض هيك الفرق اللي أهم الفرق اللي دربتها أيضا.
0: طلع أهم فريق حسب رأيي كان فريق فايل شباب الناصر في الدرجة الأولى. واللي بميز هاي الفترة إنه السنة بعد ما كان وحدة مع عدد 4-5 لاعبين من الأخاء انتقلوا للشباب مشان الفريق الشباب يصعد على الدرجة الممتازة وما نجحتش هذا الاشي ورجع لعيبة الاخاء للاخاء. ولما انا مسكت السنة هاي التدريب شفت انه في 10 لاعبين 5 لاعبي الاخاء وقسم من لاعبي الشباب اللي هم اعتزلوا كرة القدم مثل عزم صار انتقل الله يرحمه
1: ابو
0: الحيفة. وهنا دربت مع 9 لاعبي من الشبيبة وعدد اللي ضل من المرأة وبدون اي لاعب تعزيز وقدرنا انه يعني نبقى في الدرجه الاولى ونحصل بنهايه الموسم مرتبه تاسعه. السنه اللي بعدها انهينا مرتبه رابعه بنفس الشيء بكادر محلي. كمان كثير من الكرة دربت فيها بذكر لبعينه كفر يطيف طمره تولم كسال ياسين ناصري مجموعة وكتير.
1: بتابع اليوم ما بتابع أستاذ كريم الملاعب ما بتروح على الملاعب ما بتابع الفرق يمكن بس على الفرق الأوروبية التلفزيون يعني اللي بيعنيك اليوم لأنه فيش إيش نشوف للأسف اليوم.
0: مظبوط
1: فيش إيش نشوف. نعم أستاذ كريم اليوم تقعدت أنت كمان عملت في القسم في العالم التدريس وعالم وزارة التربية والتعليم إذا مش غلطان. أنا
0: خدمت 40 سنة في سلك التعليم وكان تخصصي لأنه كنت أعشق الرياضة بشكل عام مثل كرة القدم فتوجهت لمعهد وينجيت وتعلمت ومارست مهنة التدريس التربية البدنية في ماستر بعدة مدارس و40 سنة خدمة كانت.
1: يعني أنا جدا سعيد بهذا اللقاء مع أيقونة من كرة القدم في كرة القدم اللي ترك بصمة أكيد وسمع الجمهور قديش كان مؤثر أستاذ كريم في حديثه. ذكريات جميلة ليت الشباب يعود يوما مسيرته الكروية مع شباب الناصرة اللي لم يترك يوما وقضية تدريبه لعدة فرق في المنطقة ترك بصمة كبيرة. أنا أستاذ كريم سعيد جدا بهذا اللقاء. أول شيء بتمنى لك الصحة والسعادة وطول العمر ودائما نلتقيك على خيرك بمناسبات حلوة جميلة.
0: الله شكرا كثير.
1: أشكرك عزيزي. شكرا لك. شكرا إلى اللقاء. بهذا أعزائنا إلى ختام هذه الجولة من البرنامج الرياضي مجلتنا الرياضية. شكرا موصول للزميلة ليان حاج. كان معكم نبيل سلامي. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو.
1: سوبر ستار نجم المشتريات مكملين بحملات السوبر ستار مجد الكروم وحتى يوم الأحد. فخدة خروف 1 كيلو ب 89 شيكل و90، بندورة 3 كيلو ب 10 شيكل و90، خيار 3 كيلو ب 10 شيكل و90، كوسة بلدي 3 كيلو ب 10 شيكل و90، فاصوليا خضراء أو صفراء 1 كيلو ب 8 شيكل و90، وكيس ملوخية الواحد ب 8 شيكل و90.
2: خاضع لشروط الحملة. لأعضاء النادي والمنضمين الجدد سوبر ستار مجد الكروم.

0: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
1: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتم

0: تمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
1: الشمس دائماً.
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM ستيريو.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
5: نوفا. بتتمنى لكم سفرة دائمة في كل وجبات رمضان، من وجبة الفطور لوجبة السحور. رمضان كريم.
6: جديد من نوفا، مشروب يوغورت عيران. نوفا في كل بيت طيب.

أخبار الرابعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. نبدأ من الجبهة الشمالية. أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو اعترض صاروخاً أطلق باتجاه قواته العاملة في جنوب لبنان، وأضاف في بيان أن حزب الله أطلق في حوادث أخرى عدة صواريخ وطائرات مسيرة مفخخاً فجرت قرب مناطق انتشار القوات الإسرائيلية في الجنوب، مشيراً إلى عدم وقوع إصابات. بدوره أعلن حزب الله في بيان رسمي استهدافه بمسيرة تجمعاً لعسكريين إسرائيليين داخل أحد المنازل في بلدة البيضة جنوب لبنان، وأضاف أن الهجوم يأتي دفاعاً عن لبنان وشعبه ورداً على الخروقات الإسرائيلية على وقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في الجنوب كما جاء في البيان. وإلى قطاع غزة، أكدت مصادر طبية أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 7 جثامين إضافة إلى 26 إصابة. وأضافت المصادر أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم. بقاء في شؤون غزة، أفادت تقارير قطرية بأن عملية التصويت في قطاع غزة لاختيار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قد اكتملت، فيما يتنافس على المنصب كل من خليل الحية وخالد مشعل. وبحسب تقرير، لم تستكمل بعد عملية التصويت داخل الحركة في الضفة الغربية وخارج الأراضي الفلسطينية على أن يعلن اسم رئيس المكتب السياسي المنتخب خلال الأسبوع الجري. وإلى الضفة الغربية، أصيب شاب ومسن بجراح جراء اعتداء المستوطنين عليهما في جبل جالس شرق مدينة الخليل. وفي جنوب نابلس، هاجم مستوطنون مزارع لتربية الدواجن بين بلدتي قصرة وجالود، فيما تصدى لهم الأهالي وسط مواجهات وأطلاق لقنابل الغاز المدمع. وفي مسافر يطا جنوب الخليل، أطلق مستوطنون مواشيهم في أراضي الفلسطينيين الزراعية واقتلعوا وكسروا نحو 30 شجرة زيتون. أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الناشطين اللذين كانا على متن أسطول الصمود العالمي المتجه إلى قطاع غزة ووضعا قيد الاحتجاز وصلا إلى إسرائيل تمهيدا لإخضاعهما للتحقيق. وأوفقا للوزارة، فإن الناشط سيف أبو كشك يشتبه بوجود صلة له بتنظيم إرهابي، فيما يشتبه بالناشط البرازيلي تياغو أفيلا بممارسة نشاط غير قانوني دون الكشف عن

0: مزيد من التفاصيل كما جاء في بيان الخارجية. وأضافت وزارة الخارجية أن الناشطين سيحصلان على زيارة قنصلية من ممثلي دولتيهما.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى الأجواء صيفية حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً، أما في ساعات المساء والليل يصبح الطقس منعشاً في المناطق الجبلية والسهلية والساحلية. في القدس 26 درجة، الجليل الأعلى 24، طبرية 30، في الناصرة 27، حيفا والساحل 24، يافا وتل أبيب 26، في النقب 31، أما في إيلات 34 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نلتقي عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: لكل وحدة واقفة وراي أو جنبي أو على الدرج أو ورا الزاوية أو بالطريق للشغل أو بدكانة الحارة أو بالنسبة لكتير من النساء الغميضة مش لعبة، التخباي هي صراع يومي للبقاء. تعرفي على وحدة مسقاف من خدمة مصلحة السجون اللي هدفها ترجع الاستقلال والأمان لضحايا العنف. من اليوم اطلبي من المحكمة أمر حماية مع رقابة مسقاف التكنولوجية واللي بتشمل سوار إلكتروني، وإحنا راح نهتم إنك تبقي محمية وبأمان. ابحثي عن وحدة مسقاف في جوجل.
1: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
2: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
3: الشمس دائما
4: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: حياتنا.
1: حملات الطحن وحرق الأسعار في البترول لمواد البناء بير المكسور بتوقف إيش؟ 50% على المسامير وشفرات الديسك وشريط الشازور والناعم العشرة كيلو بس بأربعين شيكل. خاضع لشروط الحملة عبر الويز بئر المكسور. لحقوا حالكم.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الخامسة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أفادت تقارير إسرائيلية بقيام قوات الأمن باعتقال عدد من المستوطنين للاشتباه في ضلوعهم بالاعتداء على فلسطينيين في محيط قرية جالود. وفي وقت سابق أفادت تقارير فلسطينية بقيام المستوطنين بالهجوم على مزارع لتربية الدواجن بين بلدتي قصرى وجالود، فيما تصدى لهم الأهالي وسط مواجهات وإطلاق لقنابل الغاز المدمع. وإلى ذلك أصيب شاب ومسنة بجراح جراء اعتداء المستوطنين عليهما في جبل جالس شرق مدينة الخليل. وفي مسافر يطا جنوب الخليل أطلق مستوطنون مواشيهم في أراضي الفلسطينيين الزراعية واقتلعوا نحو 30 شجرة زيتون. وإلى الجبهة الشمالية، أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو اعترض صاروخاً أطلق باتجاه قواته في جنوب لبنان. وأضاف في بيان أن حزب الله أطلق في حوادث أخرى عدة صواريخ وطائرات مسيرة مفخخة انفجرت قرب مناطق انتشار القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، مشيراً إلى عدم وقوع إصابات. بدوره أعلن حزب الله في بيان رسمي استهدافه بمسيرة تجمعاً لعسكريين إسرائيليين داخل أحد المنازل في بلدة البيضة جنوب لبنان، وأضاف أن الهجوم يأتي دفاعاً عن لبنان وشعبه ورداً على الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان كما جاء في البيان. وإلى قطاع غزة، أكدت مصادر طبية أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 7 جثامين إضافة إلى 26 إصابة. وأضافت المصادر أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم. بقاء في شؤون غزة، أفادت تقارير قطرية بأن عملية التصويت في قطاع غزة لاختيار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قد اكتملت، فيما يتنافس على المنصب كل من خليل الحي وخالد مشعل. وبحسب تقرير، لم تستكمل بعد عملية التصويت داخل الحركة في الضفة الغربية وخارج الأراضي الفلسطينية على أن يعلن اسم رئيس المكتب السياسي المنتخب خلال الأسبوع الجاري. أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الناشطين اللذين كانا على متن أسطول الصمود العالمي المتجه إلى قطاع غزة ووضع قيد الاحتجاز وصلا إلى إسرائيل تمهيدا لإخضاعهما للتحقيق. ووفقا للوزارة، فإن الناشط سيف أبو كشك يشتبه بوجود صلة له بتنظيم إرهابي، فيما يشتبه بالناشط البرازيلي تياغو أفيلا بممارسة نشاط غير قانوني دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة هذه الاتهامات. وأضافت الوزارة أن الناشطين سيحصلان على زيارة قنصلية من ممثلي دولتيهما.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات

0: رزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس خاضع للأنظمة.
1: تبقى الأجواء صيفية حارة إلى شديدة الحرارة نهارا، أما في ساعات المساء والليل يصبح الطقس منعشا في المناطق الجبلية والسهلية والساحلية. في القدس 26 درجة، الجليل الأعلى 24، طبرية 30، في الناصرة 27، حيفا والساحل 24، يافا وتل أبيب 26، في النقب 31، أما في إيلات 34 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة ونلتقي مجددا في برنامج من موقع الحدث. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا ومرحبا بكم في هذا العدد من برنامج من موقع الحدث، حيث نطل عليكم بأبرز الأخبار والتقارير المحلية والدولية. ساعة إذاعية أسبوعية نستعرض فيها أبرز الأحداث والملفات التي تابعناها خلال الأيام الماضية. نلتقي معكم الآن عبر أثير إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM. معكم أنا زهرة سعيد من وراء المايكروفون، وهذه تحية الزميل خليل حداد في إعداد الحلقة والزميلة ليليان حاج في الهندسة الإذاعية. في هذه الحلقة نبدأ بيوم العمال العالمي تذكيراً بأن الحقوق لا تهب بل تنتزع، ثم نتوقف عند أسطول الصمود العالمي الذي اعترضته البحرية الإسرائيلية قرب جزيرة كريت، ونرصد تحالفاً سياسياً مفاجئاً بين بنت ولبيد يفتح رسمياً موسم الانتخابات في إسرائيل، ونقف أمام مشهد يكشف ازدواجية التعامل مع الجريمة في المجتمعين العربي واليهودي، ثم ننتقل إلى تقرير وزارة المالية المثير الذي يسعر الجريمة ب10 مليارات شيكل سنويا، ونطلع على ما أثاره تقرير مراقب الدولة حول النقب من جدل، ثم نتابع التصعيد على الجبهة الشمالية وما تفرضه مسيرات الـ FPV من قلق متصاعد. وقبيل الختام نقرأ مشهد الانتخابات الفلسطينية المحلية ونتساءل عن دلالة انسحاب الإمارات من أوبك. وفي ختام الحلقة نستعيد تاريخ الاغتيالات السياسية في أمريكا في ضوء أحداث جديدة أعادت هذا الملف إلى الواجهة. نبدأ التفاصيل. نبدأ حلقة اليوم من الأول من أيار يوم العمال العالمي بتذكير ضروري. كل ما نعتبره اليوم من المسلمات من 8 ساعات عمل إلى إجازة أسبوعية إلى حق الإضراب لم يكن يوما هبة من أحد، انتزع بالنضال والدم والإصرار. منذ ميدان هاي ماركت عام 1886 وحتى اليوم، تقريرنا

0: أول هذه الحلقة يستحضر هذه الذاكرة ويسأل: هل انتهت المعركة أم أن العامل اليوم يخوض نسختها الجديدة؟ دعونا نستمع إلى هذا التقرير بصوت الزميلة سيلكا بها.
1: في الأول من مايو من كل عام يتوقف العالم لحظة ليتذكر أن ما نعتبره اليوم من المسلمات 8 ساعات عمل وإجازة أسبوعية وحق الإضراب لم يكن يوما هبة من أحد، بل انتزع بالنضال والدم والإصرار. يوم العمال العالمي يعود في جذوره إلى الأول من مايو عام 1886، حيث خرج عمال شيكاغو في إضراب تاريخي مطالبين بيوم عمل لا يتجاوز 8 ساعات. يوم العمال العالمي يعود في جذوره إلى الأول من مايو عام 1886، حين خرج عمال شيكاغو في إضراب تاريخي مطالبين بيوم عمل لا يتجاوز 8 ساعات، ما تلا ذلك كان مواجهة دامية في ميدان هاي ماركت راح ضحيتها عمال وأفراد شرطة على حد سواء. لكن صرخة العمال لم تمت، بل تحولت إلى رمز عالمي تم تخليده في تاريخ الحركة العمالية. اليوم وبعد 4 قرون يحتفل بهذا اليوم في أكثر من 160 دولة حول العالم، لكن الاحتفال لا يعني أن المعركة انتهت، فملايين العمال في كل أنحاء الكرة الأرضية لا يزالون يعانون من ظروف عمل قاسية وأجور لا تكفي لتأمين كرامة إنسانية وغياب لأبسط الحقوق الاجتماعية. وفي منطقتنا تحديدا يأتي هذا اليوم وملف العمال يحمل ثقلا مضاعفا، عمال يشتغلون في ظروف استثنائية وأسواق عمل تئن تحت وطأة الحروب والأزمات والتضخم الذي ينهش القدرة الشرائية لكل راتب. يوم العمال ليس عطلة فحسب، بل هو تذكير سنوي بأن الكرامة الإنسانية لا تنفصل عن كرامة العمل، وأن كل حق اكتسب كان يوما حلما بدا مستحيلا.
0: إذن كان هذا التقرير الأول لهذا العدد من برنامج من موقع الحدث بصوت الزميلة سيل كبهة حول تاريخ هذا النضال يوم العمال العالمي. وكان هذا تذكير ضروري بأن الحقوق تنتزع ولا توهب من أحد. والآن إلى تقريرنا الثاني من ذاكرة النضال، إلى مشهد من عرض البحر. مئات الناشطين من دول مختلفة أبحروا باتجاه غزة حاملين مساعدات إنسانية، لكن البحرية الإسرائيلية كانت بانتظارهم قرب جزيرة كريت اليونانية على بعد مئات الكيلومترات من السواحل الإسرائيلية. 21 سفينة تمت السيطرة عليها، وتساؤلات كبيرة تطرح من جديد: إلى أين تتجه هذه المبادرات المدنية أو الشعبية؟ وأين تنتهي حدود المواجهة في البحر؟ دعونا نستمع إلى هذا التقرير.
1: في تطور لافت، بدأت البحرية الإسرائيلية مساء الأربعاء تنفيذ عملية لاعتراض سفن أسطول الصمود الدولي المتجهة إلى قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار البحري المفروض منذ سنوات. وقال الجيش أنه سيطر على 21 سفينة من أصل عشرات السفن والقوارب المشاركة في الأسطول. وذلك في عملية وصفت بأنها الأبعد من نوعها، إذ جرت على مسافة مئات الكيلومترات من السواحل الإسرائيلية قرب جزيرة كريت اليونانية. في المقابل أفاد منظمو الأسطول الذي يضم مئات النشطاء من دول مختلفة ويحمل مساعدات إنسانية بأن سفنهم تعرضت للتشويش على الاتصالات، إلى جانب اقتراب زوارق عسكرية إسرائيلية وجهت تحذيرات مباشرة للمشاركين، بل واستخدمت بحسب روايتهم وسائل ضغط كأشعة الليزر وأسلحة موجهة.
2: Someone told that they arrived with pointing weapons and laser, and we lost one by one the communication with a lot of boats.
1: الجيش الإسرائيلي من جهته قال إنه طلب من النشطاء تغيير مسارهم، محذرا من أن مواصلة الإبحار

نحو غزة قد تعرضهم للخطر، في حين أشارت تقارير إلى إمكانية سحب السفن التي تمت السيطرة عليها إلى ميناء أسدود. ويأتي هذا التطور في ظل استمرار الحصار على قطاع غزة منذ عام 2007،

0: إذن كان هذا تقرير آخر بصوت الزميلة سيل كبهة، أسطول الصمود العالمي في مواجهة البحرية الإسرائيلية، مبادرة مدنية شعبية في مواجهة عسكرية في عرض البحر. نذكر بأن تحالف أسطول الصمود العالمي هو تحالف مدني شعبي أنشئ يعني بعد دمج ما يعرف بأسطول الحرية الذي يخرج في محاولات لكسر الحصار غير القانوني على قطاع غزة منذ العام 2007، وانضم إليه لاحقا المسيرة العالمية من أجل غزة في خضم الحرب، وكذلك المسيرة المغاربية التي انطلقت برا من بلاد المغرب العربي وصولا مرورا بليبيا ووصولا إلى مصر بهدف يعني الوصول إلى معبر رفح، ويعني تمرير رسالة في ظل صمت الأنظمة العربية، لكنها وجهت بالكثير الكثير من العنف من قبل النظام المصري. كل هذه المبادرات يعني اتحدت وتم تشكيل أسطول الصمود العالمي. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني قصير، ومن ثم نتابع في ملفات برنامج من موقع الحدث. ابقوا على السمع.
1: مكملين بحملات السوبر ستار مجد الكروم وحتى يوم الأحد. مشروب تشات 24 وحدة 200 ميل للخمسة ب 100 شيكل، شعرية أوسم 400 جرام التنين ب 10 شيكل و90، فوكو مقطع لذيذة 400 جرام التلاتي ب 10 شيكل و90، تابو تشيبس دوريتوس واتشيتوس 50 ل 65 جرام الخمسة ب 20 شيكل، منظف حمامات 1 لتر صن التلاتي ب 10 شيكل و90، ورق تواليت سوفت 32 لف التنين ب 55 شيكل، صحون بلاستيك 7 20 وحدة 7 ب 10 شيكل و90، وكوبايات بلاستيك 100 وحده الخمسه ب 10 شيكل و90.
2: خاضع لشروط الحمله لاعضاء النادي والمنضمين الجدد سوبر ستار مجد الكروم.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: الشمس دائماً.

المستمعات والمستمعين الأعزاء، أهلا بكم مجددا. نحن في برنامج من موقع الحدث نتابع في ملفات برنامجنا لهذا اليوم، وهي ساعة إذاعية أسبوعية نستعرض فيها أبرز الأحداث والملفات التي تابعناها على مدار الأيام الماضية. كما أقول في كل أسبوع، هذا التلخيص وهذه الساعة يمكن اغتنامها، يعني خاصة لمن لا يملك الوقت بأن يتابع أهم الأحداث والملفات على مدار الأسبوع. طبعا نلتقي معكم عبر أثير إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM. قبل الفاصل كنا قد بدأنا حلقة هذا اليوم من يوم العمال العالمي وهذا النضال الطويل، وكما ذكرنا أن كل ما نعتبره اليوم من مسلمات مثل 8 ساعات عمل إلى إجازة أسبوعية وحتى الحق في الإضراب لم يكن بالفعل يوما هبة من أحد، لا من مشغل ولا من رأس مال، وإنما هي حقوق انتزعت ولم تهب. وثانيا من هذا النضال، من ذاكرة هذا النضال، انتقلنا إلى التقرير التالي: أسطول الصمود في مواجهة البحرية الإسرائيلية. الآن ننتقل من البحر إلى الساحة السياسية الإسرائيلية. نفتالي بنت ويائير لبيد فاجأ الجميع.

0: بإعلان تحالف مبكر من قبل 6 أشهر من موعد الانتخابات المقرر، خطوة وصفت بغير الواقعية حتى وقت قريب، جاءت اليوم تحت ضغط الاستطلاعات والحسابات الانتخابية. تقريرنا يقرأ هذا التحالف ويسأل: هل هو وصفة للنجاح أم ورقة أخرى في مشهد سياسي لا يعترف إلا بنتائج الصناديق بنت ولابيد؟ الانتخابات بدأت رسميا، نستمع إلى التقرير التالي.
1: في خطوة مفاجئة تعكس دخول إسرائيل فعليا أجواء الانتخابات، أعلن كل من نفتالي بنت ويائيل لابيد عن تحالف سياسي مبكر قبل نحو 6 أشهر من الموعد القانوني للانتخابات، في محاولة لإعادة تشكيل موازين القوى داخل ما يعرف بمعسكر التغيير. التحالف الذي بدا حتى وقت قريب غير واقعي جاء نتيجة ما تصفه الأوساط السياسية بضغط الواقع. تراجع يائيل لابيد في استطلاعات الرأي واستقراره عند 6 إلى 7 مقاعد مقابل سعي نفتالي بنت لتوحيد أصوات اليمين غير الراضي عن بنيامين نتنياهو. الهدف المركزي من هذا التحالف هو خلق كتلة سياسية كبيرة قادرة على منافسة الليكود وتحويل الانتخابات إلى مواجهة مباشرة على رئاسة الحكومة بدل التشتت داخل المعسكر نفسه. كما يعول الطرفان على انضمام جاد أزينكوت، ما قد يمنح التحالف زخما إضافيا سياسيا وانتخابيا. اختيار التوقيت ليس صدفة، فالمعسكر يسعى إلى بناء زخم مبكر واستقطاب مزيد من التحالفات، إضافة إلى توحيد الموارد المالية والتنظيمية، خاصة مع امتلاك إيش عتيد بنية حزبية قوية وخبرة انتخابية واسعة. في المحصلة لا يعني هذا التحالف حسم المعركة الانتخابية، لكنه يفتحها فعليا من الآن ويضع عنوانها الأبرز: هل ينجح بنت ولابيد في تحويل الوحدة إلى قوة حاسمة أم تبقى مجرد محاولة جديدة في مشهد سياسي لا يعترف إلا بنتائج الصناديق؟
0: إذن موسم الانتخابات الإسرائيلية بدأ رسميا بعد الإعلان عن هذا التحالف الذي يعني بدأ قبل وقت قريب غير واقعي، لكن السياسة بتعريفها البسيط هي فن الممكن. إذن نحن سنتابع هذا الملف طبعا خلال الأيام والأسابيع والأشهر القادمة حتى موعد الانتخابات. نحن على بعد 5 أشهر من الانتخابات الإسرائيلية. الآن ننتقل إلى ملف آخر، من السياسة إلى جرح يكشف فجوة أعمق. جريمتان متشابهتان في الدم، واحدة في المجتمع اليهودي وأخرى في المجتمع العربي، لكنهما مختلفتان تماماً في الصدى والاهتمام الرسمي. تقريرنا يقف أمام هذه المفارقة الصارخة ويطرح سؤالاً لا يحتمل التأجيل: هل تقاس قيمة الضحية بهويتها أم بمدى اهتمام الدولة بها؟ دعونا نستمع إلى هذا التقرير بصوت الزميلة ابتهال حسن.
2: في مشهد يكشف الفجوة لا في الجريمة بل في طريقة النظر إليها، قتل فتى في بيت حتكفة وقتل آخر في المجتمع العربي، جريمتان متشابهتان في الدم مختلفتان في الصدى. في الجريمة الأولى يهتز المستوى السياسي، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يعلن صدمته، يعقد اجتماعات عاجلة، يستدعي وزراء الأمن والتعليم ويتحدث عن ضرورة اقتلاع العنف من جذوره، فيما تتحرك الشرطة سريعا وتنفذ اعتقالات ويتحول الحدث إلى قضية رأي عام. أما في الجريمة الثانية في المجتمع العربي فالصمت أعلى من الصوت، لا جلسات طارئة، لا خطابة عبوي، ولا تحويل للجريمة إلى أولوية وطنية. الخبر يمر كرقم إضافي في سلسلة طويلة من العنف، وكأن الدم هناك أقل إلحاحاً على الدولة. بين الحالتين لا يختلف القتل، لكن تختلف الرواية. في بيت حتكفة جريمة تهز الدولة، وفي المجتمع العربي واقع يكاد يعامل كأمر اعتيادي. السؤال الذي يبقى معلقاً: هل تقاس الجريمة بهوية الضحية؟ أم بمدى اهتمام الدولة بها؟
0: هي أسئلة يعني

0: أصبحت بالنسبة لنا استنكارية. نحن نعلم طبعا بأنه قيمة الضحية تقاس بهويتها في هذه البقعة من العالم. في السياق ذاته لن نذهب بعيدا، سنبقى في ذات السياق لكن بعيون الأرقام. يأتي تقرير وزارة المالية الإسرائيلية ليضع تكلفة الجريمة في المجتمع العربي على طاولة الاقتصاد، 10 مليارات شيكل سنويا، 0.5% من الناتج القومي الإسرائيلي طبعا. لكن الأخطر من الرقم هو ما يكشفه التقرير عن حلقة مفرغة بين الجريمة والإقصاء الاقتصادي. تقريرنا هذا يقرأ هذه المعطيات ويتساءل، هل يكفي أن نعد الضحايا أم أن الحل يبدأ من مكان آخر؟ دعونا نستمع إلى هذا التقرير.
1: 10 مليارات شيكل، هذا ليس رقما من تقرير اجتماعي، بل هو ما تقدره وزارة المالية كتكلفة اقتصادية سنوية للجريمة في المجتمع العربي على الاقتصاد الإسرائيلي، ما يعادل 0.5% من الناتج القومي و4% من ناتج المجتمع اليهودي. الأرقام التي رصدها قسم الأبحاث في الوزارة صادمة. معدلات الجريمة والعنف في المجتمع العربي ارتفعت بحدة خلال العقد الأخير، و91% من ضحايا القتل رجال، 76% منهم في عمر الشباب بين 18 و40، أي في سنوات العطاء والإنتاج. لكن التقرير يذهب إلى أبعد من الأرقام المباشرة ليكشف عن حلقة مفرغة محكمة. الجريمة تخيف المستثمرين وتجفف فرص العمل، وشح فرص العمل بدوره يدفع الشباب نحو الجريمة. البيانات على مستوى البلدات تظهر ارتباطا واضحا بين انعدام الفرص للشباب العربي في الفئة العمرية 18 إلى 24، وبين ارتفاع معدلات القتل في تلك البلدات. هذا التقرير لا يتحدث عن أرقام باردة، بل عن مجتمع ينزف بشريا واقتصاديا في آن واحد. والسؤال الذي يطرحه، هل يكفي أن نعد الضحايا والخسائر أم أن الحل يبدأ بمعالجة جذور الإقصاء الاقتصادي الذي يغذي هذه الحلقة المفرغة؟
0: إذن فاتورة الجريمة 10 مليارات، تقرير بصوت الزميلة ابتهال حسن. تخيلوا فقط أعزائي المستمعين والمستمعات، لو أن هذه المليارات، نحن لا نتحدث الآن بالملايين، لو أن هذه المليارات رصدت لتطوير مجتمعنا، فنحن قادرون يعني على بناء دولة بأنفسنا. لا تنقصنا الطاقات ولا القدرات ولا الخبرات. الآن إلى ملف آخر، لكن سنبقى في ملف المجتمع العربي. أثار تقرير مراقب الدولة حول أوضاع النقب موجة واسعة من الجدل بين رواية رسمية تتحدث عن غياب سيادة القانون، ورواية محلية ترى في التقرير تعميما وتحريضا يتجاهل سنوات وعقود من الإهمال الحكومي. نطرح السؤال، كيف نعالج تعقيدات النقب بعيدا عن الخطاب الأحادي وبما يضمن العدالة والثقة المتبادلة، إن كان هذا ممكنا أصلا؟ تقرير مراقب الدولة والنقب بصوت الزميلة ياسمين غميض، دعونا نستمع.
2: أثار تقرير مراقب الدولة متنياهو إنجلمان حول الأوضاع في النقب جدلا واسعا، ليس فقط بسبب مضمونه، بل أيضا بسبب الطريقة التي عالج بها قضايا حساسة تمس المجتمع العربي البدوي. فالتقرير الذي يتحدث عن غياب سيادة القانون وانتشار ظواهر كالخاوة وتعدد الزوجات وارتفاع المخالفات المرورية قوبل برفض واسع في أوساط محلية اعتبرت أنه يقدم صورة أحادية ومجتزأة تحمل المجتمع المسؤولية وتتجاهل في المقابل سنوات طويلة من الإهمال الحكومي وضعف الاستثمار في البنى التحتية والخدمات. وبينما يشير التقرير إلى أن كان 87% من المقاولين يتعرضون لابتزاز مالي، وأن نسبة كبيرة من السكان لديهم ارتباط فلسطيني. يرى منتقدو أن هذه المعطيات تطلق

0: التنسيق بين المؤسسات الحكومية، وهي عوامل يعترف بها التقرير جزئيا لكنه لا يضعها في صلب المشكلة. وفيما يوصي مراقب الدولة بوضع خطة حكومية شاملة لتعزيز سيادة القانون، يطرح منتقدون تساؤلا جوهريا: كيف يمكن معالجة هذه القضايا دون شراكة حقيقية مع المجتمع المحلي ودون الاعتراف بجذور الأزمة المرتبطة بالتمييز والإقصاء؟ وبين رواية رسمية تتحدث عن خلل في فرض القانون ورواية محلية ترى في التقرير تعميما وتحريضا، يبقى السؤال مفتوحا حول كيفية معالجة تعقيدات النقب بعيدا عن الخطاب الأحادي وبما يضمن العدالة والثقة المتبادلة.
1: إذن تقرير مراقب الدولة بخصوص النقب بصوت الزميلة ياسمين غميض، بعيدا عن الرواية الأحادية يطرح التقرير يعني السؤال كيف يكون معالجة، كيف تتم معالجة تعقيدات النقب بعيدا عن هذا الخطاب الأحادي بما يضمن شيء من العدالة والثقة. ننتقل الآن إلى تقرير آخر من النقب إلى الشمال، الجبهة الشمالية حيث تتآكل اتفاقية وقف إطلاق النار يوما بعد يوم. إطلاق نار متواصل من لبنان وغارات إسرائيلية تحصد أرواحا، والأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يرفع سقف التصريحات رافضا أي تفاوض. تقريرنا التالي يرصد مشهد الجبهة الشمالية في لحظة بالغة الحساسية ويسأل إلى أين تتجه هذه المواجهة. دعونا نستمع إلى التقرير بصوت الزميلة ياسمين غميض.
0: تشهد الجبهة الشمالية تصعيدا مستمرا مع تواصل إطلاق النار من لبنان باتجاه بلدات الشمال رغم إعلان وقف إطلاق النار في وقت سابق من هذا الشهر. الجيش الإسرائيلي أعلن صباح اليوم عن فقدان الاتصال بطائرة مسيرة أطلقت نحو منطقة الجليل الغربي، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار دون وقوع إصابات. في المقابل تتجه السلطات المحلية في بلدة خط المواجهة إلى تشديد إجراءات الحماية بشكل يتجاوز تعليمات الجبهة الداخلية وسط انتقادات حادة لسياسة التسهيلات. رؤساء السلطات وصفوا هذه السياسة بأنها لا تعكس حجم التهديد، وأعلنوا نيتهم اتخاذ خطوات فورية بينها وقف التعليم الوجهي في البلدات القريبة من الحدود بدءا من الغد. سياسيا صعد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم لهجته رافضا أي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، وأكد أن المقاومة مستمرة ولن تهزم وأن سلاح الحزب غير قابل للنقاش، كما هاجم القيادة اللبنانية على خلفية الاتصالات السياسية معتبرا أنها لا تخدم مصلحة البلاد. بين تصعيد ميداني وتصلب سياسي تبدو الجبهة الشمالية مفتوحة على احتمالات أوسع في ظل تآكل فعلي لوقف إطلاق النار.
1: إذن التقرير السابع بصوت الزميلة ياسمين غميض حول الجبهة الشمالية حيث تتآكل اتفاقية وقف إطلاق النار. لا أعلم يعني إذا كان بالإمكان مواصلة القول بوقف إطلاق النار. الآن نخرج إلى فاصل إعلاني قصير ومن ثم نتابع في ملفات البرنامج، ابقوا معنا.
2: لكل وحدي وقف وراي أو جنبي أو على الدرج أو ورا الزاوية أو بالطريق للشغل أو بدكانة الحارة أو بالنسبة لكتير من النساء، الغميضة مش لعبة، التخباي هي صراع يومي للبقاء. تعرفي على وحدة مسقاف من خدمة مصلحة السجون اللي هدفها ترجع الاستقلال والأمان لضحايا العنف. من اليوم أطلبي من المحكمة أمر حماي مع رقابة مسقاف التكنولوجية واللي بتشمل سوار إلكتروني، وإحنا راح نهتم إنك تبقي محمية وبأمان. ابحثي عن وحدة مسقاف في جوجل.

0: بكم مجددا المستمعات والمستمعين الأعزاء، ونحن نواصل في برنامج من موقع الحدث هذه الساعة الإذاعية الأسبوعية التي نستعرض فيها أبرز الأحداث والملفات التي تابعناها خلال الأيام الماضية. قبل الفاصل كنا قد تحدثنا عن تقرير مراقب الدولة بخصوص النقب، ومن ثم انطلقنا من النقب إلى الشمال حيث تتآكل اتفاقية وقف إطلاق النار يوما بعد يوم. والآن نواصل مع الجبهة الشمالية. يكشف تقريرنا التالي عن تطور نوعي في ترسانة حزب الله، مسيرات FPV صغيرة وسريعة ورخيصة لكنها قاتلة، تعتمد على توجيه بصري يجعل التشويش الإلكتروني عديم الأثر عليها. تقريرنا يشرح لماذا تقلق هذه المسيرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وكيف تعيد رسم معادلة المواجهة في سماء الشمال، بصوت الزميل أدهم حبيب الله.
1: في تطور جديد في المواجهة الدائرة على الجبهة الشمالية، أدخل حزب الله طائرة مسيرة متقدمة من طراز FVP إلى ساحة الاشتباك مع إسرائيل، في خطوة تنذر بمرحلة أكثر تعقيدا في حرب المسيرات الدائرة بين الجانبين. المسيرة الجديدة التي تتميز بسرعة عالية وقدرة أفضل على المناورة والطيران على ارتفاعات منخفضة، منحت حزب الله هامشا إضافيا من الدقة في الاستطلاع واستهداف المواقع العسكرية الإسرائيلية مع إمكانية تجاوز بعض وسائل الرصد التقليدية. تتميز هذه المسيرات بصغر حجمها وسرعتها ورخص تكلفتها، بالإضافة إلى اعتمادها على نظام توجيه بصري، مما يجعلها صعبة الرصد والاعتراض من قبل الدفاعات الإسرائيلية. تسببت هذه المسيرات في قلق متصاعد في إسرائيل لفعاليتها في استهداف الآليات المدرعة وتحقيق إصابات مباشرة. في إسرائيل أثار ظهور هذا النوع من المسيرات موجة جديدة من القلق داخل المؤسستين العسكرية والأمنية، اثر فيه إسرائيل دليلا إضافيا على تطور قدرات حزب الله التكنولوجية وعلى تعمق انخراطه في حرب الطائرات غير المأهولة التي باتت جزءا ثابتا من معادلات الردع في المنطقة. رغم أن الجيش استطاع تدمير في المواجهة السابقة طائرات مسيرة أكثر خطورة ودقة، تحذر أوساط أمنية إسرائيلية من أن إدخال هذه المسيرات إلى الميدان قد يفرض على الجيش إعادة تقييم لمنظومات الدفاع الجوية على الحدود الشمالية، في وقت تتصاعد فيه التساؤلات داخل إسرائيل حول جاهزية الجبهة الداخلية لمواجهة تهديدات أكثر تعقيدا من الجو.
0: إذن تقرير الزميل أدهم حبيب الله حول مسيرات FPV التي يستخدمها حزب الله اللبناني. قلق جديد في سماء الشمال يثير بالفعل الكثير من المخاوف في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ومن يتابع نشرات الأخبار الإسرائيلية في تمام 8 مساء خلال أيام الأسبوع، ويستمع إلى المحللين العسكريين والضيوف والمراسلين في الشؤون الأمنية. كل الحديث الآن يدور حول هذه المسيرات التي تعيد بالفعل رسم معادلات المواجهة على الجبهة الشمالية. ومن الميدان إلى سوق النفط العالمي، حيث فاجأت الإمارات العربية المتحدة الجميع بإعلان انسحابها من أوبك وأوبك بلاس بعد 6 عقود من العضوية. دعونا نذكر، منظمة أوبك هو يعني تجمع للدول التي تصدر النفط بالعالم، تأسست عام 1967. هذا القرار لم يكن وليد اليوم، بل نتيجة نزاع بنيوي طويل الأمد حول حصص الإنتاج، تصاعد مع إغلاق مضيق هرمز الذي وجدت فيه أبو ظبي فرصة استثنائية عبر خط أنابيب الفجيرة من الفجيرة. والسؤال الذي يطرحه الجميع، هل يفضي هذا الانسحاب إلى موجة تفكك في التحالف النفطي؟ دعونا نستمع إلى هذا التقرير. في خطوة فاجأت كثيرا من المراقبين الذين كانوا يساوون هذا الاحتمال مجرد تكهن إعلامي لا أساس له وقد تزلزل أسواق النفط العالمية. أعلنت الإمارات العربية المتحدة الثلاثاء رسميا انسحابها من منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك ومن تحالف أوبك بلس اعتبارا من الأول من أيار، منهية بذلك عضوية امتدت قرابة 6 عقود منذ أن انضمت إمارة أبوظبي إلى المنظمة عام 1967 قبل أن تتشكل الإمارات العربية المتحدة دولة موحدة. وجاء البيان الرسمي الصادر عن وكالة الأنباء الإماراتية لافتا في صياغته، إذ لم يقدم الانسحاب كإدانة لأوبك بل خطوة نابعة من المصلحة الوطنية ومن قراءة هادئة لأساسيات السوق على المدى البعيد. وقالت أبوظبي صراحة إنها ستواصل دورها المسؤول برفع إنتاجها تدريجيا وفق متطلبات الطلب، معبرة عن تقديرها للتعاون الذي جمعها بشركاء المنظمة على مدى عقود. غير أن السياق يكشف أن هذا القرار ليس وليد اليوم، فالإمارات العربية المتحدة كانت تخوض منذ سنوات نزاعاً بنيوياً مع سقف الحصص المفروض عليها الذي أبقى نحو 30% من طاقتها الإنتاجية معطلة رغم استثمارات ضخمة في القطاع. وزاد الأمر وضوحاً منذ اندلاع الحرب على إيران في أواخر فبراير الماضي وما أعقبها من إغلاق مضيق هرمز، حيث وجدت الإمارات العربية المتحدة نفسها في وضع استثنائي، فهي الدولة الخليجية الكبرى التي تمتلك خط أنابيب يتجاوز المضيق مباشرة نحو ميناء الفجيرة، مما يتيح لها المضي في إنتاجها وتصديره بينما يرزح جيرانها تحت وطأة الانسداد. وتسعى أبوظبي إلى رفع إنتاجها من 3.4 مليون برميل يومياً إلى 5 ملايين بحلول عام 2027، وهو هدف لا يتوافق مع قيود أوبك. ويبقى السؤال الأكبر معلقاً، هل يفضي خروج الإمارات إلى موجة انسحابات تضعف التحالف النفطي؟ أم أن الرياض ستجيد إدارة الصدمة كما فعلت مراراً من قبل؟ هذا ما ستكشفه الأسابيع القليلة المقبلة. إذن كان هذا التقرير حول قرار الإمارات المفاجئ بالانسحاب من منظمة أوبك. كما قلت في مقدمة الملف بأنه هذه المنظمة التي تأسست عام 1967 بالأساس كانت يعني تضم الدول الخليجية، لكن لاحقا انضمت دول أخرى مصدرة للنفط. عند الإعلان عن هذا الخبر كنت قد أجريت مقابلة مع خبير في أسواق النفط والغاز، وقال شيء مثير جدا ولافت. أذكر قبل أيام بأنه قال بأن ترامب نجح في تفكيك وحدة الساحات الخليجية على الأقل فيما يتعلق بتصدير النفط وكل ما يتعلق به أيضا عالم الطاقة، كما فعل ترامب وإسرائيل في وحدة الساحات ما كان يعرف آنذاك وحدة الساحات في بلاد الشام. وهذا كان منطقي، يعني إذا تبعنا تصريحات ترامب بعد ذلك عندما قال بأن هذه خطوة إيجابية، مع العلم في بالخلفية يعني هناك صراع بين الإمارات وأيضا السعودية بخصوص حصص الإنتاج كل ما يتعلق بالمحاصصة في هذه المنظمة. الآن نعبر إلى الضفة الغربية، حيث أجرت السلطة الفلسطينية انتخاباتها المحلية، 520,000 ناخب، لكن نسبة التصويت في دير البلح انهارت إلى 23% فقط. وفي كثير من البلدات حسمت العائلات والعشائر النتائج قبل فتح الصناديق. تقريرنا يقرأ هذا المشهد ويسأل، هل نحن أمام خطوة أولى في مسار التغيير أم مجرد إعادة إنتاج للواقع القائم؟ انتخابات فلسطينية بين الأمل والإحباط، بصوت الزميلة أسيل كبهة.
2: في وقت يفترض

0: أن تشكل فيه الانتخابات المحلية بوابة للتغيير، تعكس النتائج الأخيرة في الأراضي الفلسطينية صورة أكثر تعقيدا بين الأمل النظري والواقع المثقل بالإحباط. لجنة الانتخابات أعلنت أن نحو 522 ألف ناخب شاركوا في الاقتراع داخل 183 هيئة محلية في الضفة الغربية ومدينة دير البلح في قطاع غزة. وبينما بلغ متوسط نسبة التصويت في الضفة نحو 56%، انهارت في دير البلح إلى 23% فقط، في مؤشر واضح على تراجع ثقة المواطنين بقدرة هذه الانتخابات على إحداث تغيير فعلي. في العديد من البلدات لم تكن صناديق الاقتراع هي من حسم النتائج، بل التفاهمات المسبقة بين العائلات والعشائر، حيث فازت قوائم بالتزكية أو دون منافسة حقيقية، كما حدث في مدن مركزية مثل رام الله ونابلس. هذا الواقع دفع حتى بعض نشطاء حركة فتح إلى وصف الانتخابات بأنها أداء واجب أكثر من كونها معركة ديمقراطية حقيقية. غياب قوى سياسية بارزة عن السباق وفي مقدمتها حركة حماس، إلى جانب القيود السياسية والأمنية وشروط المشاركة المرتبطة بمنظمة التحرير، ساهم في تقليص التنافس وتحويل الانتخابات إلى ساحة محلية ذات طابع خدماتي وعائلي أكثر من كونها ساحة سياسية. ورغم إعلان حركة فتح تحقيق نصر واسع في معظم الهيئات المحلية، تشير التقديرات داخل السلطة الفلسطينية نفسها إلى أن هذه النتائج لن تنعكس تغييراً ملموساً في حياة المواطنين في ظل استمرار الأزمات الاقتصادية والجمود السياسي. وهكذا تبقى هذه الانتخابات عالقة بين إنجازات شكلية وتساؤلات جوهرية. هل نحن أمام خطوة أولى في مسار التغيير أم مجرد إعادة إنتاج للواقع القائم؟
1: إذن كان هذا تقرير بصوت الزميلة أسيل كبهة حول الانتخابات الفلسطينية التي يعني كانت خلال هذا الأسبوع في مدن وبلدات الضفة الغربية إضافة إلى غزة. لكن السؤال عندما نقول سلطة محلية ولم تعد هناك أراضي، فعلى ماذا ستبسط سلطتها هذه السلطات؟ ننتقل الآن إلى ختام الحلقة مع هذا التقرير ونذهب إلى واشنطن، حيث تحول عشاء مراسلي البيت الأبيض أكثر الفعاليات رسوخاً في التقليد الأمريكي بالمناسبة إلى تذكير قاس بأن الرصاص لا يحترم المناسبات. تقريرنا يستعيد تاريخ الاغتيالات السياسية الأمريكية منذ لينكولن حتى ترامب، ويطرح السؤال الأبدي في الولايات المتحدة: كيف لأقوى ديمقراطية في العالم أن تبقى عرضة لمثل هذه التهديدات؟ أمريكا والاغتيالات السياسية تاريخ لا يغادر. نستمع إلى التقرير التالي. في بلد يفخر بمؤسساته الديمقراطية والأمنية، لا تغيب ظلال العنف السياسي عن المشهد. آخر فصول هذا التوتر برز مع محاولة إطلاق النار خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض، وهو حدث تقليدي يفترض أن يجمع السياسة بالإعلام في أجواء احتفالية قبل أن يتحول إلى تذكير قاس بأن السياسة في الولايات المتحدة ليست دائماً بمنأى عن الرصاص. ولعل ما يزيد من خطورة المشهد أن الذاكرة الأمريكية لا تزال تحتفظ بحدث قريب جدا، حيث تعرض الرئيس دونالد ترامب لمحاولة اغتيال خلال حملته الانتخابية الأخيرة عام 2024 أثناء تجمع جماهيري في بنسلفانيا، حيث أطلقت النار عليه وأصيب بجروح طفيفة في أذنه في حادثة أعادت إلى الواجهة هشاشة المشهد الأمني حتى في أكثر الفعاليات حراسة. ليست هذه الحوادث معزولة، بل تأتي في سياق تاريخ طويل من الاغتيالات السياسية التي هزت الولايات المتحدة وأعادت طرح أسئلة الأمن والديمقراطية مع كل مرة. البداية الأبرز تعود إلى عام 1865، حين اغتيل الرئيس أبراهام لينكولن داخل مسرح في واشنطن في لحظة مفصلية أعقبت الحرب الأهلية. وبعده بعقود لقي الرئيس ويليام ماكنلي المصير ذاته عام 1901. لكن الاغتيال الذي بقي محفورا في الذاكرة الأمريكية والعالمية هو اغتيال الرئيس جون إف كينيدي عام 1903.

1960 في دالاس في مشهد بث مباشرة وكرس شعورا بأن العنف قادر على اختراق أعلى هرم السلطة. ولم تتوقف المحاولات عند هذا الحد. في عام 1981 نجا الرئيس رونالد ريغان من محاولة اغتيال بعد إصابته بالرصاص في حادثة أعادت فتح ملف حماية القادة. كما شهدت البلاد اغتيالات طالت شخصيات سياسية بارزة خارج الرئاسة مثل روبرت كينيدي شقيق جون كينيدي والناشط الحقوقي مارتن لوثر كينج جونيور، ما كشف أن دائرة الاستهداف تتجاوز البيت الأبيض إلى كل من يؤثر في الرأي العام. اليوم ومع حادثة عشاء مراسلي البيت الأبيض وعودة مشهد استهداف دونالد ترامب إلى الواجهة، يعود السؤال القديم الجديد: كيف لدولة تمتلك واحدة من أكثر المنظومات الأمنية تطوراً في العالم أن تبقى عرضة لمثل هذه التهديدات؟

إذن كان هذا التقرير الأخير لهذا العدد من برنامج من موقع الحدث حول أمريكا والاغتيالات السياسية. يعني الرصاص لا يحترم كما ذكرنا حتى المناسبات، خاصة بعد حادثة عشاء مراسلي البيت الأبيض وإطلاق النار على دونالد ترامب أو أحد المسؤولين في الإدارة الأمريكية، وهو أيضا يعني معروف في تاريخ الولايات المتحدة أن هذا العشاء، عشاء مراسلي البيت الأبيض، هو أكثر الفعاليات رسوخا في التقليد الأمريكي. لكن كيف بالفعل تبقى أقوى ديمقراطية في العالم في أكثر الأماكن محصنة أن تبقى عرضة لمثل هذه التهديدات، خاصة وأنه أيضا الولايات المتحدة لها تاريخ طويل وحافل بموضوع إطلاق النار والاغتيالات السياسية؟ مستمعينا ومستمعاتنا، هنا نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج من موقع الحدث، حلقة بدأت بذكر العمال وحقوق انتزعت ومرت بأسطول واجهة البحرية في عرض البحر وبجريمتين كشفتا ازدواجية الاهتمام وبأرقام تسعر كلفة العنف والجريمة بالمليارات وبجبهات شمالية تتأكل فيها الهدنة وبمسيرات تقلق الخبراء وبانتخابات عالقة بين الأمل والإحباط وبانسحاب نفطي يعيد رسم خريطة الطاقة. وختمنا بتساؤل أمريكي قديم لا يجد جوابا. 11 تقريرا وخيط واحد يجمعهما أن العالم لا يتوقف عن التحول وأن فهم ما يجري هو مسؤولية وأحيانا لا تحتمل التأجيل. شكرا جزيلا لحسن المتابعة، على أمل كما في كل أسبوع هذه أمنيتنا مع بعض، على أمل أن تحمل إلينا الأيام القادمة واقعا أهدأ وأخبارا أكثر عدلا وإنصافا. أشكر فريق العمل، الزميل خليل حداد على إعداد هذه الحلقة والزميلة ليليان حاج في الهندسة الإذاعية، وأنا زهرة سعيد كنت معكم من وراء الميكروفون. نلتقي الأسبوع القادم من جديد، إلى اللقاء.

0: حملات الطحن وحرق الأسعار في البترون لمواد البناء دير المكسور بتوقف إيش؟ أكبر حملة تنزيلات على حديد البناء، طن حديد للبناء بس ب 2899 شيكل. نعم بس ب 2899 شيكل، خاضع لشروط الحملة عبر الويز بئر المكسور. لحقوا حالكم قبل ما ترتفع الأسعار.
1: انت أحسن اختيار يا مطرون.
2: الكل سبقنا على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
3: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في

0: وزارة العدل.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار السادسة مساء في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو اعترض صاروخاً أطلق باتجاه قواته في جنوب لبنان، وأضاف في بيان أن حزب الله أطلق في حوادث أخرى عدة صواريخ وطائرات مسيرة مفخخة انفجرت قرب مناطق انتشار القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، مشيراً إلى عدم وقوع إصابات. بدوره أعلن حزب الله عن استهداف تجمعا لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في بلدة القنطرة بقذائف المدفعية، وفي وقت سابق أعلن أن مقاتليه استهدفوا بمسيرة تجمعا لعسكريين إسرائيليين داخل أحد المنازل في بلدة البياضة جنوبي لبنان. وأضاف الحزب في بيانه أن الهجوم يأتي دفاعاً عن لبنان وشعبه ورداً على الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان. وإلى قطاع غزة، أكدت مصادر طبية أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 7 جثامين إضافة إلى 26 إصابة. وأضافت المصادر أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم. بقاء في شؤون غزة، أفادت تقارير قطرية بأن عملية التصويت في قطاع غزة لاختيار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قد اكتملت، فيما يتنافس على المنصب كل من خليل الحي وخالد مشعل. وبحسب تقرير، لم تستكمل بعد عملية التصويت داخل الحركة في الضفة الغربية وخارج الأراضي الفلسطينية على أن يعلن اسم رئيس المكتب السياسي المنتخب خلال الأسبوع الجاري. وإلى الضفة الغربية، أصيب شاب ومسن بجراح جراء اعتداء للمستوطنين في جبل جالس شرق مدينة الخليل. وفي جنوب نابلس، هجم مستوطنون مزارع لتربية الدواجن بين بلدتي قصرة وجالود، فيما تصدى لهم الأهالي وسط مواجهات وإطلاق لقنابل الغاز المدمع. في غضون ذلك، أفادت تقارير إسرائيلية بقيام قوات الأمن باعتقال عدد من المستوطنين للاشتباه في ضلوعهم بالاعتداء على الفلسطينيين في محيط قرية جالود. وفي مسافر يطا جنوب الخليل، أطلق مستوطنون مواشيهم في أراضي الفلسطينيين الزراعية واقتلعوا نحو 30 شجرة زيتون.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى الأجواء صيفية حارة إلى شديدة الحرارة نهارا، أما في ساعات المساء والليل يصبح الطقس منعشا في المناطق الجبلية والسهلية والساحلية. في القدس 26، الجليل الأعلى 24، طبرية 30، في الناصرة 27، حيفا والساحل 24، يافا وتل أبيب 26، في النقب 31، أما في إيلات 34 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نلتقي عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا الأعزاء في مشوار موسيقي لمدة ساعتين عبر موجات إذاعة الشمس، اسمه أنغام الختام. هذا البرنامج اللي بيطل عليكم في كل نهاية أسبوع لما تبلش الطاقات تخلص ونبدأ نتأمل باللي راح ونتفائل باللي جاي. لما تهدى النفوس والمزاج يروق وتهدى الأعصاب، عبر موجات إذاعة الشمس منفتح لإلكو نافذة مليانة شجن جمال ألحان وموسيقى راقية بترفقها ذكريات لا تنسى. رحلة موسيقية رح تخذنا بعيدا عن صخب الحياة إلى عالم فيه صفاء ودفى. أعزائي المستمعين والمستمعات، لمدة ساعتين من الساعة 6 للساعة 8 عبر موجات الأثير 101.98.1 رح أكون معكم أنا أمير كيوان في جولة موسيقية عربية نستقبل فيها هذا المساء بكل حب. أما أنا ولأني من عشاء الأغاني الطربية وأصلاً ساعتنا الأولى هي رح تكون مليانة طرب، اخترت لكم موال وأغنية من العيار الثقيل لنبدأ فيهن أولى أغنيات المشوار.

عدنا من بعد الإعلان حبايبنا ومستمعي إذاعة الشمس، سوا إحنا مكملين طريقنا. مرات قبل ما تبلش الأغنية وخاصة بالأغاني الطربية بيكون في لحظة سادة جداً برتجل فيها المطرب بدون قيود مع كلمات نابعة من القلب. هاي اللحظة هي بتكون الموال، الموال اللي أنا بحب أوصفه على إنه هو صرخات من الوجع أو الشوق والحنين. دايماً بيكون فيه رسالة، ممكن رسالة عتب، ممكن حنين لشخص أو لوطن. على سبيل المثال تعالوا نسمع وديع الصافي كيف وصف جمال بلاده بموال.

المجد معمرها والعز مزنرها، علياني علياني علياني عالريح وبتضوئ ناطرها. ربط الموال بالأغنية بوصف رهيب للوطن وكلمات بتأشعر إلها الأبدان، يعني حقيقة زي ما بقوله الكلمات اللي بتطلع من القلب توصل للقلب. وأنا حسسكم أنتم مبسوطين بالأغنية، فأنا مش رح أخرب عليكم الأجواء، إحنا مكملين نسمعها للآخر.

إذن حبايبنا، وزي ما حكينا من قبل إنه الموال هو مساحة مفتوحة للفنان برجل فيها وبطلع صرخاته من القلب. من هون رح ننتقل لنروح نسمع ارتجال سلطان الطرب جورج وسوف بموال أغنية فيه النوع من الوجع والحنين.

دبنا عغيابك دبنا خطي حاجة تعذبنا. صحيح اللي قال إنه الموسيقى هي غذاء للروح، لأنه ببساطة ممكن تعبر عنك أو تلاقي نفسك فيها بكل الأوقات. أنت فرحان وأنت زعلان وأنت مشتاق ممكن لشخص، أو زي ما سمعنا قبل شوي وديع الصافي، مشتاق لوطن بمجرد إنك تسمع أو تغني بصوتك.

0: حبايبنا ومستمعينا الأعزاء، رح ننتقل لفاصل إعلاني قصير وراجعين.
1: ثقتكم بنا هي رصيدنا، إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

عودة من بعد الإعلان حبايبنا ومستمعي إذاعة الشمس عبر موجات الأثير 101.98. إحنا مكملين المشوار باللون الطربي وبالموسيقى الراقي بلشنا وفيها رح نكمل. لما نقول موال أغنية سهرات طربية وسلطنة مين بخطر ببالكم؟ تعالوا أسمعكم مثلا أنا مين أول إشي بيجي ببالي.

0: الله.
1: إذا حبايبنا زي ما سمعنا وبعدنا منسمع ومكملين نسمع المساحة اللي برجل فيها المطرب قبل ليبدأ الأغنية، وهنا ملحن بركات قرر يوصف المحبوب بكلمات حب وغزل عن طريق الموال. وزي ما منعرف إنه الموال دائما ما بتتبعه أغنية بتحكي على نفس الموضوع، فإحنا بدنا نحاول نربط ما بين كلمات الغزل والحب اللي سمعناها من شوي بإحدى أعماله الفنية. تعال نشوف شو بيطلع معنا.

من هالأجواء الحلوة ورقي الموسيقى اللي عم نسمعها رح ننتقل لفنان لامع بالساحة الفنية العربية من بداياته. اشتهر بلونه الطربي وأبدع باللون الرومانسي بصوته الجبلي اللي مليان إحساس ومشاعر. ملحم زين رمشت عينك.

0: الله بهالخلقة أنا.
1: نادر جدا ما نسمع صوت يكون مناسب لعدة ألوان غنائية موسيقية، غالبا صوت الفنان بيكون متميز بلون معين، يعني زي الجبل مثلا ممكن يروح للمواويل وأغاني الطرب، وممكن في أصوات اللي هي متميزة بالأغاني الحزينة الرومانسية. فملحم زين صوته بميزه في كل لون بغني فيه، وزي ما سمعنا الموال والأغنية من شوي بصوت قوي وجبلي، رح نروح لنسمع أغنية جديدة من آخر أعماله أبدع فيها بصوت كله مشاعر وحب، طلعت شمسك.

إذن حبايبنا مستمعي ومستمعات إذاعة الشمس، إحنا هيك بنكون وصلنا لنهاية الساعة الأولى من مشوارنا الموسيقي لليوم. كنت معكم من وراء الميكروفون أنا أمير كيوان، تحياتي لكم جميعا. من هاللحظة رح أترككم مع موال ولو وديع الصافي، ومن بعده رح ننتقل لفاصل إعلاني، نشرة أخبار وراجعين.

سبع أرواح هو عمل جديد اللي زهير بلمس فيه الوالدي مرته وبناته التنتين اللي ربنا أعطاني إياها الهدية، وإن شاء الله بتنال إعجابكم.

0: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الأخبار السابعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أفادت تقارير لبنانية بأن سلاح الجو الإسرائيلي يواصل شن غاراته على مختلف البلدات اللبنانية، وأكدت الوكالة اللبنانية للإعلام تفجير بنى تحتية ومنازل في طير حرفة وشيحين والسماعية فيما ارتقى شخصان جراء غارة إسرائيلية على مبنى سكني في بلدة زبدين جنوبي لبنان. بدوره أعلن حزب الله عن استهداف تجمع لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في بلدة القنطرة بقذائف المدفعية، وفي بيان آخر أكد أن مقاتليه استهدفوا تجمعا لعسكريين إسرائيليين داخل أحد المنازل في بلدة البياضة جنوب لبنان بمسيرة مفخخة، وأضاف أن الهجوم يأتي دفاعا عن لبنان وشعبه وردا على الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان كما جاء في البيان. أعلن وزير الخارجية الإسباني أن احتجاز إسرائيل الناشط الإسباني سيف أبو كشك فيما كان على متن أصول الصمود العالمي من أجل غزة غير قانوني، داعيا السلطات الإسرائيلية إلى إطلاق سراحه فورا. يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الناشطين اللذين كانا على متن أسطول الصمود المتجه إلى غزة ووضعا قيد الاحتجاز وصلا إلى إسرائيل تمهيدا لإخضاعهما للتحقيق. ووفقا للوزارة فإن الناشط سيف أبو كشك يشتبه بوجود صلة له بتنظيم إرهابي، فيما يشتبه بالناشط البرازيلي تياغو أفيلا بممارسة نشاط غير قانوني كما زعم بيان الخارجية. وإلى قطاع غزة، أكدت مصادر طبية أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 7 جثامين إضافة إلى 26 إصابة، وأضافت المصادر أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم. بقاء في شؤون غزة، أفادت تقارير قطرية بأن عملية التصويت في القطاع لاختيار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قد اكتملت، فيما يتنافس على المنصب كل من خليل الحية وخالد مشعل. وبحسب التقرير لم تستكمل بعد عملية التصويت داخل الحركة في الضفة الغربية وخارج الأراضي الفلسطينية على أن يعلن اسم رئيس المكتب السياسي المنتخب خلال الأسبوع الجاري.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الطقس منعشا في ساعات المساء والليل خاصة في المناطق الجبلية السهلية والساحلية، أما يوم غد الأحد فيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتسود أجواء مشمسة إلى غائمة جزئيا. في القدس لهذه الليلة 13، الجليل الأعلى 12، طبرية 14، في الناصرة 14، حيفا والساحل يافا وتل أبيب 15، في النقب 13، أما في إيلات 21 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نلتقي عند رأس الساعة، إلى اللقاء.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM ستيريو.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
5: مرحبا فيكم من جديد مستمعي ومستمعات إذاعة الشمس، احنا رجعنا لكم بساعة ثانية من مشوارنا الموسيقي لليوم على 101.98.1، احنا مكملين المشوار. إذن من بعد ما كنا بالساعة الأولى باللون الطربي، بهاي الساعة احنا رح

مختص بالأغاني الجديدة، أحدث الإصدارات، أغاني محلية، ريميكسات، كفرز. وزي ما أنا عودتكم دائماً وكل أسبوع، إحنا هنا منختصر حكي ومنسمع أكثر. خلينا نروح لأولى أغنية هاي الساعة اللي جابت 1,000,000 مشاهدة تقريباً بيوم واحد، سارية السواس، قصي خولي، وجه القمر.

0: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
1: رجعنا ومن جديد منرحب فيكم مستمعي ومستمعات إذاعة الشمس عبر موجات الأثير 101.98.1. مشوارنا هاي المرة بالبداية رح يكون لسوريا، تحديدا محمد المجذوب بأغنية رجعت الروح.

ومن هالأغنية الحلوة رح ننتقل لمجموعة أغاني اخترت لكم إياها من أحدث أغاني 2026 أو حتى من نهايات 2025. علوا الشمس، سوقوا عمهلكم، خليكم على السمع.

مرة ثانية رجعنا لكم حبايبنا مستمعي ومستمعات إذاعة الشمس لنرافقكم الطريق لنهاية الساعة. من هون ومن هاي اللحظة، من بعد ما عملنا جولة موسيقية في العالم العربي، إحنا رجعنا لنسمع مواهب من بلادنا. فخليكم معنا على السمع لتتعرفوا على مواهب وصوات حلوة من هاي البلد. معقولة أغنيات هاي الفقرة أحمد خطيب باللحن التركي قالنا شو مشتاق؟

إذن حبايبنا مستمعي ومستمعات إذاعة الشمس، إحنا هيك بنكون وصلنا لنهاية مشوارنا الموسيقي لليوم. بدي أشكركم جزيل الشكر على حسن الاستماع، بتمنى تكونوا انبسطتوا معنا. كنت معكم أنا أمير كيوان من وراء الميكروفون، تحياتي لكم جميعا. موعدنا يوم السبت الجاي إن شاء الله من الساعة 6 للساعة 8 عبر موجات الشمس. كونوا بخير، سلامات.

اسمك ليش محاصر بالي؟ هل قد تحبك ذاكرتي؟ يمكن قصرت بحق حالي بس مو عيب تشوه قصتي. اتماديت بحبك عاقبني، لا تنهي قصة بأولها. مشتاق دموعي تعاتبني بس مدري ايش منشفها. هي دموعي راحت وين؟ ليش العالم مو شايفها؟ صارت من أعداء العين ولا ما حد متوقعها؟

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الثامنة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. تنظم لجنة لواء حيفا في نقابة المحامين في هذه الأثناء وقفة احتجاجية في مدينة سخنين تنديداً بآفة العنف والجريمة المتفشية في المجتمع العربي، والتي طالت مؤخراً عضو النقابة المحامي موفق أبو يونس. وتأتي هذه الوقفة في ظل تصاعد جرائم العنف والجريمة في البلدات العربية وسط دعوات متزايدة لاتخاذ خطوات جدية للحد من هذه الظاهرة. وإلى الجبهة الشمالية، قال الجيش الإسرائيلي إن صافرات الإنذار دوت في بلدة يفتح الحدودية إثر تشخيص خاطئ. أفادت تقارير لبنانية بأن سلاح الجو الإسرائيلي يواصل شن غاراته على مختلف البلدات اللبنانية، وأكدت الوكالة اللبنانية للإعلام تفجير بنى تحتية ومنازل في طير حرفة وشيحين والسماعية فيما ارتقى شخصان جراء غارة إسرائيلية على مبنى سكني وتجاري في بلدة زبدين جنوبي لبنان. بدوره أعلن حزب الله عن استهداف تجمع لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في بلدة القنطرة بقذائف المدفعية. وفي بيان آخر أكد أن مقاتليه استهدفوا تجمعا لعسكريين إسرائيليين داخل أحد المنازل في بلدة البياضة جنوب لبنان بمسيرة مفخخة. وأضاف أن الهجوم يأتي دفاعا عن لبنان وشعبه وردا على الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان كما جاء في البيان. أعلن وزير الخارجية الإسباني أن احتجاز إسرائيل الناشط الإسباني سيف أبو كشك في مكان على متن أسطول الصمود العالمي من أجل غزة غير قانوني، داعيا إلى إطلاق سراحه فورا. يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الناشطين اللذين كانا على متن أسطول الصمود ووضعا قيد الاحتجاز وصلا إلى إسرائيل تمهيدا لإخضاعهما للتحقيق. ووفقا للوزارة فإن الناشط سيف أبو كشك يشتبه بوجود صلة له بتنظيم إرهابي، فيما يشتبه بالناشط البرازيلي تياغو أفيلا بممارسة نشاط غير قانوني كما جاء في بيان الخارجية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الطقس منعشا في هذه الليلة لسيما في المناطق الجبلية والسهلية والساحلية، أما يوم غد الأحد فيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتسود أجواء مشمسة إلى غائمة جزئيا. في القدس لهذه الليلة 13، الجليل الأعلى 12، طبرية والناصرة 16، حيفا والساحل يافا وتل أبيب 15، في النقب 13، أما في إيلات 21 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: جبل لبنان جبل لبنان يا مصور بعيني بعيني انت والعالم بعيني يا ارض الحب نفحاتك بعيني تفرق حب عكل الاحبايا
1: الله.

0: طيب.
1: على لبنان بعياد وردنا ونسيم وحب وتفتح وردنا.
2: الله الله.

ولادنا ونسيم وحب وتفتح وردنا. خلقنا فيه بمحبه وردنا.

الحب يلا يا شباب.

0: الحلوين والحلوين ما لنا
1: للعشرة ما بدي عد حال.

0: up, up, up.
1: لا تخاف علي لا تخاف شعري بحر وبحري طاف والله يعين

مغشوش بحالك مغشوش وعنقطة مية بتخوش وبقشك مثل القاشوش وقت اللي أنا بدي

الله مثلك حلوين اسم الله والفين اسم الله شو معظومي نظرة من عيونك والله تسوى ملايين ومش عم بحكي هي الله بدفع رعبوني يا وسيمة.

جايبة لعب وحاجات، جايبة معاها شنطة فيها والزوبة بتقول وك وك وك.